مبهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

دموعك.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف الجريمة والعنف. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن إصابة رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات اخترقت جسده. وفي بلدة جسر الزرقاء أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بوعي غير كامل. وفي قرية عرعر المثلث أطلق جنات ليلة الماضية النار على منزل رئيس المجلس المحلي عرعر الدكتور نزار أبو عقل في حي الباطن، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية بينما سجلت أضرار في المنزل والممتلكات، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النار على منزل الدكتور أبو عقل. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة الماضي عن استهداف 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية بادعاء اقترابهم من قواته، وأضاف الجيش أن سلاح الجو استهدف أيضا عنصرا من حزب الله بادعاء أنه شكل تهديدا لقواته في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. بدوره أعلن حزب الله عن مقتل مدنيين وإصابة ثالث جرى غارة إسرائيلية استهدفت طريق زوطر الشرقية ميفادون في جنوب لبنان، واعتبر الحزب أن الهجوم يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار مؤكدا أنه التزم بالاتفاق حتى الآن. فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية في تصريحات إعلامية إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة وإن واشنطن تواصل تيسير المحادثات. وأشار المسؤول أن الوفدين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم للتوصل إلى اتفاق. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام جزء من الأموال الإيرانية لشراء محاصيل زراعية أمريكية لصالح طهران، وأكد الرئيس الأمريكي أن تراجع أسعار النفط سينعكس على انخفاض أسعار السلع الأخرى، وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح مشيرا إلى تسجيل حركة قياسية لشحنات النفط. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن طهران فقط بنسبة 100% على ذلك، وأن بلاده تتحرك من موقع قوة في المفاوضات الجارية معها.

0: إلى ملف مضيق هرمز، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم أمس في مضيق هرمز سفينة شحن ترفع علم سنغافورة، ووقع الهجوم بعد ساعات من تحذير إيران للسفن من عدم استخدام الطرق التي لم تصرح طهران بالعبور منها. وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها خطير ومحظور، وأضافت أن المسار الذي أعلنته بعض الجهات دون تنسيق مع إيران لعبور مضيق هرمز غير مقبول وخطير. إلى ذلك، أعلنت المنظمة البحرية الدولية تعليق إجلاء السفن والبحارة العالقين من مضيق هرمز بشكل مؤقت، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له سفينة جنوب شرق سلطنة عمان بقذيفة مجهولة ألحقت بها ضرراً. في ملف الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت ليلة الماضية 3 أشقاء خلال اقتحام بلدة عناتة شمال شرق القدس بعد مداهمة حفل زفاف واحتجاز المشاركين فيه لأكثر من ساعتين. وأفادت مصادر محلية بأن القوات أطلقت قنابل الغاز ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن بحالات اختناق، كما أصيبت شابة بردود إثر تعرضها للضرب. وأضافت المصادر أن قوات الجيش نفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل تخللتها أعمال تخريب للمحتويات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار صافيا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29 درجة مئوية، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك. ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بيتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه.
1: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
0: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك ببرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. اليوم هو اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جول بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة.

0: للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
4: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
8: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
9: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتج سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: سيتروان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
0: في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. اليوم هو اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة. عدة سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس، بس في علامة متيال سخنين بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
2: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
3: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
3: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
2: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: يا يا أجا أما متبريد ست يا زلمة،
8: حمستني معك يا أخي. بس أذكرك المتبريد ست هي هجمة مرتدة. يا أجا قول.
9: الشمس من حط النقط على الحروف.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

النشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجل في 55 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية الرامي، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي السياق، أسفرت جريمة إطلاق نار منفصلتان الليلة الماضية في اللد وجسر الزرقاء عن إصابة رجل وشاب بجروح خطيرة. وفي قرية عرعر المثلث، أطلق جناة الليلة الماضية نار على منزل لرئيس المجلس المحلي عرعر الدكتور نزار أبو عقل في حي الباطن، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية، بينما سجلت أضرار في المنزل والممتلكات، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النار على منزل الدكتور أبو عقل. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية عن استهداف 5 من عناصر حزب الله في الزوطرة الشرقية بإدعاء اقترابهم من قواته. وأضاف الجيش أن سلاح الجو استهدف أيضا عنصرا من حزب الله بزعم أنه شكل تهديدا لقواته في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. بدوره، أعلن حزب الله عن مقتل مدنيين وإصابة ثالث جراء غارة إسرائيلية استهدفت طريق الزوطرة الشرقية. واعتبر الحزب أن الهجوم يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه التزم بالاتفاق حتى الآن. فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية في تصريحات إعلامية إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة وإن واشنطن تواصل تيسير المحادثات. وأشار المسؤول إن الوفدين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم للتوصل إلى اتفاق. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام جزء من الأموال الإيرانية لشراء محاصيل زراعية أمريكية لصالح طهران. وأكد الرئيس الأمريكي أن تراجع أسعار النفط سينعكس على انخفاض أسعار السلع الأخرى، وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح، مشيرا إلى تسجيل حركة قياسية لشحنات النفط. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن طهران وافقت بنسبة 100% على ذلك، وأن بلاده تتحرك من موقع قوة في المفاوضات الجارية معها. إلى ملف مضيق هرمز، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم أمس في مضيق هرمز سفينة شحن ترفع علم سنغافورة، ووقع الهجوم بعد ساعات من تحذير إيران للسفن من عدم استخدام الطرق التي لم تصرح طهران بالعبور منها. وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها خطير ومحظور، وأضافت أن المسار الذي أعلنته بعض الجهات دون تنسيق مع إيران لعبور مضيق هرمز غير مقبول وخطير. إلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية 3 أشقاء خلال اقتحام بلدة عنتا شمال شرق القدس بعد مداهمة حفل زفاف واحتجاز المشاركين فيه لأكثر من ساعتين. وأفادت مصادر محلية بأن القوات أطلقت قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن بحالات اختناق، كما أصيبت شابة بردود إثر تعرضها للضرب.

0: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو خلال ساعات النهار صافيا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

على ضفاف بحيرة لوتسيرن في سويسرا وفي محيط المنتجع الذي استضاف في مطلع الأسبوع جولة المباحثات الأمريكية الإيرانية، تجول أحد المراسلين لقناة فضائية في المنطقة محاولا استطلاع آراء السكان القاطنين في البيوت الريفية والأكواخ المنتشرة حول المكان. كانت المنطقة تعيش حالة من الاستنفار الأمني غير المعتاد، حواجز ومواكب رسمية وإجراءات مشددة تفرض نفسها على المشهد، ومع ذلك بدا ان معظم السكان المحليين لا يكترثون كثيرا بما يجري على بعد مئات الامتار من منازلهم. بعضهم عبر عن انزعاجه فقط من الحواجز والاغلاقات التي عكرت صفو المكان وهدوئه، فيما لم يظهر احد اهتماما خاصا بمجريات المفاوضات او احتمالات نجاحها او فشلها. لا أحد كان يحلل، ولا أحد كان يتنبأ بالنتائج، ولا أحد ادعى أنه يعرف ما يدور خلف الأبواب المغلقة. وأنا أتابع التقرير تساءلت، هل هذا يعود إلى طبيعة السويسريين الهادئة، أم أن البيئة المستقرة التي يعيشون فيها هي التي تفرض هذا الإيقاع الهادئ للحياة؟ لا أعرف الإجابة بدقة، لكنني وجدت نفسي أنتقل مباشرة إلى المقارنة بين ما رأيته هناك وبين ما كان سيحدث لو عقدت هذه المباحثات في مكان ما هنا في بلادنا، على سبيل المثال في الجليل أو المثلث أو النقب. تخيلوا المشهد هنا، قبل أن تصل الوفود السياسية كانت الشكاوى من إغلاق الطرق والازدحامات المرورية، وبعد ذلك يأتي البلاغ عن صراعات وشجارات ومواجهات مع الشرطة، وبعد ساعات قليلة فقط كانت الأكشاك قد فتحت لبيع القهوة والمرطبات والمشاوي، وسيجد أصحاب سيارات الأجرة فرصة عمل إضافية في نقل الصحفيين والوفود المرافقة لهم، فيما تنتعش محال السندويشات والوجبات السريعة. ثم نصل إلى المرحلة الأهم، مرحلة التحليل السياسي. فجأة يصبح الجميع

الخبراء في الشؤون الدولية. هذا يؤكد أنه يعرف ما دار في الجلسة الأولى، وذلك يشرح أسباب تعثر المفاوضات. وثالث، يمتلك معلومات خاصة من مصدر لا يمكن الكشف عنه. وقبل أن يصدر أي بيان رسمي، تكون نتائج المباحثات قد حسمت في المقاهي والدواوين وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. دائما ستجد من يعرف ما يجري خلف الجدران، ومن يملك التفاصيل الدقيقة التي لن تنشر بعد، ومن يستطيع أن يلخص لك مسار المفاوضات ومستقبل المنطقة خلال دقائق معدودة. لا أعرف إن كان الفرق ثقافيا أم أن الظروف التي تصنع هذا الفارق، ربما هي البيئة التي نعيش فيها، وربما هي وتيرة الحياة التي اعتدنا عليها. فنحن هنا نعيش تحت ضغط دائم، نركض لتأمين لقمة العيش، ونكافح من أجل توفير سقف يأوينا، نقلق على أمننا الشخصي، نخشى أحيانا من رصاصة طائشة أكثر مما نخشى من الأزمات الدولية. نحمل المسؤولية للحكومات والسلطات المحلية والمؤسسات والنواب، ونطالب الجميع بالحلول، لكننا في أحيان كثيرة نغفل أو نغفل بشكل مباشر، ونقول لا مسؤولية فردية. نعيش وكأننا في حالة استنفار مستمرة وفي صراع يومي لا يتوقف. لذلك نغضب بسرعة، نصرخ كثيرا، ثم نحول الغضب إلى نكتة ونهفة، نسخر من مشكلاتنا ونضحك على أزماتنا، ثم نواصل السير. هكذا نحن شعوب هذه المنطقة تعودت على الحركة والضجيج والتوتر والأحداث المتلاحقة. لا أعرف كيف نعيش خارج دائرة الاهتمام، وربما هذا السبب الذي يقول لا يمكن أن نعيش نحن في سويسرا. ولكن أسألكم بصراحة هذا الصباح، لو خير كثيرون بين هدوء بحيرة لوتسيرن أو بحيرة جنيف وضجيج هذه البلاد، قد تشتكون من الضجيج، ولكن نقول نحن نريد أن نبقى هنا وليس في سويسرا. الشمس في أسبوع. صباح الخير.

0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. اليوم هو اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
4: عالشمس دائماً.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في برنامج الشمس في أسبوع نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته، ومنها ما يتكرر للأسف الشديد كما نعلم، يعني قضايا العنف والجريمة وأيضا الأرض والمسكن، مع تصعيد خطير في ملفات الهدم في القرى والبلدات العربية في النقب. تابعنا ما يحدث هناك خلال الأسابيع الأخيرة وتهديدات متكررة من قبل الوزير بن غفير، ويوم أمس كانت المظاهرة أمام مكاتب سلطة تطوير البدو، ولكن هذا لا يمنع استمرار عملية الهدم. أيضا ما كان في مصمص هذا الأسبوع وهذا المسلسل الذي يتصاعد وبشكل كبير، والقراءة لدى يعني غالبية من نتابع معهم هذه الملفات إنه هذه قرارات في نهاية المطاف سياسية، وبدون تغيير سياسي لا يمكن أن نؤثر على هذا المشهد الأليم، بما في ذلك أيضا قضايا العنف والجريمة. كما استمعنا في نشرة الأخبار، إصابة خطيرة في بلدة الرامي، نقل شخص للمستشفى بعد أن تعرض لإطلاق النار هذا الصباح. هذه الليلة أيضا إطلاق نار على منزل رئيس المجلس المحلي في عرا وعرارة، لا إصابات ولكن أضرار مادية. وتابعنا أيضا سلسلة حوادث وجرائم، بما في ذلك جريمة مزدوجة كانت في الجولان، وهذا المشهد عادة لا يصل إلى هناك، ولكن يعني كل البلاد من الشمال إلى الجنوب تشهد هذه الأحداث المؤلمة. بين هذا وذاك، هل التصعيد الذي كان في لبنان سيتوقف بضغط أمريكي؟ وماذا عن مسألة التهجير مجددا في قطاع غزة؟ وكل هذا أيضا رهن ما كان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. سنحاول في سياق البرنامج أن نتابع في هذه الملفات، نركز على ملفاتنا المحلية وننتقل أيضا إلى محاور أخرى دولية إذا سنح لنا الوقت. لكن نبدأ كما ذكرت من مصمص، باعتبار أن عمليات الهدم ووتيرة الهدم تصاعدت وبشكل كبير، وكنا هناك من خلال أيضا مراسلي إذاعة الشمس والأصوات التي تابعناها. نبدأ بتحرك الشرطة من هناك وما قالته هذه الشابة آية محميد للزميل ينال جبرين من موقع الهدم.

0: بالناس البسيطة اللي بتيجي وبتدعم حقيقة. قوتنا مش ب قوتنا مش بأصحاب السلطات، قوتنا إحنا بإيدينا الناس البسيطة اللي أجت وشاركت وشفنا مشاركتها الفعلية والحقيقية. هذا بس اللي بحكي، وعن جد تكونوا بأي هسه رح نكون في عمالين نشتغل على حملات اللي هي مش بس هنا في مسمس، كمان من كلنا من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. كل
1: بعد هذا الهدم شاهدنا تصرف الشرطة المجحف والقاسي والصعب على العائلة وكذلك على الممتلكات المحيط المنزل. كيف كان تصرف الشرطة معك؟
0: كانوا حوالينا حوالي 5 جنود وكلياتهم صوبوا السلاح، فأبداً الإشي ما كانش عادل. وأصلاً إحنا هنا جايين عشان كمان نساعد ونساند العيلة، وفيش داعي أصلاً أنا أحكي، أنتوا هذو قدامكم الإشي موجود. يعني العيلة هنا الأبو والابن تعبوا هم يبنوا هاي الدار بالمال الحلال، برمش العين بنوا هاي الدار بالآخر.
2: صحيح اللي قلته، تعدت كل الحدود. يعني ما بدنا نرجع لموضوع الدار مرخصة وكل هاي الأمور. خلينا نيجي نكمل. صار هدم اليوم أجل بيها يهدو معنى الهدم بحد ذاته ظالم وبغير حق. أما خلينا نحكي عن اليوم اللي شو اللي صار. أجت قوات ملججين، شباب قاعدين مش عامل إشي، بدوا بالضرب بالشباب. يعني لحد اليوم عندنا ناس قاعدين بتتعالج، تم اعتقالات في عندنا شباب معتقلين. إذا وصلكم الصور والفيديوهات الموجودة موضوع السيارات موجودة، جرافات في سيارات. أنا أحكي لك يعني كان عمليات فظيعة، يعني بحقد عم بتعملوا مش مع مواطنين. حق لكل مواطن إنه يستنكر، إنه يظهر
3: غضبه، نعم يحتج ويظهر
2: بشكل فيلمي. أحكي لك بشكل فيلمي، وحتى بالتواصل مع الضباط الشرطة حكوا نعم ولا أي شاب ضرب شرطي، ولا أي شاب ضرب حجر، ولا أي شاب عمل أي شيء. استنكار بشكل فيلمي ومن حق المواطن.
4: إذن في مصمص الأصوات من هناك، استمعنا إلى الشاب آية محميد، استمعنا أيضا إلى بعض الأصوات كيف تعاملت الشرطة، ومحمد جلال إغبري رئيس المجلس المحلي طلعت عارة، وهذا اليوم ستكون أيضا وقفة احتجاجية هناك وصلاة جمعة في موقع الهدم. ولكن نعلم أن هذا لن يؤثر كثيرا على السياسات، خاصة في ظل التهديدات المستمرة من قبل وزير الأمن القومي بن غفير الذي يركز على هذا الموضوع في الفترة الأخيرة. ويوم أمس بموازاة ما كان في مصمص والتحرك هناك، كانت أيضا مظاهرة في بئر السبع أمام مكاتب سلطة تطوير البدو كما تسمى، وهذا تضامنا مع الأهل في تل عراد بعد أن هدموا البيوت بأيديهم وبقيوا في العراء. تحدثنا إلى رشيد النباري من تل عراد والذي قام بهدم منزله أيضا، والأستاذ المحامي طلب الصانع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، خاصة بعد هذه الخطوة الاحتجاجية.
5: احنا يعني عملنا في الله دائما موجود، يعني احنا نعمل ما بوسعنا، يعني هذا ما نعمله أن نتظاهر بشكل سلمي، أن نصرخ في وجهه الظلم الواقع على سكان تل عراد وعلى عائلة النباري بالذات. قال عزيز يعني نحن لن نتوقف عائلة، يعني ولا لن نتوقف على المطالبة يعني بإيجاد كل لنا. في النهاية سنستعين في جهودنا في محاولة إسماع صوتنا وصحتنا، وفات لكي تقوم بإيجاد بديل عال للعائلات. يعني لا نوقف، صحيح أن الحياة ستستمر وجلة العدم يكون إيقافها، ولكن في النهاية يعني ولدينا الأمال، يعني ولدينا الأمال في أن يكون هناك تغيير يعني في موقف السلطات.
6: المهم أن لا يشعر الأهالي أنهم وحيدين أمام هذه السياسة العنصرية، وأن يكون هنالك إحساس جماعي بأن قضية الأراضي هي قضيتنا جميعا، وأن نقف إلى جانب بعضنا البعض. وأيضا التأكيد على رفض هذه السياسة الإجرامية الهمجية. لا يعقل أن نعيش بشكل طبيعي وأن نستمر في الحياة الطبيعية وأهلنا في تل عراد وفي قرية السر وفي غيرها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. هذا عار، هذا أمر مرفوض، هذا نستهتر بكرامة بعضنا البعض. النقب مستهدف ليس من اليوم، الحكومات تغيرت والسياسة لم تتغير.
4: إذن
6: ولكن عندما كان هنالك تأثير مثلا في ظل حكومة رابين كان تجميد للهدم بقرار حكومي رقم
4: إذن التغيير.

0: التغيير السياسي المطلوب، واستمعنا إلى رشيد النباري من تل عراد، وكذلك ما قاله أيضا الأستاذ طلب الصاني لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. ورد الفعل جاء من قبل وزير الأمن القومي، بما في ذلك تعليقا على تصريحات رئيس البلدية فيرات ورئيس منتدى السلطات المحلية في الجنوب طلال القرناوي.
1: كنت في البانيل، انا كنت كان عندي بانيل ثاني ولكن فتت لما سمعت اخر كلامه.
2: ايوه،
1: وطبعا هذا وزير مشاغب عنصري لا يفهم ولا يشعر بماذا يتحدث، وهدفه الوحيد هو انه يكسب اصوات اليمين المتطرف، وطبعا بيحكي انه هدم بيوت وراح هدم 5700 بيت وانه احتلوا المدارس. على ايش بيحكي هذا البني ادم؟ مش عارف شو هدفه. هدفه فقط انه العلاقات الطيبه بين المواطنين العرب واليهود تتدمر.
2: ما بدوش علاقات، ما بده علاقات. الزلمه بيحكي وبيفعل يا استاذ طلال، عمال يحكي وعمال يفعل.
1: ما هو موجود في حكومه عنصريه، موجود مع رئيس حكومه لا يهمه هو الوسط العربي ولا يهم المواطنين، بيفعل بيهدم بيت بيوت في منطقه تل عراد. الناس اللي موجودين في هاي المنطقة من سنة 1952.
3: أنا شمعت أبي خيفاني شلغوش يطرات نجد أخيفة של הבתים הלא חוקיים בנגב. ואני אומר לו, תם עידן ההפקרות, התחיל עידן המשילות. אנחנו נחריב כל בית לא חוקי בנגב עד היסוד.

0: إذن ما قاله رئيس البلدية في رهط الأستاذ طلال القرناوي للزميل نبيل سلامي وحول وتيرة الهدم وما تحدث به أيضا رئيس أو وزير الأمن القومي. وبن غفير يستغل الحدث في كل مناسبة ويطلق الشعارات والتصريحات كما تابعنا. وإذا أخذنا موضوع الهدم وزيادة وتيرة الهدم فهنالك أيضا الملاحقة السياسية، ورئيس لجنة المتابعة السابق الأستاذ محمد بركي استدعى للتحقيق بناء على شكوى قدمت ضده على كلمة ألقاها في رام الله في العام 22، ولكن الاستدعاء كان لمحطة الشرطة في مستوطنة أرئيل ورفض ذلك، وبالتالي جاءت الشرطة إلى بيته في شفاعمر واعتقلته ونقل للتحقيق، بعد ذلك أفرج عنه بشروط مقيدة. هل هذه إشارة أيضا إلى زيادة وتيرة الملاحقة الآن خلال الفترة القريبة ونحن نقترب من موعد الانتخابات؟ إلى التقرير التالي وما قاله أيضا أستاذ محمد بركي لإذاعة الشمس.
1: توقيت سياسي حساس ومع اقتراب انتخابات الكنيسة المقررة في تشرين الأول المقبل، أثار اعتقال رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة والتحقيق معه موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسة الإسرائيلية تتجه نحو تشديد إجراءاتها بحق القيادات والمنتخبين العرب. بركة اعتقل وخضع للتحقيق بشبهة التحريض ودعم الإرهاب على خلفية خطاب ألقاه في رام الله قبل نحو 4 سنوات، وبعد ساعات من التحقيق أفرج عنه بشروط مقيدة شملت منع السفر وإيداع جواز السفر وقيودا على التواصل مع جهات تصنفها السلطات الإسرائيلية كمنظمات إرهابية. الشرطة الإسرائيلية قالت إن التحقيق جاء بعد شكوى ودراسة للمواد والحصول على موافقات قانونية من النيابة العامة، مشيرة إلى أن الخطاب تضمن بحسب الاشتباه عبارات تأييد لمنظمات وأشخاص تصنفهم إسرائيل كإرهابيين. في المقابل رفض بركة هذه الاتهامات ووصف ما جرى بأنه تحقيق سياسي بامتياز، معتبرا أن الهدف يتجاوز مضمون الخطاب نفسه ليصل إلى خلق أجواء من التخويف والردع في صفوف القيادات العربية والنشطاء السياسيين عشية الانتخابات. وتأتي القضية في ظل مناخ سياسي متوتر تشهد فيه الساحة العربية داخل إسرائيل ملاحقات وتحقيقات متزايدة على خلفية مواقف سياسية أو منشورات مرتبطة بالحرب على غزة والقضايا الوطنية الفلسطينية، كما تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الخطاب اليميني الذي يطالب بتشديد الرقابة على النشاط السياسي العربي. لجنة المتابعة والقوى السياسية العربية رأت في اعتقال بركة خطوة استفزازية ورسالة موجهة إلى مجمل القيادات العربية، بينما ترى جهات إسرائيلية أن تطبيق قانون

0: وصلتك الرئيل. وقلت لهم أنني غير مستعد للمثول هناك، هذه منطقة محتلة، هذه منطقة خارج حدود إسرائيل. فطلبت منهم أن يتشاوروا على مستوى أعلى لنقل التحقيق إلى مكان آخر، وأنا مستعد أن أذهب إلى مكان آخر.
1: لماذا أرئيل؟ يعني أنت شايف فيها بس بعد استفزازي ولا في
0: يعني طبعا واضح أنه فيها يعني فيها اختيار المكان استفزازي. بعدين لاحقا أقول لك أن اختيار الوقت هو اختيار استفزازي، التوقيت اختيار استفزازي. 22 هي قدمت في 23 وقدمتها مجموعة يمينية. في منذ ذلك الوقت وحتى اليوم جرت عدة نقاشات في داخل ما يسمى لجنة الأمن القومي في الكنيست. لجنة الأمن القومي في الكنيست بحثت إخراج لجنة المتابعة خارج القانون، ومن جملة ما توقفت عنده هو نشاط رئيس لجنة المتابعة في حينه، يعني مقصود أنا، وأن هنالك شكاوى معلقة ولا يجري التحقيق بها وما إلى ذلك. وكل هذا جاء ليبرر عدم ليبرر إخراج المتابعة خارج القانون.
1: إذن الملاحقة والتحقيقات مع رئيس لجنة المتابعة السابق الأستاذ محمد بركي، واستمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض أيضا ما بين الملاحقة السياسية والضغط الذي يمارس في جوانب عديدة بما في ذلك في قضايا الأرض والمسكن كما استمعنا وتابعنا، ولكن بين هذا وذاك بعض يعني الجوانب التي يمكن أن نقول إنها إيجابية، وتحديدا في مدينة تل أبيب يافا هذا الأسبوع تم انتخاب عضو المجلس البلدي أمير بدران ليكون في منصب نائب رئيس البلدية، كيعني نائب متفرغ يمكن أن نقول، ولكن هذا بحاجة أيضا إلى جهد كبير خاصة ما يرتبط بالفجوات بين المدينة كمدينة عربية وتل أبيب، وأيضا إذا قلنا المجتمع العربي اليافاوي. تحدثنا إلى الأستاذ أمير.
2: يافا تعاني من فجوات كبيرة بكل ما يتعلق أمور عديدة، ليست يعني موضوع واحد، ولكن يعني في أمور اللي البلدية لها أكثر تأثير وفي أمور اللي في البلدية عندها أقل تأثير. يعني كل الأمور بالآخر يعني تتعلق بقديش إحنا بدنا نحط طاقة فيها وقديش بده يكون في تجاوب وتمويل من قبل رئيس البلدية. أنا هدفي الرئيسي إنه اليوم نفتح إمكانيات جديدة للمجتمع العربي، للأقليات، للحلقات المستضعفة في المجتمع من خلال دخولنا للائتلاف، من خلال موقع جديد كنائب رئيس بلدية، وهذا يعني له معنى كبير بكل ما يتعلق في فرض السياسات، طرح أمور جديدة، رفض ميزانيات خاصة لأمور جديدة. وأمل أن بهذه الاتجاهات يعني نعمل باتجاه التربية والتعليم، نعمل باتجاه تبعت أزمة الأسكان، ونتعامل من خلال التربية والتعليم بتخفيف الفجوات والآفة العنف الذي موجودة عندنا في
1: إذن ذكر الفجوات الكبيرة في مدينة يافا بين اليهود والعرب وتحديدا سكان المدينة العرب الأستاذ أمير بدران نائب الرئيس في بلدية تل أبيب يافا، ولكن ذكر موضوع العنف والجريمة، وكما ذكرنا الجريمة للأسف لا تتوقف، وفي كل يوم في بعض الأحيان وخلال ساعات قليلة أيضا نستمع عن سلسلة أحداث. يوم أمس كانت جريمة بشعة أيضا في يافا، لا ننسى ذلك، تم إطلاق النار على فتى هناك وقتل، وكان أيضا حادث أليم لمقتل امرأة في الرملة، وكذلك جريمة مزدوجة هذا الأسبوع كانت في الجولان كما تابعنا من خلال إطلاق نار على شخصين، واحد من بقعثة والآخر من بلدة حرفيش، وهذا المشهد عادة غريب بالنسبة للأهل في الجولان. تحدثنا إلى سيد ويليام أبو عواد وهو رئيس المجلس المحلي في بلدة بقعثة.
3: في المرحلة لا توجد تفاصيل رسمية واضحة وحاسمة حول الدوافع والخلفية اللي بتقف وراء الجريمة. المعلومات المؤكدة تشير أنه المرحومين مروان علي أبو شاهين من سكان القرية وسعادة سعادي من سكان حفيش تعرضا لإطلاق النار في بلدة بقعثة، والشرطة على الفور باشرت بالتحقيق وجمع الأدلة في محاولة لكشف ملابسات الحادث.

0: وتحديد المسؤول وتحديد المسؤولين.
1: يعني كان في أي أجواء توتر في البلد بالفترة الأخيرة، تهديدات، إطلاق نار، إلقاء قنابل، يمكن أن يعطي لا أقول تبرير ولكن تفسير لما حصل؟
0: كان قبل عدة أشهر حوادث إطلاق نار وإلقاء قنابل لمنازل في القرية، تعد من الأحداث الاستثنائية وغير المسبوقة في مثل ما كلنا بنعرف منطقة هضبة الجولان، منطقة هادية، وقد شكلت الحادثة صدمة كبيرة لدى الأهالي والقيادات المحلية على حد سواء.
1: إذن ويليام أبو عواد، وفي بقعثة في الجولان تحدث عن الجريمة المزدوجة التي كانت هناك، ولكن كما ذكرت الجرائم لا تتوقف. استمعنا إلى رئيس أو نائب رئيس البلدية في يافا، ذكر العنف وهذا قبل الجريمة التي سجلت الليلة الماضية. كما أقرأ في موقع وتطبيق الشمس، الفتى أحمد الجعبر يبلغ من العمر 15 عاما، تعرض لإطلاق نار وتم إقرار الوفاة بعد ذلك، فيما أصيب فتى آخر يبلغ من العمر 17 عاما بجروح متوسطة، وهذا كان يوم أمس مساء في مدينة يافا. تزامن هذا أيضا مع حادث طرق مأساوي، مصرع شابين في حادث على شارع رقم 65، نتحدث عن شابين من لبعين جدات. إذن حوادث طرق، عنف وجريمة. واستمعنا قبل قليل في نشرة الأخبار أيضا إلى إطلاق نار كان في الرامي. أيضا رئيس المجلس المحلي في عارة وعرارة، تم إطلاق النار على بيته الليلة الماضية. كل هذا ونحن يعني نتحدث عن 24 ساعة للأسف الشديد، هذه هي الصورة. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في برنامج الشمس في أسبوع.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. اليوم هو اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة. طه عربي وأولاده، بدك تبني، بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدد هنات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب. أكيد طه عربي وأولاده، معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى المنطقة الشمالية وكذلك جنوب لبنان، ومن تداعيات المفاوضات الإيرانية الأمريكية محاولة تثبيت وقف إطلاق نار في جنوب لبنان. وطبعا هنالك فرق بين التصريحات الإسرائيلية، كاتس يقول لا انسحاب

0: من الجنوب اللبناني ولا من الجنوب السوري ولا من قطاع غزة، ولإسرائيل حرية العمل العسكري. في المقابل مصادر أمريكية تقول هنالك تفاهمات تتم، ولا بد من أيضا التأكيد على هذا من قبل إسرائيل. نتنياهو طبعا يتابع هذا الموضوع بقراءته، لأنه ينظر إلى الأمر بالأساس ببعد سياسي داخلي. ولكن أيضا كانت هذا الأسبوع بعض المحاولات للعودة إلى قرى استهدفت في الجنوب اللبناني ما بين ما يعرف بالخط الأصفر وفي محيطه والدمار الكبير. التقرير التالي يوضح الصورة.
1: لم تتوقف الحرب الأخيرة في جنوب لبنان عند حدود المواجهة العسكرية، بل تركت وراءها مشهداً عمرانياً وإنسانياً بالغ القسوة. فبحسب تقييم مشترك أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بلغت قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني جنوب نهر الليطاني أكثر من 1,380,000,000 دولار. التقرير الذي استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية بين تشرين الأول 2025 ونيسان 2026 كشف أن أكثر من 11,000 مبنى دمر بالكامل، فيما تعرض أكثر من 2,000 مبنى لأضرار جزئية، وتضرر ما يزيد على 9,000 مبنى بأضرار طفيفة. وبذلك تجاوز عدد المباني المتضررة 22,000 مبنى موزعة على 10 البلدات والقرى الجنوبية. وتتركز الأضرار الأكبر في محافظتي النبطية والجنوب، حيث برزت بلدات مثل عيترون وبنت جبيل وميس الجبل والخيام والناقورة بين المناطق الأكثر تضررا. كما تشير التقديرات إلى أن حجم الركام الناتج عن الدمار تجاوز 3 ملايين متر مكعب، بما يعادل ما بين 5.7 ملايين طن من الأنقاض. لكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة كاملة، إذ أن التقييم لا يشمل الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات ولا المنشآت الواقعة تحت الأرض، ما يعني أن الكلفة الفعلية للحرب قد تكون أعلى بكثير. ومع بدء عودة بعض السكان إلى قراهم بعد تراجع القتال، يصطدم كثيرون بحقيقة قاسية: منازل مدمرة، أحياء سكنية شبه ممحوة، وبنية تحتية تحتاج إلى سنوات لإعادة تأهيلها. وبينما تتواصل النقاشات السياسية حول مستقبل الجنوب والترتيبات الأمنية، يبقى التحدي الأهم أمام لبنان هو إعادة إعمار ما هدمته الحرب وإعادة الحياة إلى مناطق دفعت ثمناً باهظاً خلال الأشهر الماضية.
0: إذن تقرير الزميلة ابتهال حسن حول الدمار في لبنان. ولكن هل الهدوء ما زال سيد الموقف نسبيا في جنوب لبنان، وهل هنالك إمكانية لتثبيت وقف إطلاق النار؟ نستمع في هذا السياق إلى ما قالته الصحفية جويس الخوري مراسلة التلفزيون العربي في جنوب لبنان والعميد السابق في الجيش اللبناني منير شحادي، بالإضافة إلى تصريحات نتنياهو حول قراءته لما يحدث في موضوع وقف إطلاق النار أمام إيران وحزب الله وكذلك في قطاع غزة.
2: عمليا الهدوء هو لا يزال قائم، ولكن هناك خروقات بشكل متواصل. جاكي، نحن نتحدث اليوم مثلا عن 3 شهداء وجريح في عملية استهداف نفذتها القوات الإسرائيلية بمسيرة في عند أطراف منطقة ميفادون لجهة زوطر الشرقية. وبالتالي هذه الانتهاكات المتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي تحديدا في المناطق القريبة من الخط الأصفر تجعل وقف إطلاق النار هش، وإن كان حزب الله لا يزال حتى هذه اللحظة ملتزم بوقف إطلاق النار.
3: يعني دعني سلاح المقاومة. الحكومة اللبنانية أصدرت قرار بحصر السلاح بيد الدولة، يعني سعت أمريكا وإسرائيل لوضع الحكومة اللبنانية إلى نفس الجهة الإسرائيلية لتكون بمواجهة الجيش اللبناني. وذهبت في المفاوضات 4 جولات ذهبت إلى المفاوضات تحت ضغط النار، لم تتوقف إسرائيل
4: عن هذه المرة الأولى التي عمليا يمكن للقول بأنه باستثناء الحدث الذي كان في النبطية هي مفاوضات عمليا تدار لأول مرة في هدوء حذر أو اتفاقية هدنة هشة.
3: صحيح. يا لماذا؟ لأن الموضوع هو بضغط من إيران وليس لأن الحكومة اللبنانية لديها أوراق قوة. فهنا يجب أن يستفيد لبنان.
5: بشنا خلفت يצאנו لشني مبتئين كبيرين عام كلفي ושאגת הארי. יצאנו למבצעים הללו כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית ממשטר הרשע באיראן. אלמלא פעלנו, כבר היו בידיו פצצות אטום, והם היו משתמשים בהם. אני מתחייב כאן על קברך, יוני, ואני מתחייב בפניכם, אזרחי ישראל. מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל, אני עומד על כך בתוקף.
0: الانسحاب من جنوب لبنان في المنظور القريب وسنبقى هناك, وأيضا هذا ما أكده نتنياهو في عدة تصريحات هذا الأسبوع, كذلك التواجد أو توسيع حتى السيطرة في غزة وأيضا في السيطرة في جنوب سوريا. ولكن هذا الأسبوع برز موضوع النقاش كان في مجلس الأمن القومي حول إعادة مشروع الهجرة الطوعية في قطاع غزة. هل هذا شعار انتخابي أم مخطط موجود, وخاصة أن الاهتمام العالمي الآن يركز على الملفات مع إيران ومع لبنان وفي قضايا أخرى وليس المشهد في غزة. إلى التقرير التالي وأيضا ما قاله الباحث في شؤون الأمن القومي دكتور عمر تنعاني.
6: تسقط فكرة هجرة الفلسطينيين الطوعية من غزة من أروقة المؤسسة الأمنية في إسرائيل, ما أن جلس رئيس مجلس الأمن القومي الجديد شمويل بن عزرا حتى دعا لعقد اجتماع طارئ لبحث ما تسميه إسرائيل الهجرة الطوعية, في خطوة أعادت إلى الواجهة خطة نتنياهو السابقة دون النظر إلى أكبر عائق أمام إسرائيل في هذه الخطة, رفض دول لاستقبال مهجرين من القطاع كما جاء أيضا في توصيات المؤسسة الأمنية. لم تأتي هذه الدعوة بشكل عبثي, بل سبقها تصريح جاء على لسان وزير الأمن إسرائيل كاتس بعد اغتيال القيادي في حركة حماس محمد عودي بقوله إن خطة الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ في التوقيت والطريقة المناسبين. فيما تتجه الأنظار نحو لبنان وطاولة واشنطن وما تحمل طائرات إسلام أباد وسويسرا, تزحف إسرائيل بصمت في غزة خلف كواليس الدول ورغم أصوات الفلسطينيين بعدم صرف الأنظار عن القطاع. سيطرة إسرائيلية على نحو 70% من الأرض وفق التقارير إلى جانب مسارات عسكرية يفرضها الجيش في مناطق القطاع, توسيع الخط الأصفر وسياسة الاغتيالات تمهيدا إلى عملية عسكرية واسعة بانتظار الإشارة من المستوى السياسي.
7: תראה, יש פה, אנחנו בתקופת בחירות ומחפשים כל דבר שינסה להביא הישג לממשלה הנוכחית. הממשלה הזאת הרי היא חסרת הישג בכל הזירות, וכמו שאני מבין, זה ממש משימה שהוטלה על אנשים כמו קרוליין גליק וכמו ראש המל"ל החדש שכנראה עשה דיון בנושא. וצריך להבין, יש פה ברקע קודם כל כיפאון מוחלט ביישום של תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. יש פה מצב נוראי בשטח של אוכלוסייה שנמצאת ערב הקיץ באוהלים ובמצב הומניטרי קשה מאוד, ויש קולות גם הולכים וגוברים, כמו שאני מבין, בתוך עזה של רק לעזוב. וכאמור, השילוב של כל הדברים האלה, שבאמת אין בקצה שום פתרון לממשלה, כי
8: שם من حقه ان يبحث عن ظروف حياه كريمه من غير المتوقع من الفلسطيني ايا كان ما يمكن ان يقدمه من تضحيات, ان يعيش طول عمره في خيمه يركض وراء تكيات ويركض صباحا مساء وراء المياه وبلا كهرباء وبلا غذاء وبلا اشعار كريمه, أن يعيش إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مفتوح في خيمة. يعني أنا دخلت قبل فترة جاكي كنا في زيارة تقييمية لمخيمات هنا في المنطقة الوسطى, دخلت إلى خيم, يعني أكرمكم الله, الناس تقضي حاجتها في حفرة داخل الخيمة.
0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله حول مشروع التهجير وما قال الباحث في شؤون الأمن القومي دكتور عمر تسنعاني، وأضفت إلى ذلك أيضا الزميلة الصحفية مشيرة توفيق ما بين الواقع السياسي

0: التصريحات السياسية من جهة، وما بين ما يذكر عمليا في أو الحياة تفاصيل الحياة اليومية في غزة كما استمعنا. ولكن هذا يعني إشارة واضحة إلى أين تذهب الأمور في غزة نحو تصعيد للأسف والمزيد من الخنق لمن بقي هناك على أرضهم في 30% من مساحة القطاع. وكما يبدو المفاوضات التي جرت في سويسرا وفي باكستان وفي أماكن أخرى طرحت الكثير من الملفات على الطاولة، ولكن كما نعلم يعني موضوع غزة لم يطرح هناك والضغط غير موجود إطلاقا، على الأقل هذه المعلومات التي ترجح. ولكن ماذا عن هذه المفاوضات؟ إلى أين؟ وهل هنالك قرار أمريكي إيراني بمنع العودة إلى مسار التصعيد؟ كنا قد تحدثنا أيضا في هذا الموضوع مع البروفيسور وأستاذ العلاقات الدولية إبراهيم خطيب، نستمع إلى ما قال.
1: دعنا نكون واضحين، الولايات المتحدة وإيران تريدان أن تنتهي هذه حالة الحرب للخسائر التي تكبدها كل طرف. الولايات المتحدة تكبدت خسائر استراتيجية مرتبطة بصورتها في العالم، عدم قدرتها على حسم معركة في إيران، الاقتصاد العالمي الذي يعني تراجع بشكل كبير، وارتفاع الأسعار الذي أثر على الولايات المتحدة بشكل واضح، وكل ذلك أثر على موقف الولايات المتحدة من هذه الحرب، وبالتالي هناك إرادة أمريكية على الأقل وفق ما نراه لإنهاء الحرب. طبعا إيرانيا الإيرانيون يعني يريدون إنهاء الحرب مع تبعات هذه الحرب، فلا يمكن أن تقبل أي دولة أن يستمر الحرب عليها، وتبعات هذه الحرب مرتبطة بالعقوبات والحصار على إيران كذلك يؤلم الإيرانيين، وبالتالي هم يريدون الوصول إلى اتفاق. الآن حالة لبنان مرتبطة بملف إسرائيلي، بمعنى أن الإسرائيليون أولا لا يريدون لهذا الاتفاق بين واشنطن وطهران أن يتم، وثانيا يريدون أن يحفظوا الساحة اللبنانية للإسرائيليين، ويرون أن هذه ساحة خلفية إسرائيلية وليست ساحة خلفية إيرانية أو أمريكية، وبالتالي هذا يقود مضاجع الإسرائيليين، وقد رأينا التصريحات التي كانت من قبل الرئيس ترامب في هذا الاتجاه، ومحاول يعني رأيه وقوله أن إسرائيل تقوم بأمور لا يمكن القيام بها في لبنان. وبالتالي السؤال المركزي، هل ستكون واشنطن حازمة في ضغطها على إسرائيل في
0: إذن؟ هذا ما قاله أيضا البروفيسور إبراهيم خطيب لزميلين مصطفى شلاطة وزهرة سعيد حول المفاوضات والاتصالات الجارية، وإلى أين تريد الوصول إذا كانت الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى. ولكن أيضا تداعيات اقتصادية مهمة لكل هذا الاتفاق الذي تبلور، إذا كان في أسواق النفط وإذا كان في الأسواق العالمية وتداعيات هذا الأمر، ونستمع إلى ما قاله الزميل مجد كرام أيضا في هذا السياق وفي زاويته الاقتصادية.
2: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بدأ، وبنفس اللحظة اللي أعلن فيها الاتفاق النفط انقلب من اللون الأخضر للأحمر. النفط أنهى الأسبوع بتراجعات كبيرة، يعني أتوقع الأكبر من شهور من بداية الحرب أظن. بس هون بتيجي الانعطاف، يعني عطلة نهاية الأسبوع حدث إشيين غير متوقعين. أولا محادثات السلام بين أمريكا وإيران في جنيف اللي كانت مفروض تكون يوم الجمعة أجلت فجأة، يعني بدون توضيح رسمي بوقتها، هي استؤنفت بعدها واليوم رجعت أو عم بتم طبعا كل المحادثات. ثانيا إيران أوقفت مجددا حركة الملاحة في مضيق هرمز، كانت لمدة ساعات قليلة مظبوط، بس كان كافي أنه يخوف الأسواق. النتيجة بعد هذا صباح هذا الأسبوع النفط ارتفع من جديد، مش بشكل دراماتيكي بس بكفي عشان يذكر الجميع أنه الحرب ما انتهت، الأمر مجرد توقف مؤقت على ما يبدو. جولدمان ساكس بتوقع أنه صادرات النفط من الخليج ترجع لمستواها قبل الحرب بنهاية شهر 7، يعني خلال 6 أسابيع القريبة الأسواق رح ترجع لطبيعتها للطبيعة للتدفق اللي كان ما قبل حرب إيران أمريكا إسرائيل. لكن أي تصعيد جديد، أي صاروخ، أي تغريدة من ترامب ممكن يقلب كل شيء بسعد. القصة الثانية جاكي يعني أقرب لجيب المستمع الإسرائيلي بكتير، مستمع من البلاد، المستمع اللي بيستعمل الشيكل في تداولاته وفي شو بيشتري وشو بيبيع بشكل يومي. بنك إسرائيل خفض بشهر 5 الفائدة من 4 إلى 3.75. كان في سببين رسميين، الشيكل القوي اللي بيكبح التضخم واستقرار الأسعار تحت سقف بنك إسرائيل. عمليا كل اللي عنده قرض عقاري بيدفع أقل بالشهر من الشهر القادم، وكل اللي عنده ودائع بنكية رح يسلم فوائد أقل. بس القصة الكبرى بالموضوع مش بإسرائيل وحدها، هي

بالتباين بين إسرائيل والعالم. يعني بأمريكا الفيدرالي أو الفيد الجديد اللي بقيادة كيفن وورش خلى الفائدة الأسبوع الماضي حكينا على الموضوع على 3.5 ل 3.75%، بس نبرة وورش كانت متشددة ومتشددة جدا، ومعظم أعضاء لجنة الفائدة في الفيدرالي الأمريكي الآن بيفكروا أنه حان الوقت بأنه يرفعوا الفائدة مش يخفضوها بعكس ما تم على يد بنك إسرائيل. يعني السبب التضخم بأمريكا قفز وبيان التوظيف القوية وأسعار النفط المرتفعة بسبب الحرب كلها بتدفع للرفع. يعني التناقض الآن واضح، إسرائيل عم بتخفض الفائدة والعالم عم بفكر يرفعها.

إذن ما بين النفط والمال والدولار والفائدة البنكية في البلاد وفي الولايات المتحدة والعالم، واستمعنا إلى مداخلة الزميل مجد كرام والزاوية الاقتصادية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الشمس في أسبوع. أشكر زميلي هابي عويس رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميل أسيل كبهة معكم في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة ونهاية أسبوع طيبة وآمنة أرجوها لكم مثل سويسرا كما تحدثنا في مقدمة البرنامج. إلى اللقاء، سلامات.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة، عملية، تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
2: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
0: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية، عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه. بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
4: الشمس دائما.
5: شو يعني شلافيها نوك اوت؟
6: يعني شمينيت هقمار، ريف عقمار، حيتس قمار وقمار.

0: لام معكو أبو الحروف. شلافيا نوكاوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي. أحسن هيك. الشمس منحط النقط على الحروف.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قالت الشرطة صباح اليوم أنها اعتقلت فتى في 15 من عمره من سكان مدينة القدس بشبه طعن قاصر آخر من العمر نفسه خلال شجار في وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح متوسطة ونقله إلى المستشفى. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به فر من المكان بعد الحادث قبل أن تتمكن من اعتقاله داخل شقة في المدينة عقب عمليات بحث، ومن المقرر عرضه على المحكمة للنظر في طلب تمديد توقيفه. وفي سياق جرائم العنف، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجل في 55 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية الرامي، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي السياق، أسفرت جريمة إطلاق نار منفصلتان الليلة الماضية في اللد وجسر الزرقاء عن إصابة رجل وشاب بجروح خطيرة. وفي قرية عرعر المثلث، أطلق جناتنا الليلة الماضية النار على منزل رئيس مجلس عار عرعر المحلي الدكتور نزار أبو عقل في حي الباطن، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية بينما سجلت أضرار في المنزل والممتلكات. في حوادث العمل، أصيب عامل في 35 من عمره بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله صباح اليوم في موقع بناء في الرملة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. دعا مجلس طلعة عارة واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة على أنقاض منزل عائلة أبو شهاب الذي هدمته السلطات قبل يومين في بلدة مصمص. وأوضح المجلس أن الدعوة تأتي تأكيدا على رفض سياسة هدم المنازل والتهجير والتمسك بالحق في السكن والعيش الكريم. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وجنديين بجروح متفاوتة جراء اشتباك مع مسلحين من عناصر حزب الله جنوب لبنان أمس الخميس. وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف 6 عناصر من حزب الله في بلدة زوتر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان بإدعاء أنهم شكلوا تهديدا لقواته. بدوره، وصف الحزب الاستهداف الإسرائيلي بأنه انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن الجانب اللبناني يطلق تصريحات شجاعة ويتمسك بموقفه في مواجهة حزب الله، لكنه اعتبر أن الاختبار الحقيقي هو في النتائج. وأضاف أن المباحثات لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار بيانات، مشيرا إلى أن هناك نقاشات جارية حول قضايا وصفها بالجوهرية. هذا ومن المقرر عقد جلسة مفاوضات جديدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي اليوم في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة مستعدة للمضي قدما في أداء مهامها الفنية في إيران، معربا عن أمله في أن يتمكن خبراؤها من دخول المواقع النووية الإيرانية قريبا، مشيرا إلى أن لديهم مذكرة تفاهم تنص على إشراف الوكالة على تفتيش المنشآت النووية. وأضاف أن تفاصيل عملية التفتيش وآلية التنسيق ستحدد في إطار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، مشيرا إلى أن ترقيق اليورانيوم عالي التخصيص يعد أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع المخزون الإيراني. وفي وقت سابق، أكدت إيران أنه لا توجد أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو إلى المواد النووية الإيرانية. وأوضحت أن مسألة تفتيش المنشآت والمواد النووية لن تبحث إلا في إطار اتفاق نهائي. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا شراء كميات كبيرة من محاصيل زراعية أمريكية لصالح طهران باستخدام

0: استخدام أموالها المجمدة. وأضاف ترامب أن واشنطن تفاوض طهران من موقع قوة، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين لا يزال أمرا واردا. في الأخبار الدولية، أفادت وكالة رويترز بأن إدارة الرئيس ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها بيع محركات طائرات إلى تركيا بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار. وبحسب رويترز، فإن الإدارة الأمريكية قررت المضي قدما في الصفقة رغم اعتراضات بعض أعضاء الكونغرس على استمرار امتلاك تركيا لأنظمة دفاع روسية حصلت عليها عام 2019.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار صافيا وحرا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

التحيات القلبية لكم أينما كنتم هذا الصباح، تحية من الأعماق أيضا إلى الزميلة أسيل كبهة، لك من أطيب الأمنيات في غرفة الأخبار. وبدأ معكم مشوار الصباح الزميل جاكي خوري، لك من أطيب الأمنيات الزميل جاكي. كل التحيات القلبية أيضا مزروعة بالخير والسعادة وهدات البال إلى فريق العمل الرائع الذي يرافقني كل صباح يوم جمعة، الزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. يسعد صباحك إيهاب. كل الحب أيضا إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء.

تحياتي القلبية مرسلة أيضا إلى كل الذين ينضمون إلى برنامج استوديو رقم واحد هذا الصباح. وطبعا هذه الساعة راح تكون ساعة تطبيق الشمس وبالذات كأس العالم، ورح

سوافيمينتي، تحية من الأعماق لكم أينما كنتم هذا الصباح من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. كاليميرا دائما إن شاء الله تضلكوا بخير وصحة وعافية.

نذكركم هذا البرنامج برعاية تطبيق الشمس، وشوي رح نفهمكم أكثر وأكثر المنافسة على أشدها والأجواء بتجنن. كل مين بيطلع معي حاليا رح أسأله أي رقم أنت بتطبيق الشمس، المفروض إن كل فايتين وعم تلعبوا اللعبة الشهيرة اللي طبعا عم بتخمنوا بالتطبيق، وعم نشوف الأرقام عندكم، والحمد لله يعني واصل الأرقام بالألاف، وما زال الانضمام إلى تطبيق الشمس مستمر مع كأس العالم، أجواء بتجنن. مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين، يعني لعبة توقعات لكأس العالم 2026، تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب، وهم إشي العديد من الجوائز بانتظاركم، فعشان هيك ركزوا، في عنا جوائز مادية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا والعديد العديد. سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بالمجموعات بستوريهات، ممكن تربح العديد من الجوائز. يلا خلونا نشوف مين الفائمان بهالمونديال، ومين اللي عمال يقدر يفوت على الشمس، وأنا كل حدا رح يطلع معي على الهواء رح يشاركنا أيضا في أسئلة كأس العالم. صار في عنا مباريات كتير جرات، وفي أجواء بتجنن، فبدي أسأل كتير أسئل عن الأجواء، وأشوف قديش أنتوا فاهمين المونديال صح ولا لا، وإذا فايتين على تطبيق الشمس ولا لا. مهم جدا جدا، مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين، الكل يفوت ويحمل التطبيق. كاليميرا. تنسوش كمان هذا البرنامج برعاية كهرباء سعيد ملحم، البرنامج برعاية كهرباء سعيد ملحم، أبو سنان مونديال للحملات بكهرباء سعيد ملحم. اسمعوا الأسعار الموجودة عند سعيد ملحم، مكيف هواء انفرتر واحد قوة حصان بس 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 إنش بس 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 إنش 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 إنش 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا، الجملة كتير هويني، مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، ثلاث قصائم شراء بقيمة 150 شيكل، عيشوا الأجواء الحلوة بس ماش.

كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. منعيش الأجواء الحلوة بس مع الشمس. وطبعا مش عم تزبط معي إهداء للفنان نصيف زيتون, مش عم تزبط معي بستوريات كمان. الله يسامحك يا

مش عم تزبط معي، إن شاء الله بتزبط معك كل الوقت. كل الحب لكم أينما كنتم. نذكركم هذا البرنامج برعاية كهرباء سعيد ملحم وبسنان وتطبيق الشمس، مهم جدا اتصلوا واربحوا معنا جوائز. اليوم بدي أعطيكم كمان جوائز من كهرباء سعيد ملحم، 3 قصائم شراء بقيمة 150 شيكل. طمنونا عنكم. إذن سؤالي لكم في الكأس العالم، أيضا كم انتهت مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا؟ هل انتهت بواحد صفر، اثنين صفر، ثلاثة واحد، اثنين واحد؟ بحب أسمع منكم. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ونذكركم طبعا بتطبيق الشمس، مهم جدا يا جماعة اتحملوا التطبيق لأنه فعلا يعني متعة متعة متعة جدا بتتصدقش اللي بيحمل تطبيق الشمس قديش مبسوط وقديش مبسوط في ألعاب المونديال والتحديات الحلوة اللي صايرة، وكل واحد مرقم قديش رقمه، في ناس صاروا بأرقام متقدمة، في ناس الحمد لله لورا بعدين. أنا حضر جنابي 1600 وإشي، لكن يعني في زملاء في إذاعة الشمس عم بيحصلوا مراتب متقدمة جدا. يلا نفسونا. مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين، لعبة توقعات لكأس العالم 2026، بتتوقع نتائج المباريات، جمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب، أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مالية، تلفزيونات، بلايستيشن، مين جو، العديد العديد. سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس.

شاركوا المسابقة بمجموعاتكم وستوريهاتكم وممكن تربح العديد من الجوائز. السؤال اللي سألكم إياه على 0461100 حبستنى تليفوناتكم، كم انتهت مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا؟ كل واحد بيعرف الجواب رح يأخذ 5 علامات ورح يقرب على أنه يأخذ قسيمة شراء بقيمة 150 شيكل من كهرباء سعيد ملحم. وتنسوش رح نسألكم على تطبيق الشمس إذا أنتم حملتوه ولا بعدكم، وإذا حملتوه بنصحكم نصيحة من القلب إلى القلب، حملوا تطبيق الشمس، ادخلوا على مونديال الشمس ورح تشوفوا أشياء حلوة هناك.

إذن كل الحب لكم هذا الصباح من استوديو رقم واحد مع أحلى فريق. أجواء بتجنن، أجواء كأس العالم أيضا هون في استودياتنا في إذاعة الشمس في مدينة الناصرة، أيضا بأجواء الأعلام الحلوة، وكل يوم عم نتابع مباريات حتى وجه الصبح يا جماعة الخير يعني. والحلو فيه أنا الحمد لله بحضر كل التسالي والأشياء الحاضرة على ألعاب الليل الساعة 2 مثلا والساعة 4، بس الحمد لله على الساعة 2 لربع بكون صرت نايم وبفيقوني البنات الساعة 4:30 الحمد لله، يعني بطلع بشوف النتيجة باكل حبتين بامبا وبنام. هيك الوضع كل يوم بصير. الله يسامحكم، مين اللي قرر يحط ألعاب كأس العالم بأمريكا؟ بس انت ما في زي التاني. ليه يعني أمريكا يحضروا بعز النهار وإحنا نحضر بعز الليل؟ هاي يا بعرفهاش، بس عن جد اللي بيغيروا الساعات في العالم أنا من جد خليها كل ساعة واحدة، شو المشكلة يعني؟ مش غادر أفهمك. أوكي، بنذكركم أعزائي طبعا الأسئلة على 0460101، وسؤالي كان لكم من أو كم انتهت مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا؟ اللي بيعرف ممكن يأخذ قسيمة شراء بقيمة 150 شيكل من عند سعيد ملحم في كهرباء سعيد ملحم. إذا كم انتهت مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا؟ هل انتهت ب1-0 2-0 3-1 2-1؟ البرنامج برعاية كهرباء سعيد ملحم وبسنان مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم. مكيف الهواء انفرتر واحد قوة حصان بس 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 إنش بس 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 إنش 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 إنش 2000

490 شيكل وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. إذن بالويز كهرباء سعيد ملحم وبسنا المقابل مقام النبي الزكريا مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم ثلاث قصائم اليوم بقيمة 150 شيكل. عندنا كمان أغنيات خاصة ومميزة، اسمعوا شو عم حاضرينكم. وين؟

0: خلينا نسمع.
1: قال لي واحد هديك النهار بس قربوا الساعة، قال لي انه بحياة عرضك لشو قدموا هالساعة فيك تقلي؟ جاوبته انا بدون انتباه يعني، قلت له ما لانه عم قدموا لانه صارت عم تعتم مؤخرة. قال لي يعني وتعتم مؤخرة؟ شو جايينا نحن اذا عتمت قبل يعني؟ انه اذا عتمت مؤخرة مش احسن من ضو الشمعة ولا خي او هالنيون على البطارية هالدبلة؟ لا، انه بحياة عرضك لشو قربوها ولشو بيأخروا لشو بيلعبوا فيها للساعة؟ انه شو فين؟ شو في ورانا نحن؟ ليش شو مأثر علينا الوقت؟ نحن ما في شيء ببين معنا نحن لا الليل ولا النهار. انه شو بمدينة تورينو نحن؟ لا يقول الواحد انه كاينين نصنع 3000 سيارة فيات بالنهار، وهلأ اذا عتمت بكير كارث يعني، رح بيصيروا 2890 سيارة. شو خربت الشركة يعني؟ وبدها تأثر على السوق والعرض والطلب يعني، تفشكل كله. لأنه هلأ بطوكيو نازلين فبركة بالوقت بالتويوتا، ونحن بتورينو سربنا مثلا.
2: عن جد ليه بيلعبوا البيت؟ بدي أحضر اللعبة يا جماعة، بس اعطوني أحضر، اعطوني أحضر اللعبة على العشرة بس، هذا بدي أطلب. مش طالب إيش كتير أنا، صعب يعني بكل الأحوال. مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين طبعا، لعبة توقعات لكأس العالم 2026. ادخلوا على طبعا، حملوا تطبيق الشمس، اعملوا له حتلني اللي حمله من زمان ليه، عشان يقدر يشوف اللي رابط توقعات كأس العالم. ومهم جدا تتوقع نتائج المباريات عشان تجمع نقاط وبتنافس الكل على الترتيب، لأنه كل واحد هناك في عنده ترتيب وين هو موجود في القائمة. أهم إشي العديد من الجوائز بانتظاركم في آخر المونديال طبعا، من خلال إذاعة الشمس رح نوزع عليكم جوائز مالية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا والعديد العديد. سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بالمجموعات بستوريهات، ممكن تربحوا العديد من الجوائز. يلا يا جماعة خلونا نشوف مين الفهمان بالمونديال واللي بيعرف بالألعاب. لكم من أطيب نيات، صباح الخير لمين؟
3: ألو،
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: صباح الفل. كيفك يا غالي يا مغلغل؟ مين معي؟
3: الحمد لله.
2: مين معي؟
3: عمر محمد.
2: كيفك يا عمر؟ شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: الحمد لله والله.
2: عم تحضر ألعاب كأس العالم ومنتبه للأمور وكل شيء تمام؟
3: الحمد لله، مش كلهم.
2: حملت التطبيق ولا بعدك وعم بتنافس معنا ولا كيف؟ يعني إذا مش بحمل التطبيق أنت يعني عم تخسر نص عمرك، عشان تعرف، لأنه بتطبيق الشمس في هناك ألعاب وعم تخمن ألعاب، وممكن يعني عم بنتنافس مين بمحل أول. كل ما بتخمن أحسن كل ما تقدمت بالأرقام أكتر. بينفع تحمل التطبيق ولا صعب عليك؟
3: خلص
2: جدا هوايني طبعا. اكتب الشمس بالعربي بالإنجليزي كيف بدك، وراح طبعا يكون عندك التطبيق جاهز مجهز، بتفوت وبتشارك. حاضر للسؤال؟
3: أكيد.
2: نعم، سؤالي كان لك، من افتتح، متأسف، كم انتهت مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا؟ هل انتهت بواحد صفر، 2-0، 3-1، 2-1؟
3: 2-0.
2: 2-0 لمين؟
3: للمكسيك.
2: مزبوط، هاي كانت أول مباراة. يعطيك ألف عافية وحمل التطبيق وتنسناش. صباح الخير لمين؟
4: صباح الفل.
2: صباح الهنا، مين معي؟
4: دريد الجمعة وسبك لما لكمت ونصل ليه بتطلقش علي؟ أتلقى ولك منكوش من هون.
2: أبو الناجي شو أخبارك؟ كيف أمورك؟
4: حبيب قلبي.
2: حبيب قلبي، يعطيك العافية.
4: بحب أصحح 3-0 خلصت.
2: 2-0 وانت السادي يا غالي يا مغلغل.
4: انت كاي جوجل قال لي انا شو خط
2: جوجل قال لك؟ الله يسامح جوجل، بس
4: هذا الاي اي خلص
2: الاي اي دمرنا الاي اي. طيب المهم، حملت التطبيق ولا محملتوش؟
4: 42 انا مستوى
2: 42. ابو الناجي

0: واحد واحد.
1: لا انت ثواني ما قلت لك اقتراحات قاعد يا بتساعدني يا زلمه.
0: لا لا لا ابو الناجي انت غالي على كل حال ظلك متبعنا ويعطيك الصحه والعافيه ابو الناجي. سلم يا غالي. صباح الخير لمين؟ الو
2: الو صباح الخير.
0: صباح الفل والعنبر والياسمين.
2: والله ضبطت معي عم تقول والله والله.
0: شو في؟ شو صار معك؟ احكي لي طمني ايش في؟
2: حضرت جواب واجب وبعت النسكافيه عشان ضل صحيح. قسما بالله قسما بالله خمس دقائق مش تطلع اول ما حضرتك.
0: يا زلمه كنت ميت احضر لعبه المغرب
2: و ايه عم دوريت
0: وهيتي طلع توكت
2: عم دوريت.
0: اه
2: ذكرت خرافية البس والفار لما صار يحط كش دينين بكتب عليه.
0: أيوة. وكالساعة تنتين شو مين بدي يوصل لتنتين؟ متت بقول لك على تنتين أظني صاحي صاحي لتنتين لربع أكون بخبر كان. طب وبعدين وبعدين
2: يا
0: ولا لعبة حضرت
2: ولا لعبة والله.
0: طب هذا حكي هذا يعني أنا ميت أحضر لعبة شو اسمه الأردن والأرجنتين يوم الأحد على الخمس الصبح. طب بالله عليك هذا حكي هذا. طيب
2: وأنا برجع على الشغل
0: الساعة 5. تفضل أو كيف الحال شو بدنا نعمل تغيب يعني ولا إيش؟ طيب قول لي لعبة المغرب البرازيل بتعرف قديش انتهت؟
2: واحد
0: واحد كانت نعم تعادل. آه يعطيها معناته متبع مش انه اوكي متبع
2: رغم تكثير ملخص ثاني يوم عم دوريه.
0: بحضر الملخص بقول لك. يعطيك العافيه يا غالي.
2: 8 دقائق.
0: اسمع هات نعمل هاي اللعبه انت كله عب الليل اتصل فيه ابعث لي وانا ببعث لك بنضلنا نبعث لبعض بلكي ان شاء الله تضبطت معنا بالاخر.
2: عم دوريه والله امبارح تحلفت. آه. والله كنت اليوم فيش علي شغل.
0: طيب اه شو صار؟
2: بقول لك حضرت كل شيء ولبست بجامه.
0: لبست بجامه كمان لا حول ولا قوه.
2: وما ضبطتش عم دوريه.
0: مين فيقك؟
2: فيقك انت الصبح.
0: يعطيك العافية غالي يسعد صباحك. إذا نذكركم هذا البرنامج برعاية كهرباء سعيد ملهم. يسعد هالصباح. صباح الخير لمين؟
3: صباح الخير.
0: صباح الفل.
3: مرحبا شو الوضع دريت؟
0: تقوليش أنت بتنام كمان بالليل وبتحضرش الألعاب شو أخبارك؟
3: اسمع يعني على الخمسة الصبح وهي كنا ننام بس فيها كمان لعبة حسب
0: حسب كيف الأوضاع.
3: أنا جاهز لكل أسئلتك.
0: يلا مين معي؟
3: روبرتو منصور. انا يمكن سابع مره بطلع معك على
0: روبرتو حبيب قلبي ان شاء الله يكون لك حظ حبيبي روبرتو. اول شيء ثلاث قصائم اليوم في عنا 150 شيء من كهرباء سعيد ملحم. طبعا تنساش محمل تطبيق الشمس اكيد
3: اكيد
0: اكون انه رقم بتطبيق الشمس.
3: بعرفش.
0: لا مجبور تعرف كيف تعرف. شوف فوت على التطبيق وعرف عم بتخمن مباريات صح؟
3: عم لا اه بخمن المباريات.
0: طيب قول لي عم تخمن مباريات كله بيطلع صح عندك ولا في
3: لا يعني لا
0: طيب أنو رقم؟ أنا 1600 الله يسامحنا. أنت أنو رقم؟ بحدك بالضبط
3: عند
0: قديش؟
3: 1603 رح أكون زيك.
0: يا زلمه كنك بتحط يلا مالك ركز. طيب اسمع روبرتو من تعادل مع اليابان 2-2 في مين اللي تعادل مع اليابان؟ السويد هولندا تونس كندا مين اللي تعادل مع اليابان؟
3: هولندا.
0: هولندا مزبوط إياك بتعرف عندك معلومات.
3: لا
0: يسعد هالصباح وشكرا لك يا طيب.
3: قبل توقف فش نكات شو اسمه هاي
0: حلوة هاي نكات ايش شو بدك
3: تحيات وهي الشغلات
0: طب ليش لا يقول يلا ابعت فكرت قول نكات تفضل.
3: بدي تحية لصاحبي محسن المحسن.
0: ايوه
3: غالي علينا شاب بعيد ميلاده قرب
0: كمان.
3: وبدي هو عم بسمع الراديو حاليا يمكن عم بضحك يمكن بعرف
0: لا كله عم بسمع الراديو كله عم بفش يعني هاي من هاي الناحية كله عم بسمع الراديو كمل.
3: اه هدو خلص
0: يلا ان شاء الله خير وبدأ اتمنى لك كل الحب. يعطيك الف عافية غالية مغلال.
3: يسلم وتسلم.
0: في دراسة بتقول إنه الرجل لا يحتاج للاستحمام أو العطر لأنه يفرز المسك مثل الغزل. إذن كمان مرة إحنا الرجال بنقدر منتحممش إيهاب هاي دراسة جديدة لأنه جسمنا بيفرز المسك مثل الغزال. إذن أنا كمان مرة بطلب من جميع الرجال على حد سواء تتحمموش يعني مش شرط كل يوم تتحمم بتروح من الشغل خلاص مش مشكلة بتغير أوعيك بتلبس أوعي جديدة لأنه جسمك بيظل يفرز. هاي دراسة يعني أنا مش عم بجيب شغل من عندي. بحب أسمع توقعاتكم أنتوا شو رأيكم هل فعلا جسم الرجال بيفرز مسك ولا لا لأنه وبدي أسمع الستات إذا في منه ولا لا. صباح الخير لمين؟
4: أنا مرحبا صباح الخير.
0: هلا كيفك شو أخبارك؟
4: الحمد لله محسن معك.
0: آه محسن
4: إسا بعتول إسا بمرتو حياك
0: سبحان الله شو أخبارك كيف

0: الحمد لله.
1: الله يخلينك. الله يخليك. وطبعا انت شو مع تطبيق الشمس؟ قول لي.
0: 100%.
1: انو رقم انت؟
0: 500 تقريبا.
1: 500 منيح، يعني بعد بدك تشتغل كثير، مش شغل هويني. كهرباء سعيد ملحم كمان محضرنا ثلاث قسائم شراء بقيمة 150 شيكل اذا بتتوقعوا الاسئلة صح. اوكي. كم هدفا سجلت السويد امام تونس؟ اكلناها هوا هناك. 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6؟ كم هدف كان
0: السويد قدام تونس؟ 5-1.
1: اكلنا 5-1. اتبشمنا. دمرونا السويد. اوكي.
0: يومتها كان ياسين عباري اللي هو البوليد.
1: ايوه. قد ايه بتتوقع لعبة الارجنتين والاردن؟
0: الارجنتين تكسحنا الاردن.
1: قد ايه يعني؟
0: 4-5.
1: ابو ليلى بده يروح فيها. ابو ليلى يا رب ادعو لله ميسي ما يلعبش هذيك اللعبة، ادعو لله بس.
0: فات ولا بعده؟
1: ايه فات على القرعة ان شاء الله يكون حظك حلو.
0: اخوي
1: حبيب قلبي، حبيب قلبي، يسعد هالروح. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: اخبارك؟
1: كيفك يا غالي؟ مين معاي؟
2: ابو حبيب.
1: ابو حبيب كيفك ابو حبيب؟ شو اخبارك؟
2: حبيب قلبي بس وحياتك. هيك اول قبل السؤال سلم لي ايهاب كثير.
1: ايهاب عويس بسلم عليك يا غالي يا مغلغل. ابو حبيب
2: حبيبي.
1: اهلا ابو حبيب. ابو حبيب الغالي، اول اشي طبعا عم تحضر المباريات، كيف انت والمونديال؟
2: والله منيح
1: منيح الحمد لله.
2: بس عم ننام ومروح على الشغل دغري.
1: كيف هيك؟ نص عين فتحة ونص مغمضة، كيف بدك تكمل شغلك؟
2: شو ننسى نمشي مع الوضع.
1: بعين الله. حملت تطبيق الشمس ولا كيف؟ شو رقمك بالتطبيق؟
2: 94.
1: وضعك منيح.
2: شوي.
1: يلا ان شاء الله بتوصل لأكثر وأكثر كل ما تقدمت. مباراة أسبانيا والرأس الأخضر انتهت بقديش بتعرف؟
2: اسبانيا
1: وايش؟ والرأس الأخضر. مباراة اسبانيا والرأس الأخضر انتهت بقديش؟ 1-0-0-0-2-1-3-0. طيب هاي يمكن صعب عليك. 0-0. بس من تعادل مع مصر؟ بتعرف مين اللي تعادل مع مصر؟ إيران.
2: اسبانيا 0-0.
1: لا لا لا لا، من تعادل مع مصر؟ إيران، نيوزيلندا، بلجيكا، العراق. مين اللي تعادل مع مصر؟ يلا يا رب احنا كل أماننا على مصر تجيب لنا نتائج حلوة. شو؟
2: كمان مرة مين الفرق؟
1: من تعادل مع مصر؟ إيران، نيوزيلندا، بلجيكا، العراق.
2: يمكن نيوزيلندا.
1: لا يا زلمي.
2: بلجيكا.
1: بلجيكا 1-1. شكرا لك يا غالي. يعطيك ألف عافية. سلامات. صباح الخير لمين؟
0: صباح الخير يا غالي.
1: صباح الفل والعنبر.
0: صباح الخير.
1: حبيب الشعب. مين معي؟ أبو الزعبي. كيفك؟ كيف أمورك؟ صحة. اشرب مية زلمي، إذا تروح تقول بلحونا إذاعة الشمس.
0: بطشت غالي.
1: أوعك، وين أنت موجود؟
0: يعني طالع من دفوري
1: راجع على السوق. يلا عمهلك على الطريق. حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
0: أنا حملته بس صراحة مش متابع يعني بال.
1: وين حملته؟ بس حمله بالتليفون مش بالسيارة عندك. أنو رقم أنت؟ قول لي أنو رقم. لا يا زلمي، ما هو انت يكون نشيط فوق. طلع كيف انت معك التليفون؟
0: هي معلق.
1: طيب فوت على التطبيق. اسا فوت زيك فوت على التطبيق.
0: انا بالتطبيق.
1: طيب فوت هناك، مش في كاس العالم؟ اكبس عليها.
0: اي كاس العالم.
1: اجا اسمك انت انت انت, انت, انت, انت فتت على اسمك؟ يعني سجلت اسمك بتفاصيلها كل شيء؟
0: انا هذا تليفوني الثاني، التطبيق عندي الاصلي.
1: لا بدك تسجل اسمك. يلا على السريع، بلكي لحقت علينا. احنا جماعة طايرين كل ليلة بنلعب مع بعض، كل المستمعين بيلعبوا مع بعض. فيلم طلع تحديات، اشي بجنن. اوكي
0: حبيبي.
1: ابو المعتز بدي اسألك سؤال، كيف انتو والاسئلة؟ لعبة السعودية والأورغواي حضرتها؟
0: لا والله بس سمعت نتائج انها كانت.
1: ايش انتهت؟ 2-1، 1-1، 3-2، 0-0. كيف انتهت اللعبة هاي؟ نعم السعودية
0: والأورغواي
1: 2-1 للسعودية، 1-1 تعادل، 3-2 للسعودية، 0-0.
0: إذا السليم يروحت.
1: بس قد انتهت المباراة؟ مش مشكلة إذا روحت ولا لا، قد انتهت المباراة؟ 1-1 يا غالي. 1-1. أوكي أبو الزعبي حبيب قلبي، يعطيك ألف عافية. سما شوفاني أول إشي تحية لكل فناناتنا المحليات اللي عم بيجيبوا أغاني كتير حلوة، جابت لنا أغنية كتير حلوة اسمها مشغول بحالك. سما مبروك لإلك ومبروك لكل مجتمعنا، نتمنى

0: انت مشغول بحالك. طبعا نذكركم هذا البرنامج برعاية ايضا كهرباء سعيد ملحم، البرنامج برعاية كهرباء سعيد ملحم ابو سنان، مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء انفرتر واحد قوة حصان بس 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس 990 شيكل، وشاشة كيوليد 75 انش 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش 2490 شيكل، وايضا حتى 30% تخفيض على حملات العرسان 2026. نذكركم الاتصالات على 0460101. صباح الخير لمين؟ ألو، ما في حد هون؟ أوكي، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح الفل. مين معي؟
1: أحمد.
0: أحمد، كيفك يا أحمد؟
1: الحمد لله.
0: أنت منيح؟
1: آه.
0: حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
1: قبل 10 دقايق حملته.
0: نعم، كمان مرة، إيش قلت؟
1: قبل 10 دقايق.
0: قبل 10 دقايق؟ أي أكبر زقفة مني أنا لإلك. بتعرف إذا أنت وفتت وسجلت اسمك وتفاصيلك وصرت يعني تتحدانا؟
1: آه.
0: أنا مبسوط منك كتير، لأنه في هناك جوائز عم تستنانا كتير، مالية تلفزيونات بلايستيشن نينجا والعديد. أنا بنصح الكل. إيش مال أبوك؟ إيش ماله؟
1: أبوي محمله رقم 19.
0: أوه، شو اسم أبوك؟
1: أشرف.
0: أوه أشرف الغالي، ألف مبروك لأشرف. 19 هذا يعني مرتبة رهيبة، الزلمة قاعد له، ليش لا؟ إن شاء الله يا رب نوصل لهي المرتبة إحنا كمان وبنتحدى. أوكي حبيبي، أنت حاضر وبتحضر مباريات المونديال ولا كيف؟
1: بحضر.
0: ممتاز. طيب بدنا نسألك على لعبة، أني لعبة نسأله يا جماعة؟
1: جاهز لأي سؤال.
0: من فاز على العراق 4-1؟ بتعرف؟ رحنا فيها بالعراق. مين اللي فاز على العراق؟ فرنسا ولا النرويج ولا السنغال ولا انجلترا؟
1: فرنسا.
0: لا، من فاز على العراق 4-1؟ نعم، اكلنا هوا بهاي اللعبه. فرنسا ولا النرويج ولا السنغال ولا انجلترا؟ ام فرنسا ضل النرويج، السنغال، انجلترا. يلا انت اذا بتفوت على تطبيق الشمس كل النتائج موجوده بالتطبيق، كمان بتقدروا تعرفوا التطبيق وكمان بتتساعدوا، كمان هاي الاسئله كلياتها موجوده يعني بتقدروا تتساعدوا فيها من خلال تطبيق الشمس. من فاز على العراق 4-1؟ ايش انجلترا؟ لا، النرويج هي التي فازت. بكل احوال مش مشكله، ان شاء الله يا رب بتربح للمره الجاي ويسعد هالصباح. صباح الخير لمين؟
2: الو.
0: صباحو.
2: صباح الورد.
0: صباح الفل. مين معاي؟
2: شو أخبارك؟
0: دولة، كيفك يا دولة؟
2: منيحة. وإنت؟
0: أنا منيح لمن أنت مناح.
2: الحمد لله، وخليتني أشترك بالبرنامج هذا.
0: يا سلام، يعني أنت فايت على التطبيق والإشي تمام، مرتب أمورك؟
2: مرتب أموري، يعني أنا يعني عندي بالترتيب كتير عالي، بس إنه بالنقط
0: مش مشكلة بالترتيب،
2: يعني بيني وبين المرتبة الأولى 4 نقط.
0: طيب، وكيف انت حاسة عن جد؟ شاركينا تجربتك مع التطبيق، مكيفة هيك على الأجواء؟ كوين صورتي؟
2: في الهيني يعني بالوقت الحالي، يعني
0: نغش، يعني بتنصح الكل يحمل التطبيق، بتنصح الكل على فكرة. يعني بعد ما ينتي كاس العالم، بدي أسمعك شغلي، بعد ما ينتي تطبيق الشمس إشي بيجنن، لأنه أخبار محتلني كل تاني، في عندك خبر، أي خبر، فعشان هيك أنا بنصحكوا فيه كتير مش شوي.
2: وكمان بعطيك إشعارات، يعني بدل ما أخذ وأنا بنص الشغل بديني إشعار دغري بروح.
0: كيف ما أحلى إشعار كيف بترن الرن محلاها؟
2: الرن حلو يعني. إيش

0: الفكرة؟ إيش الفكرة أنت؟ إحنا يا بنعمل صح يا بلاش، أوكي؟
1: لا أنت بتقول صح.
0: يلا حاضرة على الأسئلة المونديال؟
1: عمالك
0: عمالك علي. عنا قصيمة بقيمة 150 شيكل من كهرباء سعيد ملحم بتقول هيك: من هزم الجزائر بثلاثية؟ في فريق هزم الجزائر بثلاث أهداف،
1: روح الأرجنتين
0: رحنا فيها كمان. دمرنا ميسي.
1: مين أول فريق اللي غلب بالكاس العالم؟
0: شو المكسيك مالك؟
1: لا الأورغواي.
0: الأورغواي عن جد؟ شو أنا مش عارف يعني.
2: أول مين أخذ كأس عالم يعني؟
0: فكرت بتقول مين اللي فاز؟ الأورغواي. أوكي. مين عم بيساعدك؟ لحظة في حد حدك عم بيساعدك مين هذا؟
1: لا والله ولا حد حساعدني، حد إسته ولا حدا.
0: طيب ممتاز، الله يهدي بالك ويعطيك الصحة والعافية، ويلا يا دولة خليك معنا، باي.

إذا نذكركم هذا البرنامج برعاية كهرباء سعيد ملحم، البرنامج برعاية كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مونديال للحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء انفرتر واحد قوة حصان 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 إنش 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 إنش 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 إنش 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات العرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا. مونديال للحملات بكهرباء سعيد ملحم، ثلاث قصائم بقيمة 150 شيكل.

عيلتنا مثل الرادار الحمد لله، ما بيعرفوش كيف حالك، بس بيعرفوا شو اشتريت، وين رحت، شو عملت. اسألوا كيف حالك، شو كيف كان يومك، انسى الموضوع، مالك انت مجنون. طبعا تقريبا الصيف خلص، احنا فتنا على الصيف بروماكس اكثر. والله انا واحد ثاني، انا لو تبقى معايا بيترك القلب ويتهز، انا لو تاخد عيني امرعي. بعدين انا بدي اطلب طلب، اذا حدا زعلان مني ما يحطش ستوري ويكتب تلميحات، عادي اكتب اسمي، انا بحب اشوف الانجازات. عادي عادي كل شيء تمام، اهم شيء وضع تطبيق الشمس وحمل التطبيق. 0460 10 101 عيشوا الاجواء.

التحيات القلبية لكم أينما كنتم. الأب قد ينساه الجميع إلا ابنته، فإن قلبها ينبض بحبه وذكره كل يوم. اللي عنده بنات ملك، اللي عنده بنات ملك، واللي عنده أولاد راحت عليه. الحكي مش لإلك أبو جوليان، بس بشكل عام الحكي لإلي أنا. يسعد الصباح بكل أحوال. طبعاً كل اللي عم بيحملوا تطبيق الشمس مشكورين جداً، وعم بيبعتونا تحياتهم وبقولونا واو قديش التطبيق بجنن، وقديش الواحد قديش خسران إنه مش معبي أو مش محمل تطبيق الشمس. مسابقات طبعاً وتوقعات المونديال للشمس صارت أونلاين. لعبة توقعات لكأس العالم 2026 تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب، وهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم. الجوائز المالية، التلفزيونات، البلايستيشن، نينجا، العديد. سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بالمجموعات بستوريات، ممكن تربحوا العديد من الجوائز وانتم مجرين. بآخر المونديال أكيد راح

كل تحياتي لكم أينما كنتم من خلال هذا التطبيق ومن خلال أيضا رعاية كهرباء سعيد ملحم. نحبكم دائما ونترككم مع أغنيات نصيف زيتون الحلوة هي اللي غمزتني بعينها.

كل تحياتي للغالي محمد شمسيه وللغالي الغالي على قلب ابو جبل حبيب الشعب احلى ناس واحلى عالم بعكا غاد الله يخلينا اياك ابو الشمسيه ابو الجبل حبايب قلبي.

كل تحياتي لكم هذا الصباح من استوديو رقم واحد، أتمنى أن تكونوا بخير، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. وماذا نقول غير أنه الله يهدي البال وتكون الأيام الجاي أحلى بكتير، لأنه إحنا بالنهاية بدنا الحياة تكون حلوة. لم أتحسس يدها تحت حراسة القمر، يعني شوفوا شغل الـ AI رهيب يا جماعة، بتعيش الأجواء وبيعطيك أغنية.

0: وجهها.
1: كل الحب هذا الصباح أيضا إلى المستمعة الدائمة هناء سعدي من عكا، لك من أطيب الأمنيات، وطلبت أغنية لم أتحسس يدها. شكرا جزيلا لكل فريق العمل الرائع الذي يرافقني دائما، إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء الدائم، و 6 دقائق تفصلنا عن الزميلة أسيل كبهة، موعد أخبار العاشرة.

بالنسبة للفائزين هات نقولكم مين اللي فازوا معنا. أول اسم عمر أبو حمد، مبروك. الاسم الثاني روبرتو منصور، والاسم الثالث أبو حبيب، مبروك لإلكو. كل واحد بفوز بقسيمة شراء بقيمة 150 شيك.

0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني
5: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. استنكر منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة حادثة إطلاق النار التي استهدفت منزل رئيس مجلس عرعرة عارة الدكتور نزار عقل الليلة الماضية دون وقوع إصابات. وأكد المنتدى في بيان أن الحادثة لا تستهدف رئيس المجلس وعائلته فقط، بل تمثل اعتداء على السلم الأهلي وتهديدا للقيادات والمؤسسات المحلية في المجتمع العربي. ودعا المنتدى إلى توحيد الجهود لمواجهة العنف والجريمة ومحاسبة المتورطين، مطالبا الشرطة تحقيق في الحادثة خاصة في ظل تكرار استهداف رؤساء السلطات المحلية في المنطقة. دعا مجلس طلعة عارة واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة على انقاذ منزل عائلة أبو شهاب الذي هدمته السلطات قبل يومين في بلدة مصمص. وأوضح المجلس أن الدعوة تأتي تأكيدا على رفض سياسة هدم المنازل والتهجير والتمسك بالحق في السكن والعيش الكريم. قالت الشرطة صباح اليوم أنها اعتقلت فتى في 15 من عمره من سكان مدينة القدس بشبهة طعن قاصر آخر من العمر نفسه خلال شجار في وسط المدينة، ما أدى لإصابة الأخير بجروح متوسطة ونقله إلى المستشفى. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به فر من المكان بعد الحادث قبل أن تتمكن من اعتقاله داخل شقة في المدينة عقب عمليات بحث، ومن المقرر عرضه على المحكمة للنظر في طلب تمديد توقيفه. إلى ملف لبنان، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن الجانب اللبناني يطلق تصريحات شجاعة ويتمسك بموقفه في مواجهة حزب الله، لكنه اعتبر أن الاختبار الحقيقي هو في النتائج. وأضاف أن المباحثات لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار بيانات، مشيرا إلى أن هناك نقاشات تجارية حول قضايا وصفها بالجوهرية. هذا ومن المقرر عقد جلسة مفاوضات جديدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي اليوم في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. في المقابل، ذكرت مصادر إسرائيلية أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تشهد خلافا رئيسيا يتعلق بما يعرف بالخط الأصفر أو خط مضاد للدروع والذي أقرته إسرائيل في شهر نيسان الماضي. وأضافت المصادر أن إسرائيل ترفض الانسحاب من المناطق الواقعة ضمن هذا الخط وتتمسك بالبقاء في مرتفع البوفور قلعة الشقيف جنوب لبنان. ميدانيا، في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وجنديين بجروح متفاوتة جراء اشتباك مع مسلحين من عناصر حزب الله جنوب لبنان أمس الخميس. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف 6 عناصر من حزب الله في بلدة زوتر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان بإدعاء أنهم شكلوا تهديدا لقواته. بدوره، وصف الحزب الاستهداف الإسرائيلي بأنه انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة مستعدة للمضي قدما في أداء مهامها الفنية في إيران، معربا عن أمله في أن يتمكن خبراؤها من دخول المواقع النووية الإيرانية قريبا، مشيرا إلى أن لديهم مذكرة تفاهم تنص على إشراف الوكالة على تفتيش المنشآت النووية. وأضاف أن تفاصيل عملية التفتيش وآلية التنسيق ستحدد في إطار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، مشيرا إلى أن ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب يعد أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع المخزون الإيراني. وفي وقت سابق أكدت إيران أنه لا توجد أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو إلى المواد النووية الإيرانية. وأوضحت أن مسألة تفتيش المنشآت والمواد النووية لن تبحث إلا في إطار اتفاق نهائي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار صافيا وحرا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، تعيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس هنا في استوديو رقم واحد، أجواءنا بتجنن، أجواء المونديال أيضا مع تطبيق الشمس، حملوا التطبيق وشوفوا الرقم أنتوا وين موجود في تحديات المونديال.

إذن بيكيو ليزر، الثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. مهم جدا تعرفوا أنه بيكيو ليزر اليوم جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات أيضا الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. أنا واحد من الأشخاص اللي عندي هذا الجهاز والحمد لله عم بيعطي نتائج بتجنن. الآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل اليوم عم بينباع ب 1740 شيكل، ومش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجربه. إذا ما عجبكم الجهاز في عندكم كنيلة استرجاع كامل للمصاري. مهم جدا الاتصال على نجمي 3414. كمان مرة بدنا اليوم في عنا مفاجأة بتجنن، وإسا راح أفهمكم شو المفاجأة.

0: اليوم كل مين بيتصل رح يدخل على طبعا قرعة الجوائز رولر مساج للويجي بقيمة 200 شيكل. أوه ماي جاد، اثنين اليوم في عنا اثنين بدي اوزع عليكم اليوم. اليوم نعم بآخر الساعة. وتنسوش كمان في عنا جهاز ليزر لإزالة الشعر بقيمة 1800 شيكل. كيف بتربحوا؟ اسمعوا كيف عشان تفهموا بالضبط. اليوم رح أربح جهاز، نعم اليوم جهاز ليزر لإزالة الشعر بقيمة 1800 شيكل لكل مين بيشتري جهاز بيكيور ليزر خلال ساعة الرعاية. يعني إسا عنا ساعة 10:08 بيات الله فاهم. المهم إنه إحنا رح نكمل إسا ساعة 10:08 لحد الساعة 11، يعني عملين هاي ساعة رح تكون ساعة اللي بيشتري بيكيور ليزر. اللي بيشتري بيكيور ليزر رح نعمل قرعة من بين كل اللي اشتروا، رح يربح واحد من كل اللي اشتروا واحد. نعم نعم رح نربح واحد. إيش رح نربحه؟ ركز منيح، رح نربحه جهاز ليزر لإزالة الشعر بقيمة 1800 شيكل. بلشوا اتصلوا 0460-10101. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مكملين أيضا مع جوائز المونديال والاتصالات كثيرة جدا، ولكن قبل كل شيء في عنا لقاء مع جاي بن سيمون اللي من خلاله رح يحكينا عن هذا الجهاز الرائع والرهيب اللي عم بيعمل أجواء بتجنن. يلا وطبعا طبعا واحد من الأشخاص اللي راح جدا ينصحوكم بهذا الجهاز. ويلا هاتا نتصل ونحكي مع جاي بن سيمون اللي هو مدير التسويق لبيكيور ليزر لنسأله شو هذا الجهاز وعامل هالقد ضجة بمجتمعنا. جاي بوكر توف. جاي
1: بوكر
0: توب. إذا كيف يشتها مهمتانوت هيوم إش لانو قام هفتعوت أز تخاكول يدكا ويشتها همون شي يكنو إتها بيكور ليزر. أز كودم كل ما زي بيتسم بيكور ليزر جاي وإخو عوبد لمي شي قد لو شمع على مخشير هذا.
1: بيتسم بيكور ليزر زي مخشير رفوي

صرنا نحكي براني عربي شايفين. عنا جائزة بتجنن جائزتين. أول شيء الجائزة الأولى رولر مساج للوجه بقيمة 200 شيكل. في عنا اثنين رولر ومش بس جهاز ليزر لإزالة الشعر بقيمة 1800 شيكل. نعم نعم كل مين بيتصل على نجمة 3414 ركزوا منيح معاي نجمة 3414 وبيخلوا وبيشتري وبيشتري الجهاز البيكو ليزر راح ينعمل أيضا لكل اللي اشتروا بآخر البرنامج نعمل نعلن اسم فائز محظوظ يربح معانا مخشير ليزر لإزالة الشعر بقيمة 1800 شيكل.

لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم دائما أطيب الأمنيات. عيشوا الأجواء الحلوة، بسمع الشمس، وعليك فوري مدللتي.

0: إذا لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. مين إذاعة الشمس؟ من قول مرحبا لمين؟ ألو ألو
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل، شو الأخبار؟
1: كيف الحال؟
0: كيف الحال؟ طمنين عنك.
1: والله زي الدينار.
0: زي الدينار معناته ممتاز. اتصلتي نجمة 3414. إذا اليوم أكيد. بتسكري بتشتري الجهاز ممكن تربح كمان اليوم جهاز إلك 1800 شيكل جهاز ليزر. تخيلي
1: عندي اثنين، واحد
0: لوحد لجوز. يلا ممكن تاخدي كمان جهاز اليوم، شو بعرفك. أوكي
1: لمين أجارتي نفسك.
0: إن شاء الله حظك. كيف الجهاز وليلي؟ مبسوطة فيه؟
1: والله بجاني. تسمع والله مليح. أول شيء للدكاترة
0: يلا مليح،
1: مليح للميتابلوز، مليح أيوة. لكل إشي. وروح الواحد من الصبور تعبان بحط المقشير بضله
0: لوين؟ للمغرب. طب شو بدنا احلى من هيك؟ يعني انا مبسوط كتير.
1: بديش اسمخا يعني، بديش جميل الجوز يعمل
0: لنا شيء. بلاش جميل جوزك. على كل حال كمان اذا بتضمني كمان اليوم يعني بتجاوبي صح على العاب الكاس المونديال ممكن كمان تربح الجهاز اللي
1: تساعدني عليه.
0: يا رب. اي منتخب ضمن التأهل من المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة؟ كندا، المكسيك، سويسرا، المغرب. أي منتخب ضمن التأهل من المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة؟ كندا، المكسيك، سويسرا، المغرب. أنو يلا
1: المكسيك.
0: أي نعم. إيش إيش قلتي؟
1: المكسيك.
0: المكسيك تخافيش. يلا يا رب تربحي معي اليوم يا رب. جهاز 1800 شيكل يا رب يكون من نصيبك. يعطيك العافية. سلامات. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل
2: أبو ليان يا غالي. كيفك؟
0: كيفك يا طيب يا محترم؟ كيف أمورك؟
2: والله الحمد لله سليم من الناصر.
0: سليم سكرت على جهاز بيكو ليزر عشان نربحك جهاز جهاز الليزر ولا بعدك؟
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يلا
2: شاء الله
0: يلا نجمة 3414 الكل يتصل ويسكر على الجهاز، لانه اذا انت اول شيء الجهاز بجنن وممكن تربح كمان عليه جهاز ليزر لإزالة الشعر. شو بدك على من هيك؟ بينفع ولا بينفعش؟
2: بينفع بس بينفع.
0: يعطيك العافية عم سليم.
2: حبيبي
0: سلام. كل مين بيتصل؟ لا ما في اسئله حاليا لانه في ضغط على الاتصالات. صباح الخير لمين؟

0: هلو
1: بلال كيفك؟ بحبك كتير. انت منيح؟ واحنا منحبك، يعطيك العافية. صباح الخير لمين؟
2: هلو صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: أمن دريت، شو أخبارك؟
1: انت غالي ومغلغل، مين معاي؟
2: معك مسعود صباحات من ساعة.
1: اهلا مسعود، كيفك يا مسعود؟
2: شو اخبارك؟
1: اتصلت
2: او شيء؟ بدنا نسلم ابو الظاهر، ابو الظاهر صاحبك المشهد.
1: ابو الظاهر حبيب قلبي، الله يخلينا اياه. ابو الظاهر
2: والجهاز طبعا ممتاز، وانا عندي جهاز
1: مستعمل. جبت جهاز ممتاز. انا مبسوط.
2: ام دريد، انا يعني متصل، بحب اسمعك وبحب اتصل
1: حبيب قلبي.
2: اكيد تعرف اسمي طبعا.
1: خلي لي اياك مسعود. نعم.
2: ايه يا اخي، احنا عندنا اذاعه الشمس هي منصه إن نأخذ منها معلومات.
1: أيوة.
2: نستفيد منها.
1: نعم.
2: برامج زي هيك برضو للمحلات.
1: نعم.
2: للأجهزة إيه، نستفيد من معلوماتها، نشراتها الإخبارية.
1: حلو.
2: يعني هي منصة شفافة وجدا شيكة، وكلنا هون المجتمع بحبها، إشي خيالي. يعني
1: كلك ذوق يا غالي يا مغلغل.
2: كل الناس بتحب راديو الشمس.
1: إحنا
2: كل المذيعين،
1: لأنه إحنا بنحبكم صدق، عشان هيك.
2: بس إحنا في عنا مشكلة بالرياضة اليوم، إحنا بنعيش بمونديال.
1: أيوة.
2: الأخ نبيل سلامي أبو فارس، محترامي إله. ليش بيظل متحيز للفرق اللي بحبها واللعيبة اللي بحبها؟
1: بالعكس، هاي واحدة من الأشياء اللي هو بيشاركه كمان رأيه، هو عايش بين الجمهور، بحبه، بحب جماهيره. هذا اللي
2: رأيه إشي بنحترم رأيه، إشي أكيد نحترم رأيه. كل إنسان عنده رأيه ولازم نحترم رأيه.
1: برشلوني يا زلمة، بتقدرش تغيره.
2: برشلوني. بس السؤال مثلا بدي أجيب لك مثال. يعني مثلا اليوم ميسي ممتاز، أسطورة. جاب هدفين، جاب ثلاث. السيد نبيل سلامي فورا بتصير الإذاعة كلها ميسي. أوكي انبسطنا، بس أنت تقول إنه الليلة رونالدو بينامش لأنه ميسي جاب الجوان.
1: طيب على كل حال، خرافك مع أبو فارس بعدين، لأنه الوقت
2: بيمش.
1: مسعود
2: بيمش.
1: الوقت للرعاية وحياتك حبيبي. آخر جملة، يلا آخر جملة، تفضل.
2: جملة آخر جملة. البرازيل ربحت بهدفين، ثلاث أهداف من فينيسيوس أول شوط.
1: حلو.
2: بيقول الجدير بالذكر إنه نيمار شارك، لازم يكون فينيسيوس جاب جولين.
1: طيب يلا مسعود، باي.
2: تقولها يا
1: شكرا. باي مسعود، باي. مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا عمي.
1: يا هلا، مين معنا؟
3: احمد عساف.
1: احمد كيفك يا احمد، شو اخبارك؟
3: هلا عمي دريد.
1: استعملت البيكو ليزر؟ الله يسعد هالروح. استعملت البيكو ليزر ولا بعدك؟
3: عادي والله.
1: طلعوا، انتوا مش فاهمين شو عم بيصير هون. عم بيصير هون شغله كبيره. اول شيء، اذا انت بتتصل على نجم 3414 بتطلب البيكيو ليزر، انت فتت على مسابقه اللي ممكن تربح جهاز ليزر بقيمه 1800 شيكل اليوم، راح ينال اسمك.
3: يا استاذ الدكتور
1: منى ابو العساف، سكر على الموضوع.
3: حبيبنا.
1: اطلب الجهاز، انا طلبته، جهاز رهيب ساحر، نجم 3414. بينفع ولا بينفعش؟
3: بس بينفع.
1: قول يا رب. مرحبا لمين؟
4: مرحبا دريد.
1: هلا وغلا وسلت حلا، مين معي؟
4: شو أخبارك؟ معك وسيم أبو حطوم من الخمر.
1: هلا بالأبو حطوم كله، شو أخبارك؟ كله تمام؟
4: هلا بيك، نشكر.
1: سكرت على جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
4: طبعا طبعا.
1: يا سلام عليك، إن شاء الله يكون لك حظ كمان اليوم مع جهاز 1800 شيكل، جهاز ليزر. بينفع؟
4: تسلم.
1: يعطيك العافية.

0: يا حلوة على بالي غني. مرحبا لمين؟ ألو مين معنا؟ ألو فيش حدا؟ أيوة مين معي؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل. هلا
1: سامع؟ في سامع بالتلفون كثير دوشة يعني.
0: ايه متأسف. نعم تفضل شكيب.
1: هسا
0: الله يخليك. نعم هلا تمام. نعم. إذن شكيب أول إشي البيكو الليزر طلبت الجهاز ولا بعدك؟
1: لا بدي إن شاء الله
0: هذيني. إن شاء الله إذا بتطلبه لأنه راح على قباله راح تربح جهاز بقيمة 1800 شيكل ممكن يكون من نصيبك. وطبعا ضد الأوجاع نجمي 3414. وسؤالي لإلك بالمونديال.
1: مونديالي غير أنا صعب. أنا ما بفهمش بالفطبول.
0: ملكاش بالفطبول. بدي

كل تحياتكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، وطبعا الاتصالات من هبة ودب لأنه الكل بده يربح رولر مساج للوجه بقيمة 200 شيكل، عندنا اثنين، وعندنا جهاز ليزر لإزالة الشعر بقيمة 1800 شيكل لأحد مشتري جهاز بيكو ليزر خلال طبعا ساعة الرعاية. منذكركم أعزائي

إذن تحيات خاصة جدا، وطبعا كيف ما قلت لكم اللي اليوم بيتصل على نجمي 3414 نجمي 3414 ركز منيح ركز. إذا أنت اشتريت جهاز البيكيور ليزر بآخر البرنامج، شركة بيكيور ليزر رح تقولنا مين اللي اشترى الجهاز. من بين اللي اشتروا جهاز البيكيور ليزر رح نعمل قرعة على جهاز إيش؟ جهاز إيش؟ جهاز ليزر لإزالة الشعر بقيمة 1800 شيكل. يا سلام، شو بتتردد؟ هو أصلا بدون ما تربح الجائزة اطلب الجهاز لأنه جهاز رهيب. نجمي 3414 أوكي؟ تنسوش. كاملين مع الفلامينكو الحلو خدي حرير.

0460 10101. كل مين بيتصل أيضا بفوت على قرعة جهاز 1800 شيكل. نعم نعم، كل مين بيتصل بفوت على قرعة الجهاز ممكن ينذكر اسمك بآخر البرنامج وتربح 1800 شيكل جهاز ليزر لزارة الشعر. أو ماي جاد، اتصلوا على نجمي 3414. نعم، اللي بيتصل على نجمي 3414 كمان وبسكر على البرنامج على فهناك الأولوية غاد، هناك الأولوية إنك تربح جهاز 1800 شيكل. نجمي 3414، اشتري الجهاز ودعينا.

0: طبعا الأصدقاء ثلاث أنواع يا جماعة: صديق بوديك بداهية، صديق بروح معك بأي داهية، وصديق بجيب لك الداهية على البيت من تاهل. إني هذول الثلاث أصدقاء اللي كانوا عندي ودوني بداهية. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
1: معك نجاح من المقابلة.
0: نجاح من المقابلة، كيفك يا نجاح؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: طلبت الجهاز البيكو ليزر، لأنه إذا طلبتيه راح تربح جهاز على باله 1800.
1: شريته واستعملته.
0: واو،
1: أخذت هنحة من راديو الشمس كمان.
0: شو اليوم هذا الحكي ولا وينت؟
1: لا، صار له تقريبا شهرين.
0: كل احترام، كيف الجهاز؟
1: جنن.
0: يعني بتنصح فيه؟
1: بنصح بشده.
0: يلا، وكونك يعني هاي، فممكن تربحها معي اليوم رولر، أيضا مساج للوجه بقيمة 200 شيكل، ممكن كمان تربحيه، وممكن كمان وراح تفوت على قرعة الجوائز الكبرى. أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: يلا، حاضر لأسئلة المونديال ولا كيف وضعك مع المونديال؟
1: نجرب.
0: يلا قولي يا رب. أي منتخب فاز على السعودية بأربعة أهداف؟ دمرنا في هاي اللعبة. فرنسا، إسبانيا، الأوروغواي، البرتغال.
1: البرتغال.
0: لا لا، مش عم تحضر ألعاب أو إنك عم تحضري؟
1: لا أنا ما حضرت صراحة.
0: فإسبانيا، إسبانيا هي اللي فازت على السعودية بأربعة أهداف. أوكي. يعطيك العافية غالي.
1: يلا.
0: سلامات. صفر 4-60-10-101، لكم منا أطيب الأمنيات. تعيشوا الأجواء الحلوة بسمع الشمس. ما نتيجة مباراة إنجلترا وغانا؟ نعم، إنجلترا وغانا في نتيجة كانت غاد 1-0 1-1 0-0 2-2.

بيكيو ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة من الحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. نجمة 3414. كل مين بيتصل عم بيقولون يا جماعة عم بيتصلوا عم بيسكروا وعم بيعملوا سموه عبران بالعبران عسكوت عم بيشتروا الجهاز ليه؟ لأنه كمان طمعانين بكمان جهاز بلاش ببلاش 1800 شيكل جهاز ليزر لإزالة الشعر. كل ما اشتريت كل ما يعني قربت للفوز أكبر. إذا اتصلوا على نجمة 3414 اشتروا الجهاز قولوا لي أنه أنا اشتريت الجهاز إسا دوريت وبوعدكم إن شاء الله تربحوا كمان جهاز بقيمة 1800 شيكل بس هذا جهاز ليزر لإزالة الشعر.

0: كل التحيات القلبية لكم أينما كنتم. سؤالي لكم القادم في المونديال: ما نتيجة مباراة إنجلترا وغانا؟ هل هي 1-0؟ هل هي 1-1؟ هل هي 0-0؟ هل هي 2-2؟ عيشوا الأجواء بس ما الشمس. 0-4-60-10-101. أحلى عالم، أحلى ناس. عزيز الرجل، مش مهم إنه تكون عينك زايغة، المهم يكون ذوقك حلو. مش عينك زايغة وذوقك، فاهم علي؟ لا، على القليلي، على القليلي يكون ذوقك حلو، أوكي؟ بس إحنا بنتمنى إنه عينك ما تكون زايغة. أحلى نكتة لليوم سمعتها، واحد عم بيقول لمرته: امبارح كنت عم بتسبيني وانت نايمة. الله يسامحك، في كثير نسوان هيك بيعملوا بالليل. المهم الزوجة بتقول له: بتهيأ لك. الزوج بيقول لها: طب شو اللي بتهيأ لي؟ بتقول له: أنا ما كنتش نايمة. ما كانش نايمة. مرحبا، لمين؟
1: ألو.
0: أيوة،
1: مرحبا عمي دريك.
0: غالي ومغلغل،
1: شو الأخبار؟
0: ما كانش نايمة، بقول لك بتهيأ له. مين معي؟
1: أمير من الناصر.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: اشتريت جهاز البيكولازا ولا بعدك؟
1: والله بعدني، بس وصيت على البيني انا امبارح، وصلتني.
0: اضرب هذا الشغل الصح.
1: كل شيء بدي اقول لك شغلي
0: حبيب الشعب.
1: في ممكن انه اشوف عوارض من اول يوم ثاني يوم؟
0: ولو عم شو انت بدك تضل حبي، يعني
1: انه
0: فهمني،
1: انه احس بشعور
0: تاني. لا تاني يوم ولا مستحيل. ايوه لو كانت ايش ما كانت، لا مستحيل.
1: جد؟
0: لا احنا انسان يعني بدك تقريبا من شهر لثلاث اشهر بتبلش تحس.
1: معقول فايت بزيوت معناها.
0: الله يسامحك. مين معاي؟ خايف يكون منصور معاي. بكل احوال يعطيك العافيه غالي
1: حبيبي
0: عم دريت، باي. بحبك بغار نسخة جيبسي فلامينكو، فول فوليوم، دوري الزرقاوي. صباح الخير يا بلدي، قهوة بدون سكر لأنه أنتوا السكر. عايشين الأجواء بس مع الشمس، ومع تطبيق الشمس في المونديال عيشوا الأجواء.

اوفر الجمال اوفر الجمال. نعم نعم نجمة 3414 مولع بيكو ليزر مولعات كله عم بيتصل. نجمة 3414 كله عم بيسكر على الجهاز بده يربح كمان جهاز جهاز ليزر. يلا يا جماعة خليل خليل شوفني مع خليل شو صار مع الأسماء ولعت.

عشان نقدر طبعا احنا وعدناكو في اخر البرنامج, ولكن عشان نقدر ناخذ اكبر كميه من الاتصالات ومن من الشركه بيكو ليزر, فرح نوعدكم بعد اخبار الساعه 11 رح نعلن الاسم الفائز المحظوظ بعد الاخبار. اوكي, حرصا على مصداقيه المسابقه. نار نار نار مولعة, مهرجي مهرجي بيكو ليزر مولع مولعة, بدنا حدا يطفيها. غاد نجمة 3414 الكل عم بيسكر غاد وبكله عم بيطلب الجهاز. او ماي جاد او ماي جاد الاسماء غاد. خليل جيب مفتاح

بحبك وبغار يا ويلي من الغيرة. بيكيو ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل، نعم 1740 شيكل. ومش بس هيك، اليوم بتقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريب، واذا ما عجبكم الجهاز فيكم ترجعوه. نجمي 3414 اشتري الجهاز، نعم اتصل اشتري الجهاز واربح جهاز تاني اليوم. رح نعلن الاسم، كل مين بيشتري جهاز بيكيو ليزر رح يفوت على قرعه جهاز تاني ليزر بقيمه 1800 شيكل. بحبكم لو عقلي لا مش قصه كبير الو مين معنا؟ اوكي 0461 عيش الجو.

0: كي من هاللون الحلو مكملين. Suavemente. السؤال القادم طبعا نتيجة مباراة إنجلترا وغانا انتهت بصفر صفر، ولكن سؤالي الآن: من سجل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة حتى الآن؟ هل هي السويد أم كندا أم ألمانيا أم البرتغال؟ من سجل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة حتى الآن؟ يلا يا جماعة، وين القبضيات اللي عمالين يفهموا بالمنديال؟ مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: حالك دوري
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
1: سليم
0: الياسين. سليم، شو أخبارك يا سليم؟
1: حبيب قلبي.
0: سكرت على جهاز البيكوليزر واتصلت نجمة 3414 ولا بعدك؟
1: لا والله، إيش فتحت الراديو
0: يا زلمة؟ اتصل، ممكن تربح عباله جهاز 1800 شكل ببلاش. انبح صوتي ونحكي، انبح صوتي
1: يا زلمة. ترل شهر أطلق
0: ولا إشي. عم سليم والله ما بإيدي الإشي،
1: ربحني اسم محرز.
0: عنا فرنيني فرنيني فرنيني. بعدين عارف مين اللي بيعمل فرنيني عنا؟
1: مين؟
0: هاني الموامي.
1: حبيبي
0: هاني المومي، بتعرفوا لهاني المومي؟
1: لا.
0: جديد، اجينا على الراديو جديد. اوكي يلا، حاضر؟
1: يلا. ايش في اسئله؟
0: نعم، من سجل اكبر عدد من الاهداف في مباراه واحده حتى الان؟ مين اكبر، يعني اكثر منتخب سجل عدد اهداف في مباراه واحده؟ السويد، كندا، المانيا، البرتغال.
1: ايش هدف تحكي اللعبه نفسها؟
0: لا لا لا، باللعبه تسجل اكبر عدد من الاهداف. من سجل اكبر عدد من الاهداف؟ يعني منتخب سجل اكبر عدد اهداف. هل هم السويد أم كندا أم ألمانيا أم البرتغال؟
1: ألمانيا. زلمة
0: ألمانيا. وين ذاكر لعبة؟ مين؟ مع مين؟
1: كانت مع
0: مع مين؟
1: يمكن 7-1
0: 7-1 دمرنا يا زلمة.
1: مع منتخب عربي. هو
0: منتخب عربي تشبقنا شيء.
1: مين هو؟ تعرف مين؟ الأردن.
0: لا يا زلمة مش الأردن.
1: إلا
0: يلا، مين بيعرف؟ اللي بيعرف يقول لي. من سجل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة واللعبة كانت ألمانيا ومين؟ هات نشوف. يعطيك العافية غالي
1: حبيب قلبي.
0: سلامات. إذن تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، لكم من أطيب المياد. الآن جهاز بيكو ليزر، اتصلوا على نجمة 3414. كل مين بيتصل وبيسكر الديل وبيشتري الجهاز رح يكون في قرعة. ممكن يشتروا 10، ممكن 20، ممكن 30، ممكن 5. بين الخمسة، بين العشرة، بين الـ11، بين اللي عم بيشتركوا رح نعمل قرعة. واليوم بعد أخبار الساعة 11 رح نعلن اسم الفائز المحظوظ. يلا إن شاء الله يا رب تربحوا الكل، وأنا بدي أنكم تربحوا إن شاء الله، صدقوني يا بنت السلطان.

0: هني على الغلبان. هني يا بنت السلطان هني. سلامنا مين؟ ألو. ألو مرحبا. غالي ومغلغل مين معاي؟
1: كيف حالك يا طيب؟
0: أنت المحترم مين معاي؟
1: تحكي معاه بصبرة براس اشتغلنا عندك باب البيت.
0: أهلا. شو هالمفاجأة الحلوة؟
1: وبسلم عليك أبو السعيد.
0: أبو السعيد الغالي هذا. هذا حبيبنا أبو السعيد. تابعينا كل الوقت؟
1: دائما وأبدا.
0: إحنا منحبك الله يخلينا إياك.
1: إحنا بالأكثر. الله يسعدك عم دريد.
0: الله يسعد القلب. أوكي حاضر.
1: إحنا جاهزين بإذن الله.
0: يلا أول شيء طلبت الجهاز ولا بعدك؟
1: يلا
0: يلا اطلب الجهاز كمان. نجمي 3414 هذا الجهاز لازم تطلبه بيكيو ليزر تتصل ودعيلي. هاي واحد. اوكي اثنين.
1: أوكي.
0: الأسئلة السؤال كالتالي: اي منتخب فاز على ألمانيا في الجولة الأخيرة؟ هل هم ساحل العاج ام كوراساو ام الأكوادور ام هولندا؟
1: هولندا كان... طبعا.
0: لا يا زلمة. لا يا زلمة وين انت مالكاش باللعب كنا.
1: والله سيلي بالعطار
0: بقى. امبارح كانت اللعبة تجنن. كانت الأكوادور لعبوا كتير حلو. أوكي
1: أوكي
0: شكرا يا طيب.
1: الله يسعدك. حني على الغلبان
0: دي المية في ايديك يا حلوة. دي المية بيديك يا حلوة. ودوريد عطشان. الكل يطلب جهاز نجمي 3414. نعم نجمي 3414 اطلبوا الجهاز اشتروا الجهاز وادخلوا اسا كمان ربع ساعة بعد معاكو عشان تربحوا جهاز طبعا الليزر 1800 شيكل راح تخدوه حلال زلال عليكم لكل مين بيشتري على نجمي 3414. اتصلوا اسا اشتروا جهاز البيكو ليزر واربحوا الجهاز الثاني مجانا. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا
2: معك عمار.
0: عمار كيفك يا عمار شو اخبارك؟
2: والله نحمد الله الحمد لله بنحب نسمع صوتك.
0: الله يسعد هالروح. انت مبسوط يا عمار؟
2: كل عندي بس ملاحظه بالنسبه لهذا المشير هذا يعني ملح للمفاصل.
0: هذا هو اصلا انعمل للمفاصل. اذا عمل انعمل للركب للمفاصل للاوجاع الرقبه للديسكات. يلا يلا اتصل عشان تربح الجهاز الثاني نجمي 3414. اتصل نجمي 3414. اوكي يلا يا غالي بستناك باي.

0: يلي بلادك بعيدة تؤمريني وانا جيلك. بيكيور ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. أوه ماي جاد شو بدهن الجهاز وشو عم بطلبوا الجهاز. مرحبا لمين؟ ألو فيش حد هون؟ ألو مين معاي؟
1: ألو
0: السلام
1: عليكم
0: غالي ومغلغل. مين معاي؟
1: معك سعيد.
0: سعيد شو أخبارك؟
1: حبيب الله يسعدك.
0: وينك يا طيب؟ شو عامل؟
1: والله الوضع شربي.
0: شو شربي؟ إيش مش فاهم عليك شو يعني شربي؟
1: الوضع شربي.
0: آه شربي. آه شو بدك تعمل أنت يعني؟ بدك تحاول قد ما بتقدر. بدك تحاول. آه بدك تيجي حالك شوي بعينك الله شوي شوي بنطلع منها. أوكي طلبت جهاز البيكور ليزر ولا بعدك سبوا اللي بعدني؟
1: لا بعدني.
0: أما أنا عارف أطلبوا إسا نجمي 3414. أوكي
1: طيب سمع اللعبات.
0: اللعبات يلا حاضر للأسئلة.
1: طبعا.
0: قديش انتهت مباراة اليابان والسويد؟
1: اليابان والسويد
0: 0-0 1-1 2-1 3-2 شو رأيك؟ اليابان والسويد قديش انتهت؟
1: 6-1.
0: لا يا زلمي 1 الله. لا 1 الله انتهت 1-1 يا زلمي. مالك انت كنك تحضرش مباريات؟
1: لا
0: لا 1-1. اوكي 1-1 للسويد. يعطيك العافية. سلامات. 0-4-60-10-101

0: كل التحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: صباح الورد.
0: صباح العنبر.
1: بحكي معك زياد من جنين.
0: يا هلا بجنين، شو أخباركم؟ طمني عنك.
1: هلا فيك هيا دريد، متابع قديم لك
0: أنا. الله يسعد الروح، الله يسعد الروح،
1: الله يسعد صباحك يا
0: الله يخلينا إياك. وطبعا أكيد أنت بالمباريات شاطر ولا؟ أوكي هات نسمع. أي منتخب تعادل مرتين متتاليتين بنتيجة 1-1؟ هل هو المغرب، السعودية، كندا، فرنسا؟
1: المغرب.
0: أي منتخب؟ لا يا زلمي، أي منتخب
1: 1-1؟
0: نعم تعادل مرتين بنتيجة 1-1، المغرب، السعودية، كندا، فرنسا؟
1: السعودية.
0: والجواب صحيح. غالي ومغلغل. مرحبا لمين؟ آخر اتصالات. ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
2: بحكي معكو زياد فوها من كفر كنا.
0: كمان مرة.
2: زياد فوها من كفر كنا.
0: يا هلا، شو أخبارك؟ تمام
2: الحمد لله كل شيء.
0: طلبتوا جهاز البيكو الليزر ولا بعدكو؟
2: لا بعد.
0: وطلبوه. نجمة 3414. رح ننهي البرنامج في آخر اتصال. مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا.
0: هلا.
3: ألو.
0: نعم مع مين بحكي عفوا؟
3: محمود سبحات.
0: محمود كيفك يا محمود، شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: طلبت جهاز نجمي حلو، جهاز البيكيو ليزر ولا بعدك؟ نجمي 3414. طلبته؟ اتصلت يعني؟ كل احترام لإلك، وإن شاء الله بتفوت على القرعة وبلكر بحت معي اليوم. أوكي؟
3: وبرضه نشترك بتاعت راديو الشمس.
0: طبعا هو التطبيق مهم جدا، تشتركوا بالتطبيق كمان. أوكي؟
3: تشترك فيه متأخر.
0: الله يخلينا إياك وشكرا لكم. خليكم معنا، اسم الفائز المحظوظ اللي بالجهاز الليزر رح يعلن بعد الأخبار مباشرة، ولكن حاليا رح نعلن على جائزتين رولر. هات نشوف الفرنين بالشمس مين اختاره. أول محظوظ بالرولر مين؟ يلا مين أول محظوظ؟ أحمد عساف من البعني. مبروك أول جهاز رولر بروح لإلك، مبروك. وسيم أبو حطوم من يافت الناصر، مبروك إلك وسيم أبو حطوم. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 7 دقائق تفصلنا عن أخبار 11 موعد الزميلة أسيل كبهات. مني أنا دريد الزرقاوي، أعود لألتقي بكم في الساعة القادمة.

0: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. اليوم هو اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
6: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
5: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
6: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
5: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها، نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
7: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: شفيت؟ أما شاعر جابو بدكاه تشعيم.
10: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان. بدكاه تشعيم هي بالدقيقة 90.
11: الشمس من حط النقط على الحروف.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الحادية عشرة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. دعت الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا إلى المشاركة في وقفة احتجاجية ستقام اليوم بعد صلاة الجمعة في حديقة الغزاز، واحتجاجا على تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وذلك عقب مقتل الشاب أحمد الجعبري في 18 من عمره في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس الخميس في يافا. وأكدت الهيئة في بيان أن الجريمة تأتي ضمن سلسلة من جرائم القتل التي طالت أبناء المجتمع.

0: المجتمع، داعية إلى رفض الصمت والتقاعس في مواجهة هذه الظاهرة ومطالبة بالتحرك لوقف العنف. استنكر منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة حادثة إطلاق النار التي استهدفت منزل رئيس مجلس عرعر عارة الدكتور نزار عقل ليلة الماضية دون وقوع إصابات بشرية. وأكد المنتدى في بيان أن الحادثة لا تستهدف رئيس المجلس وعائلته فقط، بل تمثل اعتداء على السلم الأهلي وتهديدا للقيادات والمؤسسات المحلية في المجتمع العربي. ودعا المنتدى إلى توحيد الجهود لمواجهة العنف والجريمة ومحاسبة المتورطين، مطالبا الشرطة بالتحقيق في الحادثة خاصة في ظل تكرار استهداف رؤساء السلطات المحلية في المنطقة. دعا مجلس طلعت عارة واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة على أنقاض منزل عائلة أبو شهاب الذي هدمته السلطات قبل يومين في بلدة مصمص. وأوضح المجلس أن الدعوة تأتي تأكيدا على رفض سياسة هدم المنازل والتهجير والتمسك بالحق في السكن والعيش الكريم. أعلنت مصادر طبية عن إصابة 12 شخصا بينهم رجلان في الخمسينيات والسبعينيات من عمرهما بحالة متوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة جراء اندلاع حريق في مبنى سكني مكون من 8 طوابق في مدينة كريات أتا. وأفاد الطاقم الطبي بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها بدأت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق. في إيران قال مقر خاتم الأنبياء أنه يعتبر وجود وتحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة تهديدا مباشرا للأمن الإيراني. وأضاف المقر أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على ما وصفه بالإجراءات الخطيرة لإسرائيل في حال لم تتمكن الولايات المتحدة من كبحها على حد تعبيره. إلى ملف لبنان، قال الأمين العام لحزب الله أن وجود إسرائيل في لبنان لا يرتبط بالصواريخ بل بما وصفه بمحاولة ابتلاع لبنان والسيطرة عليه، مؤكدا أن على إسرائيل الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات. وأكد على أن الحزب مستمر وقوي ويمثل بحسب قوله عماد استقلال لبنان وتحريره، داعيا السلطة اللبنانية إلى توحيد الصفوف ورفض ما وصفه بإملاءات أمريكية وإسرائيلية، ومؤكدا استعدادا لدعم مسار سيادة لبنان. على ضوء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن الجانب اللبناني يطلق تصريحات شجاعة ويتمسك بموقفه في مواجهة حزب الله. وأضاف أن المباحثات لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار بيانات، مشيرا إلى أن هناك نقاشات جارية حول قضايا وصفها بالجوهرية. في المقابل ذكرت مصادر إسرائيلية أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تشهد خلافا رئيسيا يتعلق بما يعرف بالخط الأصفر أو خط مضاد الدروع والذي أقرته إسرائيل في شهر نيسان الماضي. وأضافت المصادر أن إسرائيل ترفض الانسحاب من المناطق الواقعة ضمن هذا الخط وتتمسك بالبقاء في مرتفع البفور قلعة لشقيف في جنوب لبنان. هذا ومن المقرر عقد جلسة مفاوضات جديدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي اليوم في واشنطن في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار صافيا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. البرنامج برعاية مطعم أسماك المندلاوي كفر مندا، سمك لؤز لبراك سلطان إبراهيم مشت طبراوي طبراني ليه طبراوي، وجميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة وخاصة ومميزة، افتتحنا مطعم سمك في كفر مندا، يعني جابوا البحر على كفر مندا، أنت بتختار السمكات وإحنا بنحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك، إذا كان قلي شوي أو بالفرن بنقدم لك إياها مع سلطات مميزة وطازة، خوب وخبز متوم. طريقتنا كتير سهلة وبتوفر على الزبون، بتدفعنا حق السمكات حسب الوزن والنوع وبتزيد بس 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد. أيضا بنفس الطريقة إمكانية تحضير الأسماك مع خدمة تيك أواي 0542-434-400. مطعم أسماك المندلاوي كفر مندا، المدخل الرئيسي الدوار الثاني 0542-434-400. مطعم أسماك المندلاوي 3 وجبات زوجية ملكي من مطعم المندلاوي.

أولى أغنيات هذا اللقاء شكرا لزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرام مشرف على هذا اللقاء. ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. بحر في كفر مندا، نعم نقلوا البحر على كفر مندا. دوريت زرقاء وراء الميكروفون، راغب علامة بيروت ولا مورا روما، عيشوا الأجواء.

0: والقمر القمر على قده. تحية لكل الأمامير اللي معانا، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. كل الخير والصحة والعافية وهدات البال لكم منا دائما، كل الخير وهدات البال. عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس، أتمنى أن تكونوا بخير. وخلينا نبدأ مع المندلاوي.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، شاركونا يا مشايخ اللي قاعدين الكبار حصلت.
0: والآن كما وعدناكم سيتم إعلان المحظوظ أو المحظوظة اللي حصلوا واللي بده يحصل على كما أسلفنا جائزة جهاز. نعم نعم، هو جهاز ليزر لإزالة الشعر بقيمة 1800 شيكل. مين المحظوظ السعيد؟ ركزوا معي. إذن المحظوظة من بي كيور ليزر هي المحظوظة بجهاز ليزر لإزالة الشعر بقيمة 1800 شيكل، أميمة حمدان من نوف هجليل. مبروك إليك أميمة حمدان، ربحتي جهاز ليزر بقيمة 1800 شيكل لإزالة الشعر. أميمة حمدان من نوف هجليل. صار عندك جهازين، واحد اشترتيه من الشركة طبعا، جهاز البيكيور ليزر لإزالة الأوجاع، وصار عندك جهاز ليزر لإزالة الشعر ببلاش. كيف أنا معاكو؟ الله ريتو ألف مبروك، اتصلوا على البيكيور ليزر وأهلا وسهلا فيه. مبروك وميمة مبروك، عقبال العيزات يا رب. ارفع ولع عالصف عالصف، فرح فرح إن شاء الله، فرح الغالي أسيل إن شاء الله، الله يهدي بالك. إذن الكل رايحين في بحر في كفر مندا، مبروك لإلكو أهل كفر مندا، فتحوا بحر غاد بالضبط وين سيتي مول غاد، في بحر بجنن بجنن. أنا كتير كتير مبسوط، في هناك يخوت قوارب، أجواء بتجنن، اللي بحب يروح يشوف البحر. ليش؟ لأنه فتح المندلاوي مطعم سمك، ففتحوا بحر عشان مطعم السمك. إذن البرنامج برعاية مطعم أسماك المندلاوي كفر مندا، اللي بحب يأكل سمك ويتعشى سمك ويفطر سمك بس عند المندلاوي في كفر مندا. مرحبا لمين؟ ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو،
0: مش سامع. ألو
2: ألو،
0: أهلا بشرة، شو أخبارك؟
2: ألو
0: بشرة،
2: شو الأخبار؟
0: انت كده عافية بلا يعنى جمعة مبارك بومي، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ مش ليلك أنا بحكي أبو جمال، شو الوضع؟ كيف انت تمام؟ الله يهدي بالك،
2: سمع صوتك،
0: الله يخلينا إياك، الحمد لله كل شيء تمام. مطعم أسماك المندلاوي أوكي؟
2: أيوة
0: يلا أعطيك العافية، سلمي. 0-64-10-101 الكل بده يروح على مطعم أسماك المندلاوي. مبروك البحر أهل كفر مندا، مبروك. اليوم ثلاث وجبات زوجية ملوكية من مطعم المندلاوي في كفر مندا. ليش؟ خبر طبعا، تحية لإيهاب عويس، خلينا نشوف.

المتجوزين بعد طلعة، بتعرفوا كيف المتجوزين بيطلعوا؟ بيروحوا يعني طول الطلعة شو بيحكوا؟ عارفين؟ هني قصين، هو بقولها غطي وجهك، هي بتقوله تطلعش على النسوان، ولما تخلص الطلعة بيكتب أحلى طلعة كانت مع الحب. وينه خليل؟ خليل يلا على السحجة خليل.

0: ارفع على الهيجي، على الهيجي ارفع ايدك على الهيجي، شايفك شايفك على الدوار، على الدوار، على الدوار التاني. وين خليل؟ خليل بتعرفش تدبك، اقعد على جنب، اقعد على جنب خليل. البرنامج برعاية مطعم وأسماك المندلاوي. رايحين على فاصل إعلاني ونكمل.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
4: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
4: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا قليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
6: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: البرنامج برعاية مطعم أسماك المندلاء وكفر مندا. نقلوا البحر على كفر مندا يا جماعة، واليوم عندنا ثلاث وجبات زوجية من مطعم المندلاوي. مرحبا لمين؟ ألو.
1: برعاية مطعم أسماك المندلاوي.
0: ولعت. مين معاي؟
1: أبو الغبان الفقيع.
0: رايح على أسماك المندلاوي، كأنك جاي عبالك سمك اليوم، أنا هيك شايف.
1: مليون بالمية.
0: إن شاء الله حظك يكون حلو. إن شاء الله حظك يكون حلو معنا اليوم. يعطيك العافية
1: إن شاء
0: غالي.
1: باي.
0: مرحبا لمين؟
2: ألو. مرحبا.
0: هلا بالغالة.
2: احلى صباح واحلى تحيه لاحلى طاقم اذاعه الشمس.
0: ولعت. مين معاي؟
2: وارفع
0: ارفع
2: ارفع.
0: مين معاي؟
2: ابو ليان. انا جاي بالعجل البطه، العجل بطه والجدفات جاي على كفر مندا. والنظارات البلاستيك.
0: بستناك غاد. انا المثيل. بستناك غاد
2: المندلاوي.
0: على المندلاوي وبس. مطعم واسماك المندل. يلا محمد، بلكي حظك يكون حلو معنا اليوم. الله يهدي بالك ان شاء الله يا رب.
2: بريد
0: غالي غالي. وعمالك ايش في؟ احكي.
2: بقول انت عن جد علقتنا بالمونديال وبالفوتبول.
0: فيش مزح
2: تطبيقي يا زلمه، حياتي ما تفرجت على فوتبول.
0: يلا اذاعه الشمس بتعودكم على انتوا بتتعلقوا على كل شيء عن طريق اذاعه الشمس. انسى.
2: صار معي 34 نقطه.
0: ولعت. هذا الشغل. هذا الشغل ابو العزم. هيك حبيتك.
2: احلى اذاعه.
0: سلم.
2: احلى تحيه.
0: باي. مرحبا لمين؟ الو.
3: مرحبا عم دريد.
0: غالي. مين معي؟
3: أخوك عزيز دامع بالليل.
0: عزيز، شو أخبارك أخوي عزيز؟
3: أنا بحب أحكي معك كتير. منيح
0: حبيبي، إحنا منحبك يا عزيز.
3: بحب أخش تذكر الأم قبل الأولاد.
0: الحمد لله رب العالمين. رضا الله ورضا الوالدين ورضاك وارضاك أنت يا أمي. رضاك أنت يا أمي.
3: المندلاوي سمكة

0: سوبرمان مطعم
1: حبيب
0: سوبرمان.
1: قلبي يا روحي خلينا اياه.
0: ترى كنا بالاخر نسكن صغير صغير كنا بالشرم احنا قبل جمعه اشوف البنت عم تاكل سمك على شط البحر.
1: حلو.
0: تخلصت عم تاكل شمام حز الشمام اجى الغراب اخذوا من ايدها.
1: اي يا الله.
0: اه والله يعني اشي غريب جدا.
1: الله عليك يا كبير.
0: اشي غريب.
1: انت طلع هاي دلالة على الحب. دلالة على الحب حبيبي عم عزيز.
0: انا صارت عم اعطينا صحن شمام حطته هزمت الغربان كلها تاخذ فض الصحن.
1: الله يسعد هالروح. الله يسعد هالروح.
0: اما نشكرنا اسم الام وساعة الشمس وما فيها.
1: الله يخلينا اياك وشكرا لك يا كبير. بارك الله فيك. سلامات. الى اللقاء. ابو الشافعي ماهر وينك؟ ابو فاروق يا غالي يا مغلغل وينه؟ ابو عزيز وينه؟ سلم لي ابو عزيز. شابندر اللحمين احلى عكا. دير بالك ابو فاروق يا ماهر. دير بالك ابو فاروق.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم على الصف. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. 0-64-10-101 إمشادي إمشادي ارفع الصوت على الآخر فول فوليوم إمشادي، خلي كل الحارة تسمع. مرحبا لمين؟ ألو صباح الفل
1: يا أخي، أنا سامعك وسامع الموسيقى وسامع المنتات كله مع بعضه،
0: كله نار وشرار
1: كله مع بعضه. مطعم المندلاوي
0: الله يسعدك، بلك ربحت معنا اليوم وجبة.
1: اسمع معك شكيب سبيحات
0: حبيبي، شكيب
1: حكيت معك قبل شوية واشتريت هذا الليزر وما طلعش، يعني خسرتونا الليزر على كل الوجه.
0: إن شاء الله راح تربح وجبة.
1: ولا وكلت هو بسم من حفيدي.
0: سلامة قلبك سلامة عمرك يا روحي.
1: الموسيقى تاعتك هاي رقصت حفيدي عمره سنة، خبطني هو بوجهي طمس سمي. سلامة لا هاي المرة ما تنزلش على الوجبة
0: يا رب يا رب تأخذ وجبة أحلى وجبة
1: يعني لو أحسابك
0: سلم. يا باطل عليك يا باطل عم شكيب غالي أنت باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا
0: غالي
2: شو أخبارك؟
0: أهلا شو أخبارك؟
2: حبيب رياض السلام من قريه المشهد.
0: هلا هلا رياض
2: عم حبيبي يا فندم. اول شيء تحياتي لابو عمار، تحياتي ابو عمار،
0: ابو عمار الغالي حبيب قلبي ابو عمار.
2: يا اخي بدي اسالك سؤال، احنا اللي بنروح انت هناك في سمك طازه؟
0: اي بقول لك في بحر غاد، تاخذ السمك من البحر بتجيبها وبتودي عند المندلاوي.
2: لانه السمان المزي فهمت علي، كان ابن عمي قال لي انه في هناك بالفعل مجرب، وقال لي انه في عند السمك مرتب مرتب.
0: يا زلمه شو بنحكي بنمزح هنا، بقول لك انا كنت عند المندلاوي اشي نار وشرار نار وشرار.
2: حبيبي تحيات كلمه بس يقول اسال لي نبيل سلامي انت بعد الهوال عكسية عشان من يوم الدنيا
0: بعرفش هاي بنبقى نحكي ابو عم فارس. يعطيك العافيه غالي البرنامج برعاية مطعم أسماك المندلاوي وكفر مندا، سمك لؤز، لبراك، سلطان إبراهيم، مش طبراني، جميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة خاصة ومميزة، فتحنا مطعم سمك في كفر مندا. مبروك البحر أهل كفر مندا، تختار السمكات وإحنا بنحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك، إذا كان قلي الشاوي أو بالفرن بنقدم لك إياها مع سلطات مميزة وطازة وخبز متوم. طريقتنا كتير سهلة وبتوفر على الزبون، تدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع و بتزيد بس 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد. أيضا بنفس الطريقة إمكانية تحضير الأسماك مع خدمة تيك أواي. 0542-434-400 مطعم وأسماك المندلة وكفر مندا المدخل الرئيسي الدوار الثاني. 0542-434-400 مطعم وأسماك المندلة وثلاث وجبات زوجية اليوم ملوكي في السنة.

0: ارفع حيك حيك حيك إلا.
1: من يومين واحدة رفيقتي أخذت رأي بمشكلة، طبعا في إلي صديقات كتير بحبوا يسمعوا رأي بالموضوع، فقالت لي يعني بينها وبين خطيبها مشكلة كبيرة. من شوي لقيتها كانت بسنجل، بعرفش كني نصحتها غلط أو بعرفش اشتملت. على كل حال مبروك السنجل. مرحبا لمين؟
2: مرحبا دوريك.
1: هلا كيفك؟
2: ابتسام شفامر.
1: شو أخبارك ابتسام؟ كيف أمورك؟ طمنين عني. مبسوطين براديو الشمس؟ بتحبوها؟
2: الحمد لله كتير كتير، الله يسعدكم ويهنيكم.
1: الله يخلينا إياكي. رايحين لوين اليوم إن شاء الله نأكل؟
2: البرنامج تحت رعاية مطعم أسماك المندلاوي كفر مندا، وشكرا لك.
1: مبروك لكفر مندا، نقلوا البحر لغاد. أوكي؟
2: إن شاء الله.
1: مبروك يعطيك العافية. مبروك عليك. ألو مرحبا لمين؟
3: أهلا
1: وسهلا. ألو
3: مرحبا.
1: يا هلا
3: بقدر أشارك؟
1: مين معاي؟
3: نور.
1: نور شو أخبارك نور؟
3: والله الحمد لله.
1: وين عم تحكي يا نور؟ من ليه صوتك؟ شو فيه؟
3: من الشغل.
1: وطي صوتك. آه نور احكي، حداش سامع. ألو آه نور.
3: البرنامج برعاية المندلاوي.
1: صح، يعطيك العافية نور.
3: العافية،
1: مع السلامة، باي. إيش فيه؟ مين هذا؟ أوكي أنتم من صنعتم مني وحشا، فلماذا تقتبسون دور الضعية؟ روح يا كبير.

0: اللي سايق السيارة بالله عليكم ايديك على الهيجي، ايديك على الهيجي. امبارح حلمت اني دخلت الجنة، الحمد لله رب العالمين، كان حلم بجنن. يعني حسيت حالي فايت بالانهار اشجار. يا جماعة الخير الجنة بتجنن بتجنن بتجنن بتجنن، والله العظيم الجنة بتجنن. حلمت اني بتجنن امبارح، حلمت والله ابو جمال. بالبداية شكيت انه حلم، ركز، بس لما شفت اصحابي معي تأكدت انه عن جد بحلم. لما شفتك ابو جمال تأكدت انه هذا مش حلم، الله يسامحك. بس مرحبا، لمين؟ الو
1: الو، محمود رضا.
0: هلا، احكي. الو
1: الو،
0: شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: مين معاي؟
1: ريان عبد الهادي.
0: هلا. طبعا مطعم واسماك وين؟
1: المندلاوي.
0: يا سلام يا سلام. ولعت ولعت.

0: مرحبا لمين؟ الو عتنين فيش حدا. الو فيش حدا. مرحبا لمين؟
1: يامن.
0: مين؟
1: يامن.
0: انت كنت معي قبل شوي؟ لحظة شوي افتح لك الباب. فتحت. يلا حبيبي تعال انا وياك نطلع من الباب. سكر الباب حبيب قلبي يامن. سجلتك بالقرعة يا قلبي. ولعت ولعت. وبعدين مع رقم اثنين. الو.
2: الو.
0: مرحبا.
2: صباح الخير عم دوريك.
0: يا هلا.
2: كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟
2: اخبارك.
0: مين معاي؟
2: ايه الو.
0: ايوه كمان مره بنعيد اللي عندي.
2: الو نعم. حنان. معك حنان.
0: حنان شو اخبارك حنان؟
2: والله تمام.
0: من وين انت يا حنان؟
2: من زيمر.
0: هلا بزيمر. شو اخباركم بزيمر يا حنان؟
2: عمي دريد الحمد لله. بس يعني انت قاعد حاطت لي دبتة ومش عارف شو. انا قاعد بلوح بالمنديل وبلوح. شو رايك يعني اليوم الجمعة؟
0: وين بتلوح بالمنديل؟ بالمطبخ. وين
2: بالمطبخ ماشي بالمنديل وبلوح فيه.
0: يلا بنعطيكم طرف عليه شوي شوي تطلع من الجو.
2: اليوم الجمعة.
0: اليوم الجمعة يا دريد بنفعش. الله يهدي بالك عزيزتي.
2: امين. احنا وياكم يا رب.
0: شكرا لك لاتصالك معي دائما.
2: البرنامج احنا بنحبكم والله كثير يعني.
0: بتحبي اذاعه الشمس يعني؟
2: شكرا لكم وللانتاج ولكل اللي يعني.
0: الله يخليك يا حنان.
2: انت بتجننوا.
0: تسلمي لي يا حنان.
2: الله يسعدك ان شاء الله.
0: الله يهدي بالك ان شاء الله. بدنا مبروك لاهل كفر مندا. نقلوا البحر لغاد.

0: وجوزي
1: اسا بطريقنا على كفر منطقة. ها خلص روح على البحر بالاول، البحر بالضبط وين السيت غاد. طيب اوكي، اول سومة على اليمين.
0: ايه بدي اقدم تهنئة بس اذا ممكن.
1: المندلاوي على الشط بالضبط بالريفيرا غاد هناك. اوكي
0: الحمد لله. بدي اقدم تهنئة دريد
1: تفضل
0: لجميع الطلاب والمعلمين بمناسبة الفرصة.
1: تنفس الصعداء.
0: فرصة آمنة يا رب. أيوة. ان شاء الله تكون
1: ان شاء الله يا رب. والله احنا كمان نتمنى لك كل خير وسلام للزوج الغالي.
0: تسلم تسلم.
1: سلامات. مرحبا لمين؟
2: ارفع
1: ارفع ولع
2: مفتاح البراد.
1: خليل
2: مفتاح البراد.
1: خليل جيب مفتاح البراد. خليل في ناس في ضيوف اجوا.
2: الله يا ابو خليل هذا اتاكد انه فيش شيء قدامه على الطاوله يضرب فيه وانت مروح.
1: سامر كيفك؟
2: الاخبار
1: وينك يا كبير؟
2: انا والله عم بحمل شنطات قلت للمرة في بحر جديد، اما انت بدك تعمل لي ليله اقشري.
1: على فكرة
2: بتقول لي
1: في بحر، بمزحش، في بحر بحر مرتب بالضبط. وين وين البطوف؟ وين المدرسة غاد الابتدائية بقى؟
2: المشكلة هناك. المشكلة مش هون، المشكلة اما تركض وراك قاعدين عند اهلها مش باه وعلى المصبي. اما تركض وراي فحطتنا واحد فراس ما لقيتوش في البيت قلت احنا عند فراس.
1: لا عرفت عمين تحتمي عرفت. سلم لي ابو احمد الغالي حبيب قلبي.
2: اسمعني
1: شو مالك؟ ليه مستعجل؟ لا مش مستعجل، انت اللي فايت
2: بمضغوط. انا في البرنامج تحت رعايه المندلاوي. اسمك المندلاوي. بس الاهم عن هيك انه في اليوم عيد ميلاد بهمني كثير.
1: مين؟
2: بنتي بهيه.
1: اوه اسم خالتي بهيه حبيبه قلبي.
2: انا عمين بتسميها عيد ميمي.
1: يا زلمه انت نصيبي. اول شيء شو بتحب تقول لها بهيه؟ الله يخلي لك اياها.
2: بحبك كثير يابا، والله يطول عمرك ويعطيك بنفسك. يعطيك طيرتيك زي ما قال ابو احمد.
1: هي والله صاير تحكي حلو زي الاباء.
2: انا ما شركم دبي شو مالك.
1: هاي لبهيه قلنا لها خص نص على الهواء.
2: الله يسعدك.
3: ادعوا لرب السماء.
1: الله ريته. الف مبروك بهيه حبيبه قلبي على الهواء.
2: حبيبي الله يسعدك.
1: خلينا اياك. اوكي احنا مكملين. مرحبا لمين؟
4: الو.
1: ايوه
4: صباح الخير.
1: صباح الخير.
4: كيفك دريد؟
1: شو اخبارك؟
4: شو اخبارك؟
1: تمام
4: يعطيك العافية. جمعة مبارك ان شاء
1: الله. خلينا اياكي مع مين بحكي؟
4: معك هيام طه من ناصري.
1: كيفك هيام؟
4: نحمد الله تمام شكرا لك.
1: خلص سكرنا المطبخ ولا بعدنا ولا فلفلت الرز ولا بعده ولا؟
4: لا لا بعدنا. البرنامج برعاية مطعم المندلة والاسماك فرماندا.
1: يا سلام عليكي. والله اذا بيطلع لك وجبه زوجيه يعني هيك سماء لقوز اللي بدك اياه وطبراني اللي بدك اياه فيلم هي صح. يلا اخير ان شاء الله.
4: يلا باي باي.
1: يلا مرحبا لمين؟
5: يعطيك العافيه.
1: يا هلا.
5: البرنامج برعايه اسماك المندلاوي كفر مندلاوي.
1: صح. مين معي؟
5: مرجان ابو حبيب.
1: يلا ان شاء الله يكون حظك حلو وتروح عند المندلاوي. اوكي مرحبا لمين؟
6: مرحبا دريد.
1: يا هلا.
6: اخبارك؟
1: انا تمام.
6: البرنامج برعاية مطعم وأسماك المندلاوي. معك ألاء منين؟
1: شكلك سكرت المطبخ ألاء هيك أنا حاسس.
6: المفروض
1: طبختي ولا بعدك؟
6: لا والله بعد.
1: ودوها عند المندلاوي. ودوها عند المندلاوي. إن شاء الله يكون حظك حلو اليوم مع المندلاوي.
6: إن شاء الله.
1: باي. رح نروح لفاصل إعلاني ونكمل. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس.
7: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
8: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهدف.

0: الذات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. اليوم هو اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: هلا، كيفك؟
1: أهلين دريد، كيفك؟
0: أنا تمام. مين معاي؟
1: معك وفاء ياسين.
0: أهلا وفاء، شو أخبارك يا وفاء؟
1: الحمد لله، نشكر الله.
0: وفاء شكلك بالطريق ومش فاضي تروح على المطبخ وتعملي أكل، إسا بدك تروح على مطعم سمك مندلوي.
1: أنا هيك حاسس. مش فاضي، بعرفش كمان أعمل أكل.
0: لا هيك فيلم، لا هيك وفاء الوضع، يعني كب الوضع.
1: والله انا ما عرفت. سؤال بسيط يا دويل. كيف زبطت معاك نقلوا البحر على
0: نقلوه انتقل؟
1: طب انا بعرف انه بنقلوا البيوت على البحر مش على
0: والله. يعني هيك خبروني بالبطوب بالضبط، يعني بتروحي اول دوار عيدك اليمين الا والمندلاو بالضبط على الشط غاد.
1: اسمع دريد، صراحة أكله رائع.
0: رحتي؟
1: رحت طبعا، رحت طبعا، أحب أجرب أنا بما أني بعرف أطبخ.
0: فقلتي يلا يلا سلامتك.
1: مش خسارة والله، مش خسارة
0: يعني. اللي بروح ب
1: بجنن، المعاملة منيحة، بجنن الأكل رائع.
0: أنا مبسوط.
1: والله كثير كثير
0: انبسطت. يلا انا كثير مبسوط، وان شاء الله يا رب يكون حظك حلو معنا وتربح معنا كمان اليوم
1: ان شاء الله.
0: الله يهدي بالك ان شاء الله. الله يخليك، يعطيك العافيه. واحد حب يتغزل بمرته، يا جماعه ركزوا بهالنكته. قالها انت جميله كجمال يوسف. قالت له انت شكلك خاين مثل اخوته. ما فيش فايده، شغلتنا مطوله يا جماعه. يعني في يعني بتتغزل بمرتك تحكيها كلام حلو عبث. وبعدين الو الو
2: الو،
0: مين معاي؟
2: انا
0: عن جد.
2: والله
0: شو بتحكي؟
2: عربي.
0: طيب الله يهدي بالك ان شاء الله. انت انتم انتنا هم نحن، هاي الضمائر. شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله.
0: بدنا نروح على
2: بالنسبه لل بالنسبه لمطعم السمك المندلاوي. مشيناها.
0: طيب
2: اما بالنسبه للبحر، اسا بالطريق لقيتوا علكان فوق عند الضميده بعده.
0: انت كيف رحت على كفر مندل؟ كيف رحت كيف رحت سباحه بالسفينه؟ كيف رحت؟
2: لا انا سباحه، هي بالطريق عطبريه.
0: يلا اخير ان شاء الله، لقينا على الشط.
2: ماشي. بالنسبه للجنه، بالنسبه للجنه فحصلت انت مش موجود.
0: يعني ليه حضرتك انت يعني شو ماخذ يعني ايش كوشان غاد بالجني؟ شو بعرفك؟
2: لا ما فحصت.
0: بعدين انا حلمت. شو حلم؟ كنت قاعد،
2: حتى الحلم مش مضبوط.
0: انا كنت قاعد تحت زنزلختي وكان نهر هيك وكل هيك.
2: لا فحصت.
0: انت فحصت؟ انا مش غاد. طيب بارك الله فيك على كل حال، الله يبشرك بالخير، الله يعطيك الصحه والعافيه. قلبي
2: على فكره احنا جيران.
0: جيران كمان، الله يعطيك العافيه. سلم على خل.
2: انا منك وتحت بكرم الصاحب.
0: أيوة، مين اللي مين؟ استنوا يا جماعة، والله ما عارف مين.
2: قدورة.
0: أهلا ولعت، شو أخبارك؟
2: والله نشكر الله.
0: الله يسعد القلب حبيب قلبي، بنحبك. باي. مرحبا لمين؟
3: مرحبا
0: يا العالم. يا هلا، شو الأخبار؟
3: بحكي معك سمية عثمان.
0: أهلين سمية، شو أخبارك يا سمية؟
3: الأخبار
0: أنت تمام؟
3: الحمد لله. البرنامج برعاية مطعم وكافيه.

0: مندلاوي
1: واسماك المندلاوي انو كافيه
0: ايه اسمها
1: الزلمه من بعده مش فاتح كافيه عنده سمك
0: اسمع عقلي بالقهوه بعد
1: بالقهوه مش غلط بيطلع لك
0: بس عقب على شغله بالفعل
1: طبعا
0: اسمع لما انت حكيت كنت بعطل يعني اول البرنامج
1: يا ساتر عشو
0: لما انه رحت الدرس
1: رحت وين
0: ريحة الزلمة مسكه فيش حاجة يتحمموا بعد
1: عن جد ريحة الزلمة مسك بقول لك في منه
0: لا بس من صان الله بترجاهن أهم إيش الحمام لأنه الدنيا حم وعرق وبعرف مش ما إحنا نموت من الريحة
1: بس والله ريحتنا مسك الله يسامحك
0: أهم إيش الديدورانت أخرى يعني زلمة ونسوان من صان الله
1: الله يخليك سمية يعطيك العافية
0: الله يعافيك
1: سلم على الجميع باي مرحبا لمين ألو مرحبا نعم مين معي
2: سليم
1: الياسر سليم شو اخبارك يا سليم
2: حبيب قلبي
1: يا رب تربح المطعم واسماك المندلاوي يا سليم اليوم يا رب تربح يا سليم
2: ناكل سمك
1: بدنا ناكل سمك خلص سليم جاي على بالي ياكل سمك ان شاء الله قول يا رب
2: واذا بدي نمثل هناك باجي برضه
1: ايوه هذا الحق الصح ولعت يعطيك العافيه
2: حبيبي
1: سلامات مرحبا لمين
3: السلام عليكم دريس
1: يا هلا
3: كيف حالك
1: شو اخبارك طمنينا عنك
3: الحمد لله معك ختام
1: ختام شو اخبارك
3: الحمد لله يعني ماشي
1: مبروك البحر لأهل كفرمندا
3: ايوه
1: الله يهدي بالك
3: يلا ان شاء الله بنروح
1: 0542434400 بينفع ولا بينفعش
3: بينفع معلوم
1: يلا حظك يكون حلو معانا اليوم يعطيك الف عافيه مرحبا لمين
4: مرحبا
1: يا هلا
4: ام حسن علي
1: ام حسن شو اخبارك
4: الحمد لله البرنامج برعاية اسماك المندلاوي
1: طبختك ولا بعدك ام حسن
4: لا والله بعدنا مش
1: طبخين يلا بلكر ربحت المندلاوي اليوم اوكي
4: ان شاء الله
1: يلا مش غاط لسه هيك سمكه تلقز لسه على الصبح على العضويه
4: ان شاء الله
1: يعطيك العافيه غالي مرحبا لمين
5: انا مرحبا
1: هلا
5: يوسف رمان من
1: كيفك يركا. يوسف شو اخبارك
5: الحمد لله برنامج معي مطعم مندلاوي كفر مندلاوي
1: يا سلام عليك تعرفت على جميع انواع البشر يا جماعه بس ما مرق علي النوع اللي بيعمل مفاجاته بيجيب هدايا هذا وين هذا جد هذا وين هذا بيعمل مفاجآت وبيجيب هدايا يا عمي أنا ليه بتسرش معي إلا النكد ليه بتسرش هيك معي أنا

0: يا جماعة إيهاب بدي أسألك سؤال، وين أنت بتحس إنه مالك داعي بالحياة؟ يعني فيش إلك قيمة بالحياة؟ أنا شعوري في ناس بيقولوا لي دوليد أنت وين أنت بتحس إنه فيش إلك داعي بالحياة؟ صراحة أنا بحس إنه فيش إلي داعي بالحياة لما بحاول أبسط حدا وبقول لك يا ريت فلان معنا. تعرف شو بحس بهاي اللحظة؟ بحس حالي صحن ملفوف أحمر بقلب قاعة أفراح، والله العظيم. قال يا ريت فلان معنا، طب ما أنا مبسوط أنا وياك مثلا، ليه بتقول لي يا ريت فلان معنا؟ بتمنى أكون سلطة ملفوف أحمر بقلب قاعة أفراح. مرحبا، لمين؟ ألو، تزعلوش أنتو، خلاص تحطوا أشواطي. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
1: شو غالي يا غالي يا مغلغل،
0: ولعت. مين معاي؟
1: معك حمودي. شو أخبارك
0: حمودي؟ كيفك؟ طمنا عنك.
1: والله اشتقنا لك يا غالي.
0: اشتقنا لك يا غالي يا مغلغل.
1: جمع الزمان غبت عنا.
0: شفت؟ إن شاء الله خير على كل حال.
1: إن شاء الله خير.
0: تحملونا، عنا بالصيف إجازات كتير، تحملونا بعينكم الله.
1: منا نتحمل بعد.
0: نعم. يا غالي.
1: والله على مطعم مندلاوي.
0: ولعت. بتحب المندلاوي شكلك؟
1: والله بجنن.
0: الله يخلينا إياك.
1: وعملي كل شيء.
0: إن شاء الله حظك يكون حلو يا غالي يا مغلغل.
1: تسلم يا غالي.
0: الغالي المغلغل جورج الخازن حبيب الشعب، خلينا اياك هنا في زغنين. تحيلة حبيب قلبي جورج، وتحيلة كل الموظفين غاد عندكم في الداخلية، بترفعوا الراس وبنحبكم كتير وبتمنى لكم كل الحب. أحلى ناس حبيبي جورج. مرحبا، لمين؟ ألو، فيش حدا. ألو،
2: عطيك العافية
0: غالي.
2: شو
0: أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: مع مين بحكي؟
2: مع توماس.
0: مع مين؟
2: توماس
0: أديسون.
2: أيوة.
0: شو أخبارك توماس؟ خال. ابن خالتك. كيفك؟ كيف أمورك؟
2: الحمد لله تمام
0: حبيب قلبي. تفضل يا غالي.
2: سمعت إنه
0: شو فيه؟ يا ساتر، إيش سامع؟ الله يستر، وطي صوتك، بفضحونا. إيش سامع؟ احكي، تخافش. ألو،
2: سمعت

0: انه نقلوا البحر
1: على مزبوط نقلوا البحر على كفر مندا مزبوط
0: صحيح؟
1: وطي صوتك نقلوه مع السمك مع كله مع القروش مع كله طيب اول كفر مندا على الدوار اوعش
0: لعد جربته
1: ولا انا بعد مش مجربه بص وطي صوت بقول لك من نعزر على بعض
0: اوكي
1: وطي صوتك على الدوار الاول على اليمين يلا باي باي باي الو ايوه مين معي
2: عمري
1: مين
2: عمري
1: الله يسعد روحك يا عمري يعني مرضك بنادي علي عمري الله اسم حلو شو اخبارك عمري بدنا نروح على مطعم اسماك المندلاوي بينفع ولا بينفعش ان شاء الله يكون حظك حلو وتربح معنا اليوم انا عندي احساس راح تربح وهارك فوري شو مشتاق لي

امبارح واحدة قالت لي شغلة حلوة بصل ضحكتني كتير، بحب أشارككم. بتقول لي دوريد، امبارح كنت أقلب بالتليفون تبعي وبتعرف بشوف ريلز، بتعرف الصبايا كتير بحبوا يشوفوا ريلز. المهم بتشوف واحدة مسافرة على سويسرا، واحدة مسافرة على ماليزيا هي وجوزها، واحدة راكبة على الفيل بتايلاند مع جوزها مع أبصر مين. فجأة بتجيها رسالة واتساب، احذروا شوفي الرسالة، تروحي معي عند أم السعيد ابن اندعس. بتقول لي برد عليه آه منروح شو عليه. جوزة بعت لها تروحي عند تروحي معي عند أم السعيد جوزة ابن اندعس. طب إيش أعمل بحالي؟ بتقول لي

شو مشتاق اللي حسيته؟ طبعا انا دائما بحللكو الغاز وشيفرة، عندي العربي كتير اشياء بالشيفرة، بس بدك تكون ذكي وتحلل جمل، تكونش بسيط واهبل وساذج. ركز معي منيح انت، لمن العرب مثلا بتقول لواحد بتقول له بدي اروح معك، فشو بقول لك؟ هو بقول لك يمكن نروح ويمكن ما نروحش. طبعا انت فاهم الاخر، بقول لك هو بدنا نروح بس بدناش ناخذك، هو بده اقول لك هيك بس مش قادر اقول لك اياها. فركز، اذا قال لك يمكن نروح يمكن ما نروحش، اعرف الزلمه مش حابب يرافقك. خد مني نصائح بس، قول ابو الزرقاوي.

المندلاوي. طيب إيهاب، الأستاذ بيسأل طالب شو يعني برتقالي معصورة بالإنجليزي، بتعرف شو قال له؟ برتقالي معصورة بالإنجليزي أورانج with photo، معصورة أورانج with photo. المهم طبعا الأستاذ ترك الشغل وفتح محل فلافل وسماه فلافل معصورة. لا الوضع كبي، لا الوضع كتير. بتعرف وانت بستعملوا كلمة المهم انبسطنا، المهم انبسطنا، بتعرف وانت بستعملوها؟ بتعرف هذا الجملة معروفة صح؟ هاي لما تروح مثلا مشكلة، انت تروح انت ومرتك وولادك على رحلة وتولع بيناتكو لسا، وانت دافع الفوقية كل تحتك عشان تواسي حالك، شو بتقول؟ المهم انبسطنا. هاي المجاملة للرجل يحرم ويحكي مع حاله ويسد الدين اللي ويسد الدين اللي خلعه بالرحلة. بكل الأحوال شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي رافقوني. مين اللي ربح معاي؟

0: ثلاث أشخاص. يلا هات نشوف. مطعم وأسماك المندلاوي صحيح. آخر اتصالات. مرحبا لمين؟
1: محمد المشار.
0: شو أخبارك؟ كيفك؟
1: الحمد لله. جمع مبارك.
0: الله يخلينا إياك. كلك زوء.
1: مطعم المندلاوي أسماك المندلاوي كفر مندل.
0: خلص سكر المطبخ. بلكي حظك حلو معنا اليوم. أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: أيوة مين معي؟
2: أسامة قدورة معك.
0: أهلا. شو أخبارك؟
2: يا صديقي قبل شوي قلت ما حداش بيعطيك هدية صح ولا
0: صح؟ عن جد ليه مش عارف؟ أنا دائما أوزع هدايا، صار لي 20 سنة أوزع هدايا. طب حدا يعطينا هدية ولا شو السيري؟
2: في هدية تستناك. مش راح أقول اسم المحل وأنت مبول.
0: لا حبيب قلبي على... حبيب قلبي أنا بمزح.
2: هدية جاهزة ملفوفة جاهزة بتميل صباح المعلومات
0: حبيبي
2: الإنتاج عشان ما تصيرش داعي بتروح الهدية تبعتك
0: حبيبي جاهزة. حبيبي
2: عند شاب عند ابني اسمه محمد زعبي.
0: حبيب انا بمزح والله بمزح ولا طلع انا انت هديتي انتوا والله بمزح. انا كل برنامجي كوميديا بس
2: وانت مروح تمرق.
0: طيب شكرا لك عن جد. شكرا على بنفع بعطيها
2: بنفع برضه.
0: الله يسعدك. انا بدي اشي لكم صدقني. يعطيك الف عافيه غالي.
2: دريد الهديه جات.
0: بارك الله فيك. شكرا من كل قلبي. شكرا. ما بدنا شيء والله يا جماعة. أنا البرنامج كله عبارة عن نهفات وفكاهي، فعشان هيك إذا يعني بتسمعوا أي شيء تخدوش من وراء تبنوش عليه كتير. أوكي خليها دروشة أكثر. إيهاب البخض إشي جدب. على كل أحوال يلا مين ربح معانا هاتا نشوف. أيوة سليم الياس من سخنين. مبروك سليم الياس. عمري من جديدي وتوماس من حيفا. كل واحد بيربح فيكم وجبة زوجية ملوكي. ألف مبروك للي ربح وحظنا أوفر للي ما ربح. الله يخلينا إياكو. نتمناكو كل الحب. إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون. 7 دقائق تفصلنا عن أخبار 11 12. شو مالك دوريت؟ هذا الإخبار أنت صفينا. شو اللي ببالك يعني؟ أوكي يلا وراجعين يا جماعة. خلينا نسمع شيرين تباعا تباعا وبهديكوا إياها وبهديها لأحلى وأجمل مسلمين.

0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. اليوم هو اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا، مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم. مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل. شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل. شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل. شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مقابل مقام النبي زكريا.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسية، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
0: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن إصابة طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام بجروح خطيرة جراء سقوطه من ارتفاع نحو 6 أمتار في منزله في مدينة أم الفحم، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بوعيه ويعاني من إصابات وردود في جسده. دعت الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا إلى المشاركة في وقفة احتجاجية ستقام اليوم بعد صلاة الجمعة في حديقة الغزاز، واحتجاجا على تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وذلك عقب مقتل الشاب أحمد الجعبري في 18 من عمره في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس الخميس في يافا. وأكدت الهيئة في بيان أن الجريمة تأتي ضمن سلسلة من جرائم القتل التي طالت أبناء المجتمع، داعية إلى رفض الصمت والتقاعس في مواجهة هذه الظاهرة ومطالبة بالتحرك لوقف العنف. في إيران، قالت الخارجية الإيرانية إن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي يوم أمس تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية، وحذرت من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج

0: هو مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة، حاسة دول الخليج على منع استخدام أراضيها في أي هجمات مستقبلية ضدها. وأضافت الوزارة أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. قال مقر خاتم الأنبياء أنه يعتبر وجود وتحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة تهديدا مباشرا للأمن الإيراني. وأضاف المقر أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على ما وصفه بالإجراءات الخطيرة لإسرائيل في حال لم تتمكن الولايات المتحدة من كبحها على حد تعبيره. إلى ملف لبنان، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسعي إلى تشكيل تحالف دولي يتعلق بآلية ما بعد انتهاء مهام القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. وقال عون إن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية من شأنها تعزيز قدرات الجيش اللبناني ومنع تحول البلاد إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. قال الأمين العام لحزب الله أن وجود إسرائيل في لبنان لا يرتبط بالصواريخ بل بما وصفه بمحاولة ابتلاع لبنان والسيطرة عليه، مؤكدا أن على إسرائيل الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات. وأكد على أن الحزب مستمر وقوي ويمثل بحسب قوله عماد استقلال لبنان وتحريره، داعيا السلطة اللبنانية إلى توحيد الصفوف ورفض ما وصفه بإملاءات أمريكية وإسرائيلية، ومؤكدا الاستعداد لدعم مسار سيادة لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار صافيا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

إذن نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم والتحيات القلبية من القلب إلى القلب. أحبكم لو تعلمون كم لكم مني دائما أطيب الأمنيات. شكر كبير بحجم الشمس لكم. سوافيمنتي.

إذن مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين. لعبة توقعات لكأس العالم 2026 تتوقع نتائج المباريات بتجمع نقاط وبتنافس الكل على الترتيب وأهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم. جوائز مادية تلفزيونات بلاي ستيشن نينجا والعديد العديد. سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس. شاركوا المسابقة بالمجموعات بستوريهات ممكن تربح العديد من الجوائز. يلا خلونا نشوف مين الفهمان بهالمونديال. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. ونحن معكم أعزائي دائما وأبدا مع إذاعة الشمس. الحب والخير لكم أينما كنتم. إذن نحن مع أولى أغنية هذا اللقاء. خدي حرير. إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بدي كرام يشرف على هذا اللقاء. دوري الزرقاوي من وراء الميكروفون. أحبكم دائما.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: يا غالي يا مغلغل، صباحك فل وياسمين وعنبر وكش الحلال يا رب.
0: ولعت. مين معاي؟
1: مش عارف مين معاك.
0: لا والله.
1: أبو كريستيانو يا غالي.
0: أبو كريستيانو،
1: تحياتي. تحياتي.
0: كيفك؟
1: فريق بساط البلد.
0: الله يسعدك أبو كريستيانو يا كبير حبيب قلبي.
1: يا شباب وشدوا
0: يلا شدوا. هانت.
1: شو أخبارك عم دريد؟
0: إحنا مشتاقين دائما لأصواتكم الحلوة يا رب.
1: أنت بالكلب.
0: الله يخلينا إياك، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو. أوكي، إذن كمان مرة مع

0: إذن تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. نحن معكم أعزائي تحية خاصة جدا، ونذكركم أجواء ولا أحلى. دائما نحن معكم مع إذاعة الشمس، كل الخير والصحة والعافية وهدات البال. والبرنامج وتوقعات لكأس العالم 2026، تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب، وأهم شيء العديد من الجوائز بانتظارك. جوائز مادية، تلفزيونات، بلايستيشن، نينجا والعديد العديد. سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقات بمجموعاتكم واستوريهاتكم، وممكن تربحوا العديد من الجوائز. مرحبا لمين؟
1: ألو، مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيف حالك خير
0: زريع؟ الله يخلينا ياكم. مين معاي؟
1: بتحكي معك سارة شلبي.
0: سارة، كيفك يا سارة؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: حملتي تطبيق الشمس ولا بعدك يا سارة؟
1: لا والله لا
0: مجبورة يا سارة، مجبورة. إن شاء الله حظك يكون حلو.
1: بدي تهنئة حلوة منك لعائلة أبو هلال.
0: أيوة.
1: شعار عرس بمناسبة زفاف يوم إكراس محمود أبو هلال، وبهني أمه وأبوه سهام شلبي

0: ومحمود ابو هلال بمناسبه زفاف ابنهم
1: نعم. كل تحيات لكم نعم تفضلي.
0: تهنئه
1: حلوه احلى تهنئه ومن عيوني وان شاء الله يا رب يكون حظك حلو معنا اليوم. سلامات. إذن تطبيق الشمس يا جماعة حملوا التطبيق وأنا بوعدكم إن شاء الله من خلال هذا التطبيق راح يكون أجواء الكرنفال. كرنفال من الجوائز وتنسوش مسابقات بتستناكم. حملوا التطبيق فوتوا وخملوا اللعبة الصح. لعبة توقعات لكأس العالم 2026 بتتوقع نتائج المباريات بجمع نقاط بتنافس الكل على الترتيب. أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم. مرحبا لمين ألو. يا هلا شو الأخبار
2: يا غالي يا مغلغل يا ابن الشهور يا غالي
1: شو الأخبار كيف أمورك؟
2: سألك شو أخبارك أنت؟
1: أنا تمام أنت تمام؟
2: أنا بس تمام.
1: حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
2: ومش سأل صوتك ولا تطبيق الشمس والألعاب الأولمبية كلها.
1: الله يخلينا إياك وشكر كبير بحجم الشمس ولك منا دائما أطيب أمنيات بنحبك كتير
2: دوريد.
1: آه
2: سمعنا شيك حلو ومتح يعني على ذوقك أشياء حلوة مع المونديال الحلو.
1: أي أحلى
2: بدنا منك أنت تصحصح العالم وتصحصح المونديال كله.
1: إحنا اللي منصحصح مالك هاي هي وظيفتي تحت الشمس.
2: معلم إيهاب إيهاب إيهاب قلت إبراهيم الوقيم يسلم عليك
1: كتير. إبراهيم الوقيم يسلم عليك يا غالي
2: يا غالي مغلغل.
1: الله يسعد قلبك شكرا لإلك عن جد من كل قلبي. إذن مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين. بتعتقد إنه إنك خبير بكرة القدم طبعا هنا فرصتك راح تثبت للجميع إنك الفهمان بالمونديال. حملوا تطبيق الشمس ادخلوا على لعبة توقعات كأس العالم 2026 توقعوا نتائج المباريات اجمعوا النقاط وتنافسوا مع آلاف المشتركين على صدارة الترتيب. جوائزنا بتستناكوا جوائز نقدية شاشات تلفزيون أجهزة البلايستيشن أجهزة النينجا والعديد من المفاجآت والجوائز القيمة. سجلوا الآن من خلال تطبيق الشمس شاركوا المسابقة مع أصحابكم بمجموعات الواتساب على ستوريهات يمكن تكونوا من الرابحين. يلا مين أدها مين راح يثبت انه ملك التوقعات في مونديال 2026. حملوا التطبيق ابداوا التحدي اليوم ومهم جدا الحظ وحده ما بكفي بدا خبره كرويه. مرحبا لمين.
0: طب وبحضرش المونديال وبحضرش فطبول وبفهمش في الفطبول
1: شيء ولا شيء تخمني وبلكي زبطت معاك هي بالاخير كلها حزازير. اوكي
0: بكفي اسمع صوتكم
1: يعني يالنا يعني يالنا يعني يالنا.
0: الله يسعدك سمعنا هيك غناي حلوه هيك الواحد ينعنش
1: يا باطل عليكي انت اهم شيء تكوني مبسوطه.

كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. نعم، نحن مع مسابقة توقعات مونديال الشمس، صارت أونلاين. تعتقد إنك خبير بكرة القدم، هذه الفرصة تثبت للجميع إنك الفهمان بالمونديال. حملوا تطبيق الشمس، ادخلوا على لعبة توقعات كأس العالم 2026، توقعوا نتائج المباريات، اجمعوا النقاط وتنافسوا مع آلاف المشاركين على صدارة الترتيب. جوائزنا بتستناكم، جوائز نقدية، شاشات تلفزيون، أجهزة بلاي ستيشن، أجهزة نينجا، والعديد العديد من المفاجآت والجوائز القيمة. سجلوا الآن من خلال تطبيق الشمس وشاركوا المسابقة مع أصحابكم بمجموعات الواتساب وعلى ستوريهات، ويمكن تكونوا من الرابحين. يلا، مين أدهى؟ مين راح يثبت أنه ملك التوقعات في المونديال 2026؟ حملوا التطبيق، ابدأوا التحدي اليوم. الحظ وحده ما بكفي، بدها خبرة كروية.

اوكي. اذا نحن معكم اعزائي، تحياتي من الاعماق وتحيات لكل اللي عم بفوتوا على التطبيقات الحلوه وعمالين يعطونا اجواء بجنن، والاجواء مستمره. اي منتخب فاز على هايتي 4-2؟ نعم، في منتخب فاز على هايتي 4-2، البرتغال، المغرب، كرواتيا، اسبانيا. كل مين بيفوز أو بيعرف الأجوبة رح يأخذ 5 نجوم، وممكن من هناك يأخذ جوائز، ورح طبعا يدخل على قرعة الشمس الكبيرة مع الجوائز الكثيرة في آخر المونديال. استغلوا الحملة، تفوتوا على التطبيق. من أي منتخب فاز على هايتي بنتيجة 4-2؟ البرتغال، المغرب، كرواتيا، إسبانيا.

0: إذن نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم أينما كنتم. كثير عم بيبعتونا من أمريكا كمان، شباب من هون صبايا اللي راحوا على أمريكا وعم بيشاركوا غاد وبحضروا ألعاب المونديال. أجواء بتجنن بقولك، وياريتكم معنا، وياريتنا معاكم يا عم، ياريتنا معاكم. يعني انه كل العالم موجود في دولة واحدة او ثلاث دول، فيعني عن جد هذا عبارة عن عيد عالمي، عيد كأس العالم. كل شعوب الارض بتشارك بالفرح، وبالذات انه كرة القدم يعني من خلال هاي الشعوب كلياتها بتشارك في اجواء بتجنن. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا،
1: كيفك؟
0: شو اخبارك؟ مين معنا؟
1: معك روان.
0: روان كيفك روان؟
1: الحمد لله تمام.
0: هلا بروان. روان طبعا راح تفوت على قرعة جوائز الشمس. حملت التطبيق ولا بعدك؟
1: طبعا.
0: ممتاز. وكيف

0: ماشي مع التطبيق انه رقم بالترتيب انت؟
1: صراحة ما انتبهت بالضبط.
0: يلا لازم تفوتي وتشوفي تنتبهي وتشاركي التخمين الالعاب. قولي لي مين اللي فاز على هايتي 4-2؟ البرتغال المغرب. المغرب نعم
1: المغرب
0: صحيح. لا اياك متبعه شاطره.
1: الله يسعدك.
0: الله يخلينا اياك ويلا حظك يكون حلو معنا لانك فرحه فوتك على قرعه جوائز الشمس واليوم جوائز كتير. يعطيك الف عافيه.
1: تسلمي لك نهارك سعيد.
0: سلامات.

0: مرحبا لمين؟ ألو
1: مرحبا.
0: هلا
1: وريت كيفك؟
0: شو أخبارك رنين؟
1: أنا مشتاقة.
0: الله يخلينا رنين. ورنين حملت تطبيق الشمس؟
1: من زمان أو قبل ما يبدأ المونديال.
0: أنو رقم بالتطبيق أنت بالترتيب؟
1: أنا كنت 16 هوت عليك للخمسين.
0: 50 يلا بس منيح يعني اسم الله عليك مشاهل منيح.
1: طبعا
0: بس. أوكي يلا حاضرة
1: وعائف
0: أسئلة المونديال. أوكي
1: أنا مش كل الأسئلة
0: مش مشكلة مش مشكلة بلكي زبطت. يلا أي منتخب خسر أمام تركيا 3-2؟ في منتخب خسر قدام تركيا، هل هو كندا، أمريكا، المكسيك، فرنسا؟ منتخب خسر أمام تركيا 3-2 خسر، كندا، أمريكا، المكسيك، فرنسا؟
1: فرنسا.
0: غلط، هي الأمريكا عزيزتي رني. مش مشكلة منتعلم. أوكي يعطيك العافية. ما القارة التي ينتمي إليها منتخب السنغال؟ ما هي القارة التي ينتمي إليها منتخب السنغال؟ هل هي آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية؟

مطلوب غواص ينزل يجيب الخير اللي سويناه وكبيناه بالبحر. خلص بدي اجيب الخير انا، عملنا خير كتير. غلطت تتأسف، بتحب عبر، اشتقت احكي، معك مصاري عزمني. اخر واحدة حلوة، معك مصاري عزمني.

0: أصعب جملة على دوريت زرقاوي بتعرفوا إيش؟ اللي بيكتب لي بالواتساب بتعرفوا أني جملة؟ بدي إياك الموضوع ضروري يا ويلي يا ويلي، وبالذات إذا كان مدير الشغل أو مدير العمل. يعني مثلا يجي يكتب لي بدي إياك الموضوع ضروري، يعني مثلا مثلا أبو البديع يبعت لي دوريت بدي إياك الموضوع ضروري، أو بديع أو بديع مثلا خليك بعد البرنامج بدي إياك الموضوع ضروري. طب يا ربي إيش بده؟ بتصير أنت إيش؟ بتصير عقلك يودي ويشد. هون عقلي بيصير يسترجع كل الجرائم اللي عملتها بحياتي وأنا مش عم واللي مش عاملها. قال شو؟ عايزك الموضوع ضروري. بس أصعب رسالة مش هاي. المرة إذا بتبعت لك دوريد كيفك؟ عايزتك الموضوع ضروري. شو إيهاب؟ شو إيهاب؟ شو وضعك بيكون هناك؟ إيهاب وتسكت. إسا أنت هون. ياوي. سنسكت قليلا لأنه الجريمة كبيرة. الله يهدي البال وإن شاء الله بتضلها عامر بيوتنا بالفرح والسعادة. يوم القيامة يا جماعة للي ما بيعرف يحشر المرء مع من يحب. يعني إذا أنا فتت على الجنة إن شاء الله بفوت على الجنة بتكون كيف حكونا طبعا إنه حريات بتكون هناك بانتظارك، تقريبا ما يقارب 70 حرية، وعلى رأسهم بتكون زوجتك، يعني زوجتك بتكون من الحريات. طيب فيوم القيامة يحشر المرء مع من يحب، ساعتها انت يا هبلة راح تعرفي كم ضرة عندك. كم ضرة عندك وانت مش جرياني كنت. مرحبا لمين؟ ألو.
1: لا مرحبا.
0: يا هلا.
1: نسيم معك.
0: مين؟
1: نسيم.
0: نسيم شو أخبارك؟
1: الحمد لله
0: كيف حالك؟ شو الأوضاع عندك؟ تمام؟
1: الحمد لله مبسوطين بالمونديال.
0: الحمد لله. أنا بدي إياك تضلك مبسوط وتضلك حظك حلو. إذا بسألك أي سؤال بالمونديال بتعرف؟
1: إن شاء الله.
0: حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
1: زمان.

0: طبعا.
1: اوكي، ما القارة التي ينتمي اليها منتخب السنغال؟
0: افريقيا.
1: افريقيا، والجواب صحيح. شكرا يا غالية مغلغل. 04 60 10 101.

0: إذن رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني. من بعد الفاصل مكملين، تعال إيهاب بس يعطيكم ألف عافية وخليكم معانا مع هذا الفاصل مباشرة.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: عالشمس دائما.
5: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
6: سلام، معكو أبو الحروف. نفتساع يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
7: الشمس، منحط النقط على الحروف.
8: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

تحية من الأعماق للغالي لمغلغل حبيب الشعب عادي فرحات حبيبي عادي أحلى عادي أحلى ميديا أنت طيب ملك الإنترنت حبيبي غالي. إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس صحية خاصة جدا للجميع. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. ونذكركم هذا البرنامج برعاية تطبيق الشمس, ولكم دائما أطيب الأمنيات للي عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس. نعم, مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين. تعتقد أنك خبير بكرة القدم, هذه فرصتك أنك تثبت للجميع أنك الفهمان بالمونديال. حملوا تطبيق الشمس, ادخلوا على لعبة توقعات كأس العالم 2026, توقعوا نتائج المباريات, اجمعوا النقاط, تنافسوا مع آلاف المشاركين على صدارة الترتيب. جوائزنا بتستناكوا, جوائز نقدية, شاشات تلفزيون, أجهزة بلايستيشن وأجهزة نينجا والعديد العديد من المفاجآت والجوائز القيمة. سجلوا الآن من خلال تطبيق الشمس وشاركوا المسابقة مع أصحابكم بمجموعات الواتساب وعلى ستوريهات, ويمكن تكونوا من الرابحين الكبار. يلا مين أدها؟ مين راح يثبت إنه ملك التوقعات في مونديال 2026؟ حملوا التطبيق وابدأوا التحدي اليوم. الحظ وحده ما بكفي, بدها خبرة كروية. 0460 10101. عيشوا الأجواء.

إذا واحد غبي بيغازل واحد اسمها سميرة، قالها إيش اسمك؟ قالت له اسمي بيبدأ بحرف موجود بكل الحدائق العامة. قالها ممكن يكون اسمك سحسيلة مثلا؟ طب أنا شو أعمل بحالي؟

كل التحيات لمحمود عبد الغفار سرحان حبيب الشعب عزيز وغالي. محمود انت غالي ومغلغل، تحية لك وتحية كل من معاك في الحافلة، اتمنى ان تكون بخير وصحة وعافية. عيشوا الأجواء الحلوة مع الشمس، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، وأتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وعلى أمل أن تكون الأيام القادمة دائما كما ذكرت أفضل بكثير من هذه الأيام. لكم منا دائما أطيب الأمنيات.

القلب. الله يخلي لك إياها عمي نصري ويسعدها ونتمنى لها الصحة والعافية. إذا من نصري ذياب إلى الحرم المصون بمناسبة عيد ميلادك بقول لك أحبك إلى الأبد يا غالية مغلغلي.

كل تحياتي للغالي المغلغل نصر ذياب، تحية إلى نصر ذياب وتحية من العماق إلى زوجتك الغالية. ونصر ببعث تحياته أيضا إلى طبعا أختنا الغالي زوجته السعيدة، بنتمنى لها السعادة وهدات البال، وبقولها ربنا يخليكي ويديم إليك السعادة والفرح يا رفيقة الضرب وشريكة العمر وحبيبتي.

0: كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. 0-64-10-101. ولكن قبل كل شيء رايحين على هذا الفاصل الإعلاني ومكملين، خليكم معنا.
1: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
4: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
4: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
3: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
6: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
7: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقو بريني.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: الليلة مولعة بكأس العالم، إسبانيا لاعبة مع الإرجواي، بتوقع فوز سهل للإسبان 3-0. أنا هيك توقعت بمسابقة تطبيق الشمس.
10: بس الإرجواي فريق عريق ومش راح يكون سهل يفوزوا عليه. أنا متوقعها بالتطبيق 1-1.
9: أنا شايف فوز سهل للامين يامال وإسبانيا.
10: طيب أنا جاهز أتحداك بالتطبيق لنشوف شو النتيجة النهائية.
11: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
12: اعمل حسابك وخد شمسي. بالصيف اعمل حسابك والبس طقي. بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل. بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح. بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص. اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
13: شو يا ابو الحروف، مين باخد القفية على فكرك؟
14: خلي سر بيني وبيني. المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
15: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

إذن تحياتي خاصة جدا للجميع. أجواء ولا أحلى طبعا، الكل عم بحمل تطبيق الشمس. اليوم تختتم مباريات عدة مجموعات، وبعض المنتخبات تلعب من أجل التأهل وأخرى من أجل الصدارة. النرويج وفرنسا الساعة 10 تقريبا بتوقيت القدس. اليوم فرنسا تملك أحدى أقوى الخطوط الهجومية في البطولة، التعادل يكفيها غالبا لضمان الصدارة، تمتاز بالسرعة والضغط العالي. أما النرويج فتعتمد بشكل كبير على الكرات الطويلة والهجمات المرتدة، وتحتاج للفوز أو التعادل مع انتظار نتائج أخرى. توقعات فرنسا 2 النرويج 1، هاي اللي بحب أساعده. طبعا دوريد خبرة في مجال المونديال في كأس العالم، فاللي بحب أنه أساعده حطه كمان مرة. فرنسا 2 النرويج 1، ما حداش يلعب مع دوريد أبو الزراوي.

0: ننتقل وإياكم بهذه اللفتة الكريمة إلى السيد وسام جروش. وسام كيفك؟
1: أهلاً دوريز، من
0: الله يخلينا إياك، أنت طمنا عنك، أنت منيح؟
1: الله يسعدك، شكرا لك، الحمد لله.
0: الله يخلينا إياك، وطبعا سانزيكا وهذا الجهاز المعروف والمطلوب في كل مكان وزمان ولإزالة الشعر. بداية، ما الذي يميز جهاز سانزيكا عن أجهزة إزالة الشعر المنزلية الأخرى الموجودة في السوق؟ وسام، أكيد لك جواب هذا الموضوع.
1: طبعا دوريد، أكيد يعني اليوم أنا كثير ناس تتوجه لي بالنسبة لهذا السؤال، صافة يعني أنا كمدير قسم المبيعات،
0: نعم،
1: كثير ناس تتوجه لي تسألني عن هذا الموضوع. هلا هذا الجهاز عن جد اليوم بعطي يعني جواب للشعر الزائد، فأنا بدي أستغل هاي الفرصة دوريد يعني وهذا المنبر الواسع من خلال إذاعة الشمس، وأطمن يعني كل شخص بيسمعنا.
0: أيوة.
1: اليوم فكرة الليزر، أنك تطلع على المعاهد الليزر وترتبط وتدفع مبالغ كبيرة، اليوم إحنا حولناها لعندك في بيتك، في حريتك، في خصوصيتك بشكل كامل.
0: حلو.
1: يعني اليوم سنسيكا اليوم بتوفر لك من خلال جهاز سنسي لايت برو، جهاز احترافي طبعا جدا، بمستوى جدا عالي لإزالة الشعر بكل حرية، بكل خصوصية، بكل أريحية، كل هذا عمليا بشكل آمن ومضمون.
0: حلو.
1: وبشكل يعني خاص. اليوم فيش حاجة تطلع على إذاعة يعني على معهد الليزر، فيش حاجة تعمل مشاوير وترتبط وتدفع مبالغ كتير كبيرة، بتوفر على حالك ألاف الشواكل، بتوفر على حالك وقت، وبتضمن نتائج مضمونة.
0: ممتاز. والتقنية اللي يعتمد عليها سنسيكا الجهاز، يعني كيف تعمل على تقليل نمو الشعر بشكل فعال؟
1: طبعا الجهاز اليوم دوريت بيشتغل في تقنية اليوم تعتبر أحدث تقنية بكل ما يتعلق بعالم إزالة الشعر، اللي هي تقنية الـ IPL. إيش يعني الـ IPL؟
0: نعم.
1: هذا عمليا الجهاز بيطلق عمليا ومضات ضوئية اللي بتتحول عمليا لطاقة حرارية، ويتم القضاء على بوصلات الشعر.
0: حلو.
1: تمام. عملية جدا بسيطة ولكن بنفس الوقت جدا متطورة، اللي بتأدي عمليا ل القضاء على بوصيلات الشعر بشكل دوريد مهم جدا، بشكل آمن مضمون.
0: نعم.
1: بدون حساسية، بدون وجع، بدون عوارض جانبية لدرجة دوريد ما في حاجة تحط الجيل قبل أو بعد الاستعمال.
0: حلو.
1: أو حتى ما في حاجة تلبس نظارات.
0: وبعد كم جلسة يمكن للمستخدم أن يلاحظ النتائج الأولى وسام؟
1: يعني جلسات أولية دوريد من خلال بقدر أحكي لك 4 جلسات.
0: ما شاء الله.
1: عمليا
0: ما شاء الله.
1: أو الشعر عمليا بخف، الشعر بنمو بشكل كتير بطيء، بتم القضاء عمليا على البصيلات في الجلسات الأولية، بتشوف نتائج أولية، مناطق فراغات في مناطق العلاج، هاي عملية النتائج الأولية اللي انت بإمكانك تشوفها بأول جلسة.
0: طبعا الصبايا والشباب على حد سواء، طبعا هذا الجهاز للتنين صحيح؟
1: طبعا مناسب لكل العيلة دوريد، للرجال، للنساء، للأولاد. يعني اليوم جهاز واحد مناسب لكل العائلة.
0: ويعني مهم جدا قضية الألم، تعرف عادة شغل الليزر والشغل الهاي فهذا فيه ألم، هل فعلا استخدام هذا الجهاز مؤلم؟ كثيرون بيخافوا من موضوع الألم في الليزر.
1: ممتاز، فعلا يعني نقطة جدا مهمة دوريد، فأنا بحب أطمن يعني الـ العلاج بهذا الجهاز وجدا سهل وبسيط وغير مؤلم، ما في أي وجع دوريد زي ما ذكرت، ما في حاجة حتى تحط الجل. الجهاز متطور جدا لدرجة انه هو بتعرف بشكل اوتوماتيكي على لون الشعرة ولون البشرة، بتحطه على الجسم ولحاله بيعرف وين في بصيلة شعر، وين يطلع الضربة وين ما يطلع الضربة، وهذا عمليا بضمن لك علاج آمن مضمون بدون وجع، يعني بشكل حتى يعني بيكون لك نفس تعمل الجلسة وانت قاعد في البيت، مش بدك تطلع، مش في وجع، مش في عوارض جانبية، وكل اللي احنا بنعرف اليوم من معاهد الليزر هذا الاشي اليوم مش موجود، بالعكس العلاج هو مريح سهل وممتع حتى دوريد. احنا الناس يعني كل شخص بيشتري هذا الجهاز بقول لك انا يعني مبسوط كتير، كيف انا اليوم عندي حل بيتي لازالة الشعر.
0: والله انا يعني مبسوط من

0: من الأسئلة والأجوبة اللي عم تعطينا إياها، وأكيد سانسيكا كمان فيها كفالة وخدمة ما بعد البيع، ولا أنا غلطان؟
1: أكيد 100% دوريد. اليوم هذا يعني جزء لا يتجزأ من الخدمة اللي بتقدمها سانسيكا لزبائنها. اليوم الجهاز أول إشي أو عمليا شركة سانسيكا بتوفر لكل شخص بيشتري جهاز فترة تجريبية 60 يوم دوريد. الشخص أو أي شخص بحصل على الجهاز بإمكانه يجرب المقشير، يعمل جلسات، يعمل علاجات لمدة 60 يوم ويقرر بنفسه. في حال ما كان في نتائج أو ما مناسب فعندك الفرصة ترجع الجهاز، وسانسيكا طبعا تتعهد بترجيع كل المبلغ دوريد.
0: حلو، إذا يعني لما دوريد موجود وإذاعة الشمس موجودة وهي سويسام على الهواء بدنا حملات طبعاً. وأكيد أنتم بتعطونا حملات خاصة جدا لإلنا.
1: طبعا أكيد لإذاعة الشمس ومستمعات ومستمعي الشمس، إحنا دائما يعني بنحرص على تقديم يعني أفضل العروضات. وبهاي اللحظات الحلوة دوريد أنا بدي أدعي كل شخص بسمعنا، كل شخص اللي حابب يوفر عن جد آلاف الشواكل،
0: حلو،
1: حابب يوفر المشاوير والطلعات، حابب يكسب خصوصية وحرية وأريحية في البيت، بدعو كل شخص يتصل فينا بهاي اللحظات دوريد على نجمة 6141 دوريد.
0: حلو، كمان مرة 6141
1: تمام. حلو، يتصل بهاي اللحظات راح يحصل دوريد على 45% تخفيض من سعر الجهاز.
0: حلو،
1: 45%. ومش بس هيك، كمان ثلاث هدايا قيمات جدا دوريد، مش واحدة ولا ثنتين، ثلاث هدايا لكل شخص بتصل بهاي اللحظات على نجمة 6141.
0: يا سلام يا سلام، إذا الكل يعني ما حداش يتردد لتاني على كل اللي سمعتوه من وسام، يعني هذا ما بيخلي ولا واحد شك واحد بالمليون إنك أنت تتردد أو إنك تترددي إنك تتصلي على نجمة 6141، صح؟
1: دوريد وبعد إذنك مش بس هيك، الحلو عندنا دوريد إنه في عندنا يعني إمكانيات دفع، كل الإمكانيات، أي إمكانية إحنا متاحة عندنا، يعني تقسيطات لقد ما بدك، أي إشي بخ أي وسيلة دفع مناسبة بتريحك اليوم إحنا بنقدم لك إياها بنوفر لك إياها. كله هذا دوريد على نجمة 6141.
0: ما شاء الله، إذا سانسيكا مش بس جهاز إزالة الشعر، هو طبعا استثمار بالراحة بالثقة بالوقت، وجربيه وخلي النتيجة تحكي عن حالها. إحنا شو بدنا نحكي غير إنه لكل امرأة تستحق أن تشعر بالجمال الراحة وثقة بنفسها كل يوم، وإحنا بنهتم دائما إنه نجيب لك أفضل يعني الجهاز اليوم موجود في السوق. مظبوط
1: فعلا دوريد 100%. هذا هو يعني لخصتها في جمله جدا يعني مهمه جدا. اليوم في بيتك بوقتك بحريتك بخصوصيتك، اذا كان الرجل او المراه، فعلا هذا هو الحل. اليوم جهاز سانسي لايت برو يضمن لك مع مرافقه شخصيه من خبيرات تجميل، يضمن لك حل دائم لازاله الشعر.
0: بارك الله فيك وسام جروش، اول شيء لك منا اطيب الامنيات، ونجمي 6141 وسانسيكا دائما معكم في كل مكان وزمان، لا تتردد وخذ الخطوه الاولى نحو نعومه تدوم. شكرا لك وسام جروش.
1: شكرا دوريت.

مع هذه الأجواء الجميلة إلى العزيز الغالي جوزيف طنوس من عكا، لك منا أطيب الأمنيات جوزيف، مني ومن إيهاب ومن كل طاقم البرنامج ومن إذاعة الشمس، أتمنى لك كل الحب. أحلى جوزيف طنوس.

حكينا عن أجواء لعبة النرويج وفرنسا والتوقعات الكبيرة لفرنسا 2-1. السنغال والعراق طبعا الساعة 10 اليوم. السنغال منتخب قوي بدنيا سريع على الأطراف، يمتلك خبرة أكبر في البطولات العالمية، أما العراق فطبعا قدم بطولة جيدة حتى الآن، يحتاج إلى مباراة مثالية دفاعية واستغلال الفرص. التوقعات السنغال 2 العراق 0، نتمنى العراق يغلب، لكن إذا سجل العراق أولا فتصبح المباراة مفتوحة جدا، أما إذا تقدم السنغال مبكرا فستكون المهمة صعبة على أسود الرافدين. لعبة الأوروغواي وإسبانيا طبعا توقعاتكم والتخمينات حطوها في تطبيق الشمس، مهم جدا. أقوى مباراة اليوم فجر السبت يا جماعة، ركزوا، إسبانيا والأوروغواي، لامين يامال راح يكون اليوم في أفضلية في الاستحواذ وصناعة الفرص، تعتمد هذا المنتخب الكبير العملاق على التمريرات القصيرة والسيطرة على وسط الملعب، أما الأوروغواي فهو منتخب شرس دفاعيا، ومهم جدا تعرفوا أنه

جيد استغلال الأخطاء والكرات. بدكم تعرفوا أكتر وأكتر، فوتوا على تطبيق الشمس، خمنوا الألعاب. إذا بدكم توقعات دوري الزرقاوي 1-1، ردوا علي ورح تربحوا. نجم المباراة المتوقع بيدري. السعودية يا رب قلوبنا مع الأخضر. لعبة مصر وإيران الساعة 6 فجر السبت، بكرة على الساعة 6 الصبح أنا راح أحضر هاي اللعبة. إيران ومين؟ ومصر ولعت. مواجهة متكافئة جدا، مصر تعتمد على المهارات الفردية، محمد صلاح غاد بيستناكم بالمرصاد، إيران منظمة دفاعيا وتجيد اللعب على المرتدات، بس ما يكونش فيها صواريخ هاي اللعبة وكل شيء تمام. توقعات دوريد وإذاعة الشمس 1-1، قولوا يا رب. فوتوا على تطبيق الشمس وحطوا 1-1 وادعوا لي، راح تكونوا في الصدارة في الترتيب. نيوزيلندا والبلجيك، اسمعوا منيح يا جماعة، هاي كمان اللعبة راح تكون الساعة 6 فجر السبت. بلجيكا المرشح الأقوى نظريا، نيوزيلندا ستلعب بحذر شديد، بلجيكا 3-1 لنيوزيلندا. أنا حكيت الباقي عليكم، لكم منا أطيب منيات. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 7 دقائق تفصلنا عن الزميلة أسيل جبهة، لك منا أطيب منيات. مباشرة بعد الأخبار أنتم مع الزميل هانس شقور في برنامج اعمل حسابك، اعملوا حسابكم منيح يا جماعة، وإن شاء الله بيكون حظوظكم المادية منيحة دائما مع زميل هانس. استمروا وتمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا حتى انتصاف الليل هنا في إذاعة الشمس، إذاعة الشمس الأولى في البلاد. مني أنا دوري الزرقاوي، غدا أطل عليكم في تمام 11 ظهرا في برنامج آخر حلوي. إلى أن نلتقي، أحبكم، رضا الله رضا الوالدين، رضاكم أنتم دائما، وإلى اللقاء.

0: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم،
1: مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل،
0: شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات أرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.

0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. اليوم هو اليوم الأخير من أيام المبيعات الخاصة من تويوتا مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
4: عالشمس دائما.
5: الليلة مولعة بكأس العالم، إسبانيا لاعبة مع الإرجواي، بتوقع فوز سهل للإسبان 3-0. أنا هيك توقعت بمسابقة تطبيق الشمس،
6: بس الإرجواي فريق عريق ومش راح يكون سهل يفوزوا عليه. أنا متوقعها بالتطبيق 1-1.
5: أنا شايف فوز سهل للامين يامال وإسبانيا.
6: طيب أنا جاهز أتحداكي بالتطبيق لنشوف شو النتيجة النهائية.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
8: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
9: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان. بدكاه تشعيم هي بالدقيقة 90.
10: الشمس، منحط النقط على الحروف.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. بدأت خطبة وصلاة الجمعة الموحدة على أنقاض منزل عائلة أبو شهاب في بلدة مصمص بدعوة من مجلس طلعت عارة واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة. وأوضح المجلس أن الدعوة تأتي تأكيدا على رفض سياسة هدم المنازل والتهجير والتمسك بالحق في السكن والعيش الكريم. وجهت النيابة العامة في القدس لائحة اتهام إلى 6 مستوطنين بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية في قرية دير دبوان بمنطقة رام الله في الضفة الغربية في 14 من الشهر الجاري. ووفقا لتحقيقات الشرطة وصل المتهمون إلى المستوطنة ملثمين، حيث أضرموا النار في المركبات وألحقوا أضرارا بمسجد وهاجموا منازل السكان ورشقوا المركبات والمنازل بالحجارة بدافع عنصري. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد شابة في 22 من عمرها من جسر الزرقاء بتهمة تهريب مركبات مسروقة ومزورة من الضفة الغربية استخدمت لاحقا في جرائم قتل ومحاولات اغتيال نفذتها منظمات إجرامية في شمال البلاد. وقالت الشرطة أن المتهمة كانت تنقل المركبات إلى داخل البلاد وتتركها في نقاط متفق عليها قبل استخدامها في عمليات إطلاق نار ثم إحراقها لإخفاء الأدلة. وتشمل لائحة الاتهام 9 مخالفات جنائية فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ضالعين آخرين في القضية. في حوادث العمل أصيب عامل في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء سقوطه في حفرة بعمق نحو 4 أمتار داخل مصنع في كريات بيالك. وأفادت الطواقم الطبية بأن الطواقم الإطفاء والإنقاذ انتشلت العامل باستخدام معدات خاصة بعد أن كان محاصرا داخل

0: داخل الحفرة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو يعاني من إصابة خطيرة مع فقدان جزئي للوعي. أعلنت مصادر طبية عن إصابة طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام بجروح خطيرة جراء سقوطه من ارتفاع نحو 6 أمتار في منزله في مدينة أم الفحم، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بوعيه ويعاني من إصابات وردود في جسده. إلى إيران، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عمان، مشيرة إلى أن ما تم الاتفاق عليه في البند 5 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيكون الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في المضيق. من جانب آخر، قالت الوزارة إن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي يوم أمس تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية، وحذرت من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج هو مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة، حاثة دول الخليج على منع استخدام أراضيها في أي هجمات مستقبلية ضدها. وأضافت الوزارة أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. إلى لبنان، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسعي إلى تشكيل تحالف دولي يتعلق بآلية ما بعد انتهاء مهام القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. وقال عون إن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية من شأنها تعزيز قدرات الجيش اللبناني ومنع تحول البلاد إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. في أخبار الاقتصاد، قالت مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم إن تدفقات النفط الخام بدأت تتعافى ببطء عقب الاتفاق المبدئي الهادف إلى إنهاء الحرب مع إيران، لكنها أشارت إلى أن وصول هذه الإمدادات إلى أوروبا سيستغرق بعض الوقت. وأوضحت أن وضع سوق النفط الخام مستقر في الوقت الراهن، مرجعة ذلك إلى حد كبير إلى السحب من المخزونات العالمية خلال الأشهر الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار صافيا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حساباً.

سلامات وأطيب التحيات. الجمعة 26 حزيران، اعمل حسابك في عدد جديد. أسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية، شو هي محاور برنامجنا الاقتصادي لليوم؟ في الشرق الأوسط لم تعد المعركة على النفط وحده، بل على الممرات التي يعبر منها النفط.

والبضائع والديتا، بين مشروع تقوده السعودية وتركيا وآخر تراهن عليه إسرائيل يعاد رسم خارطة التجارة العالمية. فمن سيمتلك شريان الاقتصاد الجديد ومن سيبقى خارج اللعبة؟ رح نتحدث بهذا الموضوع.

قبل 10 سنوات اختارت بريطانيا طريقا مختلفا باسم السيادة والاستقلال، البريكزيت. اليوم يعود السؤال من جديد، هل ربحت بريطانيا قرارها السياسي أم خسرت عقدا كاملا من النمو الاقتصادي؟ راح نناقش تجربة البريكزيت وثمن الانفصال في عالم يقوم على التكامل الاقتصادي. من يملك الذكاء الاصطناعي يملك الاقتصاد، هذه لم تعد مبالغة. فالمعركة اليوم لم تعد على النفط فقط، بل على البيانات والرقائق والبنى التحتية الرقمية وحتى الفضاء. ومع تجاوز حركة الذكاء الاصطناعي لحركة البشر على الإنترنت على مستوى البيانات، يبرز سؤال كبير، هل نحن أمام اقتصاد جديد أم عالم جديد بالكامل؟ رح نتعمق بهذا الموضوع.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بعدد جديد من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك. المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. في الإعداد معنا الزميل خليل حداد وعلى التقنيات الزميل إيهاب عويس ومن وراء الميكروفون محدثكم هنس شقور.

بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير، ممكن نقول إنه كان أسبوع تهدئة لكن بدون ارتياح كامل. الاتفاق الأمريكي الإيراني خفف من التوترات، أسعار الطاقة تراجعت. من جهة تاني الدولار عاد ليتصدر المشهد، ومعه ارتفعت رهانات الأسواق على استمرار أسعار الفائدة المرتفعة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد رفعها برضو بأوروبا، ويمكن تشديد السياسة النقدية للاحتياط الفيدرالي في ظل مخاوف التضخم ومخاوف الركود، ما يسمى الركود التضخمي. أما في وول ستريت الصورة كانت مختلفة. أسهم التكنولوجيا والرقائق تعرضت لموجة بيع قوية، جزء منها بسبب تحقيق مكاسب جني أرباح. مؤشر ناسداك تراجع، وحتى شركة سبيس إكس رغم نجاح اكتتابها قبل أكثر من أسبوعين ما سلمت من عملية جني الأرباح، وعملية طرح السندات اللي كمان بادرت لإلها انعكست على أداء سهمها، وقيمتها السوقية تراجعت إلى 2 تريليون دولار بعد ما كانت تقريبا 3 وشوي، وثروة إيلون ماسك نزلت لأقل من تريليون دولار. الذهب في ظل هاي الظروف تراجع وهبط لأول مرة من نوفمبر من شهر 11 السنة الماضي إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأونصة. تأثر بقوة الدولار وتراجع الطلب من الصين والهند، ومع هيك مجلس الذهب العالمي بيشوف إنه اللي بنشهده هو تصحيح مؤقت ومش بداية اتجاه هابط طويل الأمد. العملات اللي مشفرة وعلى رأسها بيتكوين يبدو إنها دخلت مرحلة اختبار جديدة رغم كل وعود ترامب، مع استحقاق عقود خيارات ضخمة وتراجع مستويات السيولة، واللي بيخلي شهر يوليو اللي احنا على أبوابه محطة مفصلية يمكن تحدد الاتجاه المقبل للسوق. بنظرة على مؤشرات الأسواق

الأسواق الرئيسية العالمية، S&P 500 بالمجمل الأسبوعي تراجع بمعدل 1.7% بضغط من تراجع أسهم التكنولوجيا والرقائق زي ما ذكرنا. مؤشر ناسداك حقق مخاسر بمعدل 4% تقريبا بالمجمل الأسبوعي. الوحيد اللي استفاد وحقق تقدم هو مؤشر داو جونز الصناعي اللي تقدم بالمجمل الأسبوعي بمعدل تقريبا 17%. النفط زي ما حكينا تراجع عقب الاتفاق، سعر النفط تراجع عقب الاتفاق بين واشنطن وطهران. سعره اليوم عند تقريبا 73 دولار ونص للبرميل، ومحتمل يتراجع أكثر. الذهب زي ما ذكرنا هبط إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى من شهر 11 السنة الماضي بسبب الضغوط وتقدم الدولار والرهانات على رفع سعر الفائدة كاحتمال قبل آخر السنة. سعر اليوم يتأرجح عند مستوى 4025 دولار للأونصة. البيتكوين زي ما ذكرنا أمام محطة مفصلية لكنه هبط وكسر حاجز 60,000 دولار. سعره اليوم عند مستوى 59,600 دولار، يعني تقريبا نص المستوى اللي كان عنده قبل سنة لما وصل تقريبا 120,000 دولار. مؤشرات تل أبيب للأسبوع الثاني تواصل تقلبها وتراجعها. بالمجمل تل أبيب 125 تراجع بمعدل 1.18%، تل أبيب 35 هبط بمعدل 1.17%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فتراجع بعض الشيء بشكل قليل نتيجة أنه الدولار تقدم عالميا. دولار للشيكل عند 3 شيكل، يورو للشيكل عند 3 شيكل و 41 أجورة، باوند للشيكل عند 3 شيكل و 95 أجورة، ودينار أردني 4 شيكل و 23 أجورة. وزي دايما احنا في إذاعة الشمس دايما بننصح الجميع يأخذوا الحذر في كل تداول وخطوة استثمارية. رح نخرج لفاصل قصير ونعود لمتابعة محاور برنامجنا اعمل حسابك فخليكم معنا.

0: قارئة الفنجان. ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
0: أنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: الليلة مولعة بكأس العالم، إسبانيا لاعبة مع الإرجواي، بتوقع فوز سهل للإسبان 3-0. أنا هيك توقعت بمسابقة تطبيق الشمس.
5: بس الإرجواي فريق عريق ومش راح يكون سهل يفوزوا عليه. أنا متوقعها بالتطبيق 1-1.
4: أنا شايف فوز سهل للامين يامال وإسبانيا.
5: طيب أنا جاهز أتحداكي بالتطبيق لنشوف شو النتيجة النهائية.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
7: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هاتي نشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

من يربح الطريق يربح المستقبل، هذه ليست مبالغة بل عنوان المعركة الاقتصادية التي تدور اليوم في الشرق الأوسط، حيث تتنافس مشاريع عملاقة على احتضان شريان التجارة العالمية الجديد في سباق قد يعيد توزيع النفوذ والثروة والاستثمارات في المنطقة. فهل يمكن لخط سكة حديد أن يغير موازين القوى أكثر من حاملة الطائرات؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.

المرات البحرية من مضيق هرمز إلى باب المندب يتشكل صراع جديد على الجغرافيا التجارية للشرق الأوسط، صراع لا تخاض معاركه بالسلاح بل بالسكك الحديد وخطوط الشحن البرية. تركيا والسعودية تدفعان نحو إنشاء ممر بري للنقل والتجارة يربط دول الخليج بأوروبا عبر سوريا والأردن، وقد شهد المشروع تقدماً ملموساً بعد توقيع وزيري النقل التركي والسعودي مذكرتي تفاهم في مجالي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية خلال اجتماع في الرياض الشهر الماضي. ويستند المشروع إلى إحياء أجزاء من سكة حديد الحجاز التاريخية التي كانت تربط دمشق بالمدينة المنورة منذ عام 1908 في مزيج لافت بين الذاكرة التاريخية والمصالح الاقتصادية الحديثة. الأهم من البنية التحتية نفسها هو ما تستبعده. المشروع يتيح نقل البضائع بين آسيا وأوروبا عبر سوريا والأردن وصولا إلى تركيا دون المرور بإسرائيل أو الاعتماد على ميناء حيفا الذي تعتبره تل أبيب حجر الأساس في مشروعها المنافس. وهنا يكمن جوهر القلق الإسرائيلي، فقد حذرت مصادر رفيعة من أن الممر الجديد قد يقلص أهمية المسار المار عبر إسرائيل إذا ما نفذ وربط بشبكات النقل الإقليمية. المخاوف الإسرائيلية تنبع من أن المشروع التركي السعودي لا يضيف مسارا تجاريا جديدا فحسب، بل يعيد رسم خارطة النقل الإقليمي بعيدا عن إسرائيل، وهو ما يهدد مباشرة مشروعها المعروف بالممر الاقتصادي الهندي الشرق الأوسط أوروبا. البعد السياسي لا يقل أهمية عن الاقتصادي، فهذا الممر كان قد طرح في إطار مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية، حيث كان من المفترض أن يمر عبر أراضي الطرفين. اليوم يبدو أن الرياض تنحو باتجاه مختلف بالتعاون مع أنقرة ودمشق في مسار قد يقرأ كإعادة ترتيب أولويات استراتيجية تتجاوز حسابات التطبيع السابقة. أما سوريا فتراهم بدورها على موقعها الجديد، فقد استقطبت خلال عام 2025 استثمارات وتعهدات تمويل من دول الشرق الأوسط تجاوزت قيمتها 28 مليار دولار وسط طموح لتثبيت نفسها كجسر تجاري إقليمي. وفي المقابل تتبع إسرائيل سياسة تقوم على إضعاف سوريا ومنعها من استعادة مقومات قوتها مع تصعيد ملحوظ في عملياتها العسكرية داخلها في الأسابيع الأخيرة. هرمز وباب المندب لم يعودا الساحة الوحيدة التنافس الإقليمي، المعركة انتقلت إلى سكك الحديد والطرق البرية، وكل طرف يراهن على جغرافيته وتاريخه لتثبيت موقعه في خريطة التجارة العالمية القادمة.

بدنا نتحدث عن القوة في القرن 21 اللي نمتع الطقاس فقط بالقدرة العسكرية بل بالقدرة على التحكم بتدفقات التجارة والتداخل البيانات والتحكم بشريان الاقتصاد العالمي، ولكن لحد ما نقدر نمسك خط مع ضيفنا الكريم أعتقد رح ننتقل للمحور الثاني وبعدين نعود لهذا المحور اللي بلشنا بتقرير صوتي حوله.

0: الليلة لعب فرنسا مع النرويج، الصراحة الفريقين بجننوا. حسب رأيي فرنسا راح تفوز 2-0 وتحافظ على المحل الأول. اللي بده يحطها هيك بتطبيق الشمس راح يربح 3 نقط.
1: أنا شايف إنه هالاند راح يقود النرويج يتصدر هذا البيت، ومتوقع منتخب النرويج يفوز 2-1.
0: شو بتحكي؟ أصلاً أنا متوقع فرنسا تفوز بكأس العالم.
1: تستهونش بالنرويج؟
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
3: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.
4: رجعنا للمحور الأول اللي كنا بدنا ناخده عن المعركة الاقتصادية اللي عم بتدور اليوم في الشرق الأوسط، اللي بتتنافس فيها مشاريع عملاقة على احتضان شريان التجارة العالمية الجديد، وممرات الطرق، سباق اللي ممكن يعيد توزيع النفوذ والثروية والاستثمارات في المنطقة. سلامات للدكتور سعيد صبري، مستشار اقتصادي دولي وشريك بصندوق المبادرات الناشئة فاستر كابيتال.
5: مساء الخير لك والمستمعين الأفاضل.
4: أهلا دكتور سعيد، يعطيك ألف عافية.
5: الله يسعدك وبارك فيك.
4: دكتور سعيد، لما بنتحدث عن ممرات تجارية بديلة، هل نحن أمام منافسة إقليمية على مشاريع بنى تحتية أم إعادة رسم فعلية لخارطة التجارة العالمية؟ هذا ممكن نقراه بمنظار اقتصادي بس بعيد عن الاعتبارات السياسية والسيادية.
5: شوف، يعني الحقيقة المشروع هو مش مجرد يعني كما يقال ويشاع أنها هي سكة حديد. أنا بشوفها هي إعادة رسم خارطة الإقليم، التجارة الإقليمية، وبعيد عن الممرات التقليدية، وتحديدا بعيد عن الممرات التقليدية وعن إسرائيل. وهذا إشي جديد يعني مستحدث. تقدير الشخصي انه يعني أهمية المشروع استراتيجية، وهذه الأهمية الاستراتيجية اللي ربطت بين السعودية وتركيا عبر الأردن وسوريا، وهذا نقلة في العلاقات الاستراتيجية السعودية عمالها بتبنيها حديثا. وطبعا هذا بده يستخدمه الأردن وسوريا، وهذا يمتد، راح طبعا اكيد راح يمتد لاحقا الى دول الخليج وعمان. طبعا هي الفكرة هي خلق ممر التجارة والطاقة والمسافرين بديل عن مضيق هرمز، أو يعني الاعتماد على
4: باب المندب.
5: طبعا وباب المندب وهذا كل هذه أو يعني تفكير خارج الصندوق، صاروا يفكروا فيه بعد موضوع الحرب الإيرانية والتحكم الإيراني في مضيق هرمز والأضرار اللي تحققت فيها على الاقتصاديات العالمية والمحلية المختلفة.
4: طب إذا وضعنا
5: تفضل. فتقديري في بعدين رئيسيين لازم نفكر فيهم، كأنه بعد اقتصادي وفي بنا بعد سياسي. البعد الاقتصادي هذا الخط راح يخفض الكلفة وزمن نقل البضائع. طبعا بين الخليج وتركيا وأوروبا، وطبعا هذا بيعزز موقع السعودية تحديدا، يعني السعودية راح تصبح كمركز لوجستي، وهذا جزء من اهتمامات المملكة العربية السعودية في تركيز في الشرق الأوسط على السعودية كمركز للتجارة العالمية. وربط بين مناطق مختلفة الضفة الغربية، في فلسطين، وباعتقادي فلسطين وأخرى، ويمنح طبعا يمنح تركيا منفذ بري مباشر إلى الخليج، وهذا كمان بند حيوي مهم في القضية. البعد السياسي أنا بتقديري هو المشروع يعني بيعكس تقارب واضح بين السعودية وتركيا. وهذا التقارب طبعا على المستوى السياسي فيه له كمان رسائل، ورسالة كمان هي عودة سوريا والأردن كممرات إقليمية، لأنها هي غابت هذه الممرات الإقليمية وكانت تعتمد على إسرائيل في الماضي. وطبعا في رسالة واضحة بالمنطقة إنها عمالهم هذه الدول تبحث عن ممرات بديلة عن إسرائيل، وهذه اللي بتعمل الممرات البحرية. طبعا الممرات البحرية من خلال إسرائيل هي الممرات البحرية المتوترة اللي خلقت نوع من التوتر في التجارة في هذه الدول.
4: طب إذا وضعنا الممر السعودي التركي، إذا نسميه هيك، في مواجهة مشروع الآيميك الهند الشرق الأوسط اللي راهنت عليه إسرائيل أو بتراهن عليه إسرائيل، شو هي العوامل بنظرك اللي راح تحسم فرص نجاح كل مشروع؟ هل هي الجغرافيا، الاستقرار السياسي، حجم الاستثمار، ولا القدرة اللوجستية المتكاملة؟

0: أنا تقديري هو القدرة اللوجستية التكاملية اللي بتفتح مزيد من شبكات العلاقات بين الدول وتوسع شبكة العلاقات المفتوحة والمتواصلة والتي تقلل من الوقت والزمن والتكلفة هي اللي راح تنجح.
1: نعم.
0: هذا لا يعني على فكرة إنه الممر السعودي التركي إسرائيل ستكون خارجه.
1: لا واضح بس إنه إسرائيل بتراهن على ممر آخر إلى سيطرة عليه أكثر. صحيح.
0: والممر هذاك أكبر. ويشمل دول أبعد ويستطيع أن يصل الشرق بالغرب.
1: نعم.
0: وهذا أكثر يعني ذو جدوى في مفهوم التجارة العالمية. أما التجارة الإقليمية لو طلعنا على التجارة الإقليمية الأكثر جدوى هو التجارة بين السعودية وتركيا.
1: لأن أسواق جدا كبيرة واقتصادات جدا كبيرة.
0: صحيح.
1: طيب طالما يعني إذا نجحت هاي المرات في عد تشكيل حركة تجارة بين آسيا وأوروبا واضح أن السعودية رح تستفيد بشكل كبير، تركيا رح تستفيد بشكل كبير وطبعا دول أخرى، ولكن عندي سؤال آخر أستاذي دكتور سعيد، هل يستطيع الشرق الأوسط أن يتحول من ممر تعبر منه التجارة العالمية إلى الصانع لقواعدها، ولا رح نضل نتنافس على استضافة طرق ترسمها القوى الكبرى؟
0: بتقدير الشخصي نحن ما سنفرض المستقبل إذا استطعنا، يعني أنا بتقديري إذا إحنا بقينا في موقع يعني يرسم الخطوط وإحنا جزء من هذا الخط كمسهل وميسر لأمور التجارة، إحنا تقوقعنا في قاعدة محددة جدا
1: لكمان 100 سنة
0: لكمان آلاف من السنين، عفوا يعني كمان آلاف يمكن أزيد عندك لكن آلاف من السنين. أما إذا إحنا بادرنا وكنا في مرحلة في خلف المقود ونقود العملية فتقديري نستطيع أن نغير أدوات اللعبة.
1: صحيح.
0: نستطيع أن نكون في موقع القيادة التي تفرض على الواقع أن نقود العملية ليس فقط أن نكون جزء بسيط في في في تقديره. وأنا تقديري هذا بدها تكون نظرة استراتيجية.
1: نعم.
0: لا نستطيع إذا كنا إحنا تابعين ويفرض علينا هذه الأفكار وهذه الممارسات ونقوم في تنفيذها بناء على رغبة الدول الكبرى في ذلك، فنحن سنبقى تابعين وسنبقى في الجزء الصغير في هذا الموضوع.
1: وبتوافقني أن السعودية وتركيا عندن هاي الرؤية اليوم الاستراتيجية أكثر من أي وقت مضى؟
0: صحيح صحيح، أتفق معك 100%، أتفق معك 100% ولعوامل كثيرة، جزء منها العوامل الاقتصادية والأكثر سياسيا.
1: نعم. ولابد سياسياً. لابد من السؤال الأخير، يعني دائما ممتع الحديث معك، ولكن من السؤال الأخير لضيق الوقت دكتور سعيد، وين مصر بكل اللعبة؟
0: شوف مصر هي جزء من هذه الموضوع، لكن مصر في النهاية هي شايفة أنه هذا الممر سيخلق كمان منافس لقناة
1: السويس.
0: نعم. وطبعا مش لمصلحة مصر اللي هو يعتبر الدخل القومي الأكبر في مصر من خلال قناة السويس، أنه يتأثر في معادلات قريبة لذلك، لكن هي جزء من هاي المنظومة. إذا أنت بنتابع إحنا الإعلام وجدنا إنه مصر التقت مع السعودية وتركيا في النقاش حول هذا الموضوع، وتقدير الشخصي إنه يصير في عملية توازن بحيث إنه ما يؤثر على الاقتصاد المصري على المدى البعيد.
1: دكتور سعيد صبري شكرا على هاي الإضاءات. دكتور سعيد صبري المستشار الاقتصادي الدولي وشريك بصندوق المبادرات الناشئة فاستر كابيتال، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك ويعافيك. شكرا حبيبي.

بعد 10 سنوات على البريكزيت يبدو أن الاقتصاد أصدر حكمه، لكن السياسة ما زالت ترفض إغلاق الملف. بريطانيا خرجت بحثاً عن سيادة أكبر، لكنها بتواجه اليوم أسئلة صعبة حول النمو والاستثمار والتجارة. فهل كان البريكزيت انتصار سياسي بثمن اقتصادي باهظ، أم أن الوقت لم يحن بعد للحكم النهائي؟

فبدنا نتحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يبدو أنه الاقتصاد حسم الجدل حول البريكزيت بعد عقد كامل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بنظرة إلى الوراء, إذا ننظر للاقتصاد, بريطانيا اللي خرجت تبحث عن سيادة أكبر, واجهت وتواجه تحديات جدا كبيرة تتعلق بالنمو والاستثمار والتجارة, طبعا ما يتعلق كمان بشغلات أخرى ضمن المساحة اللي اسمها الحيز هذا الجيوسياسي والجيواقتصاد اللي اسمه الاتحاد الأوروبي, كمان على مستوى هجرة, على مستوى عمل, على كل المستويات. ويبدو أنه يمكن كان هذا انتصار سياسي وسيادي, ولكن الثمن الاقتصادي كان على قليل بنظرة طبعا 10 سنوات اليوم ثمن اقتصادي جدا باهظ. ما بعرف إذا ممكن نعزل أثر البريكزيت عن متغيرات أخرى مثل تداعيات الكورونا, حرب أوكرانيا, التوترات التجارية العالمية, كل اللي عم بيصير آخر 10 سنوات, أن هي كمان تزامنت دغري بعد البريكزيت. ولكن يعني إذا بنطلع على المؤشرات الاقتصادية نفسها, نمو استثمار, إنتاجية, تجارة, سوق عمل, بريطانيا كانت الخاسر الأكبر اقتصاديا خلال السنوات 10 الماضية. شفنا كتير تراجع وكتير تحديات, بس كمان يعني لابد من أنه نطلع ونقول يعني كمان مش إشي يعني تلقائي نقوله, ولكن هي كمان حقيقة للبيانات الاقتصادية بتثبتها. كمان الاتحاد الأوروبي خسر شريك اقتصادي اللي هو لايق الأهمية. ولكن واحدة من الشغلات اللي بتلفت الانتباه في التجربة البريطانية رغم كل اللي حكيناه, هو إنه لندن كلندن العاصمة حافظت على مكانتها المالية العالمية. يعني بمعنى إنه بريطانيا تراجعت, ولكن لندن حافظت على مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي. فشفنا إنه يعني هذا الإشي دفع القطاعات الإنتاجية والتجارية لتدفع ثمن أكبر للخروج من السوق الأوروبية. ولكن هاي المفارقة يعني بتحكي إشي كبير عن طبيعة الاقتصاد الحديث, وأنه كيف الخدمات الرقمية والمالية أقل تأثر بالحدود من الصناعة والتجارة التقليدية. وهذا اللي تناولناه كمان بالحديث مع السيد يمكي مرجليت. فيعني لندن استفادت من كونها مركز للخدمات الرقمية والخدمات المالية, فاينانشال سنتر, وتأثرت أقل بالحدود من مثلا ما تأثرت الصناعة والتجارة التقليدية, واللي انعكست على كل المؤشرات الاقتصادية, النمو والاستثمار والإنتاجية والتجارة وسوق العمل. واليوم يعني مع زمنا نطلع عليها مع تصاعد المنافسة العالمية بين الولايات المتحدة والصين والهند والشرق الأوسط بالنص, ما بعرف إذا خيار العودة يعني ممكن يعني يكون مطروح, وهذا الإشي يكون يعني أكتر إلحاح بالنسبة لبريطانيا لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. يبدو يمكن أنه الاتحاد الأوروبي كمان يكون عنده رغبة أكبر بأنه تعود بريطانيا لهذا الحضن الأوروبي ويكونوا اقتصاد أقوى وأكبر. ولكن يعني تكلفة العودة ممكن تكون كمان أكبر من تكلفة الاستمرار خارج الاتحاد. ولهيك يعني زي ما قلنا الاقتصاد يمكن أصدر حكمه أنه يمكن هاي كانت غلطة كبيرة هاي الانعزال, ولكن السياسي نفسها لليوم ما أغلقت هذا الملف. الأسئلة

كلها مطروحة حول النمو والاستثمار والتجارة، فالانتصار السياسي كان له ثمن اقتصادي باهظ مش بالضرورة على لندن العاصمة كمركز للخدمات الرقمية والمالية زي ما حكينا تأثرت أقل، ولكن بلا شك يعني بريطانيا خسرت والاتحاد الأوروبي خسر أيضا شريك اقتصادي لا يقل أهمية. فبحكم طبع 10 سنين هيك ممكن ننظر للبريكزيت، ولكن ما بنعرف كيف ممكن ننظر بال10 سنين الجايات وشو راح يصير بالعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهل في عودة عمليا لهذا الحضن الأوروبي من قبل بريطانيا.

هذا كان أسبوعنا الاقتصادي، وهيك منوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل خليل حداد وإيهاب عويس. أطيب الأمنيات مني أنا هان شقور ومن إذاعة الشمس إدارة وطاقم. نهاية أسبوع سعيدة وآمنة نتمناها لكم ولعائلاتكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: الليلة مولعة بكأس العالم، إسبانيا لعبة مع الإرجواي، بتوقع فوز سهل للإسبان 3-0. أنا هيك توقعت بمسابقة تطبيق الشمس.
6: بس الإرجواي فريق عريق ومش راح يكون سهل يفوزوا عليه. أنا متوقعها بالتطبيق 1-1.
5: أنا شايف فوز سهل للامين يامال وإسبانيا.
6: طيب أنا جاهز أتحداكي بالتطبيق لنشوف شو النتيجة النهائية.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
8: شو يعني شلافيها نوك أوت؟
9: يعني شمينيتها قمار، ريفع قمار، حيتس قمار وقمار.
10: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟
11: الشمس من حط النقط على الحروف.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

النشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أقام عشرة الأهالي من مصمص وأم الفحم والمنطقة صلاة الجمعة الموحدة على أنقاض منزل عائلة أبو شهاب في قرية مصمص استجابة لدعوة مجلس طلعت عارة واللجان الشعبية في وادي عارة. وأوضح المجلس والمشاركون أن ذلك يأتي تأكيدا على رفض سياسة هدم المنازل والتهجير والتمسك بالحق في السكن والعيش الكريم. في حوادث الطرق أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة في 60 من عمرها حالتها خطيرة وغير مستقرة، فيما أصيبت سيدة أخرى في 60 من عمرها بجروح متوسطة إضافة إلى إصابتين طفيفتين جراء حادث تصادم بين مركبتين على شارع رقم 98. ووصف الطاقم الطبي الحادث بالعنيف للغاية مشيرا إلى أن المركبتين اشتعلتا بعد الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. في حوادث العمل أصيب عامل في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء سقوطه في حفرة بعمق نحو 4 أمتار داخل مصنع في كريات بيلك. وأفادت الطواقم الطبية بأن طواقم الإطفاء والإنقاذ انتشلت العامل باستخدام معدات خاصة بعد أن كان محاصرا داخل الحفرة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة خطيرة مع فقدان جزئي للوعي. وجهت النيابة العامة في القدس لائحة اتهام إلى 6 مستوطنين بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية في قرية دير دبوان بمنطقة رام الله في الضفة الغربية في 14 من الشهر الجاري. ووفقا لتحقيقات الشرطة وصل المتهمون إلى القرية ملثمين، حيث أضرموا النار في المركبات وألحقوا أضرارا بمسجد وهاجموا منازل السكان ورشقوا المركبات والمنازل بالحجارة بدافع عنصري. إلى إيران، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عمان، مشيرة إلى أن ما تم الاتفاق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيكون الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في المضيق. إلى لبنان، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسعي إلى تشكيل تحالف دولي يتعلق بآلية ما بعد انتهاء مهام القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.

0: العون إن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية من شأنها تعزيز قدرات الجيش اللبناني ومنع تحول البلاد إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. في أخبار الاقتصاد، قالت مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم إن تدفقات النفط الخام بدأت تتعافى ببطء عاقب الاتفاق المبدئي الهادف لإنهاء الحرب مع إيران، لكنها أشارت إلى أن وصول هذه الإمدادات إلى أوروبا سيستغرق بعض الوقت، وأوضحت أن وضع السوق النفط الخام مستقرا في الوقت الراهن، مرجعة ذلك إلى حد كبير إلى السحب من المخزونات العالمية خلال الأشهر الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار صافيا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بين المقاطعة والمشاركة وبين خيبة الأمل والرغبة في التأثير، يقف آلاف الشبان والشابات العرب اليوم أمام أول صندوق اقتراع في حياتهم. على مدار سنوات طويلة تراجعت نسبة التصويت في المجتمع العربي لأسباب عديدة، من الإحباط من أداء الأحزاب العربية إلى الشعور بعدم جدوى المشاركة السياسية، وصولا إلى تصاعد الخطاب اليميني وسياسات التهميش والإقصاء. لكن مع اقتراب انتخابات الكنيست 26 والمتوقعة في شهر تشرين الأول المقبل، تظهر بعض المعطيات الجديدة أو قد تحمل مؤشرات مختلفة. استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية خلال شهر أيار الماضي كشف أن قرابة 87% من الشباب العرب الذين سيصوتون للمرة الأولى ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة. وإذا ما انعكس هذا التوجه فعليا يوم الاقتراع، فقد تكون هذه الشريحة من الناخبين الجدد عاملا مؤثرا في تحديد حجم التمثيل العربي وموازين القوى السياسية. لكن الأرقام وحدها لا تكفي لفهم الصورة، فالسؤال الأهم هو ماذا يفكر هؤلاء الشبان؟ هل هم متحمسون للعمل؟ وأيضا هل يبحثون عن وسيلة للدفاع عن مصالحهم اليومية؟ هل يرون أصلا في الكنيسة أداة للتغيير أم مجرد ساحة لرفع الصوت والاعتراض؟ وما الذي يدفع شابا في 18 من عمره إلى المشاركة بينما يقرر آخر المقاطعة أو اللامبالاة؟ اليوم في طاولة الجمعة نفتح هذا الملف من خلال 3 ضيوف من الجيل الجديد، جميعهم يملكون حق التصويت للمرة الأولى. نحاول أن نفهم كيف ينظر الشباب العرب إلى السياسة، إلى الأحزاب العربية، إلى القضايا التي تشغلهم، من العنف إلى الجريمة، إلى السكن، التعليم، فرص العمل، مرورا بمكانة المجتمع العربي ومستقبله السياسي. فهل نحن أمام جيل جديد يريد استعادة التأثير السياسي، أم أن الحماسة الحالية قد تتبدد مع اقتراب يوم الانتخابات؟ وهل يستطيع الشباب تغيير قواعد اللعبة التي رسمتها الأجيال السابقة؟ هذه الأسئلة

0: وغيرها نطرحها اليوم على طاولة الجمعة. رحبوا بضيوفي رنيمة أبو ليل، مرحبا بك. مجد مناع، عمر عاصلي، أهلا وسهلا فيكم طبعا في طاولة الجمعة. رنيم، طبعا أول سؤال، أول مرة لصندوق الاقتراع، كيف تنظر لهي المشاركة السياسية لأول مرة؟
1: أول إشي أنا مبسوطة جدا أنه تم استضافتي اليوم في إذاعة الشمس، غنية عن التعريف طبعا، وسعدين فيك جدا كمان أدهم حبيب الله.
0: أهلا وسهلا فيك طبعا،
1: كونك كمان من بلدنا فهذا فخر إلنا وبشرفنا جدا. الإشي مش كونه حماس أكثر، إنما هو شعوري بالمسؤولية إنه أنا اليوم أول مرة رح يكون إلي هاي البصمة وهذا الأثر، رح يكون لأول مرة إلي هذا الدور بإنه أوصل صوتي، يكون إلي هاي البصمة بمجتمعي، ولو إنه بيكون إشي جدا بسيط ولا يلاحظ ولا يذكر بالنسبة لكثير أشخاص وفئة مجتمعية اللي هي بتدعي للمقاطعة أحيانا. فأنا حسب رأيي إنه دوري اليوم مسؤولية تجاه مجتمعي بالتغيير ورغبة لحياة مرن أكثر استقرار.
0: طيب مجد، يعني يمكن أول مرة راح تصوت السؤال أنت فقط لأنه حق في الاقتراع، وبتعرف في ناس بتشوفها أنه فرصة عمليا هيك نصوت كأول مرة، ولا فعلا انت بتشوف انه احنا في حاجة للتأثير الحقيقي على ضوء الظروف اللي منمر فيها؟
2: اول اشي لا، انا مش بشوف انه بس هو زي فرصة ولا انه يعني اشي انه حابين انه نروح نجرب التجربة. هي بالاخر تجربة ممكن انه اي حدا يمكن جربها مع ابوه اللي هو كن فوته قبل مرة على صندوق الاقتراع. انك انت تصوت اول مرة هذا صوت الك، اول شغلة الاختيار الك انك انت لمين تصوت او لمين تعطي هاي المسؤولية اللي هو بده يوصل صوتك قدام الكنيسة او قدام الكل. فانت لما تيجي تصوت على حدا او لما تيجي تعطي صوتك لاي يعني اي حزب او اي فرع انت حابب ان انت تصوت له، مفروض ان انت تشوف عن جد مين اللي هو المسؤول او مين هاي الشغلات. فبالنسبة عن جد كثير مسؤولية عليك انه انت تيجي تعطي صوتك. يمكن هو صوت بالاخر بتشوفوه، بس اي صوت بكون له فرق، مش انه صوتك تشوف انه بالأهمية ولا انه هو عشانك انت واحد مش راح تغير.
0: عمر، في 87% اللي بايده عمليا او بدي يشاركوا في التصويت، ولكن في 13% حتى الان يعني لم يقرروا، حسب رايك ليش؟
3: طلع بطبيعة الحال، وأنا بتخيل بعد الثلاث سنوات اللي عشناهن برضو، مش بس الثلاث سنوات، وضعنا كمجتمع عربي بشكل كامل، يعني هدنا نقول وصلنا ل15 مقعد في السابق، وصلنا لكثير، وفي 10 أصلا مقاعد حاليا بأعضاء عرب اللي هن بالكنيسة. ولكن شو وضعنا كمجتمع عربي، أو شو هالقد عن جد أثر التأثير في الكنيسة أو التمثيل في الكنيسة؟ نقدر برضو عن جد نشوف ونحط الأمور على الطاولة كيف لازم، لأنه بالنهاية جيلنا الشاب اللي عم بعيش اليوم ب70% تحت خط الفقر، عندك أزواج شاب مش عم بتلاقي مسطحات للبناء، كل هذه القضايا اللي إحنا اليوم عم نعيشها لقد حارقة إلنا كجيل شاب. بالنهاية بيجي بقول لك تمام، قبل شاركوا في عملية التصويت هدنا نقول، بس شو عن جد أثر صوتي أو شو عن جد أثر التمثيل في الكنيسة؟ هذا سؤال حلو نطرحه، إن إحنا كجيل شاب عم نطرحه بشكل واقع هدنا نقول.
0: طيب رنيم، سؤال منطقي بطرحه عمر عمليا، اللي هو بيمثل رأي 13%، ودائما يطرح شو عملوا لنا، أو هل في آليات أخرى اللي ممكن عمليا ناضل من أجلها، مش بس الكنيسة والتصويت؟
1: صح، بس احنا بنشوف شو في وراء الكواليس. بالاخر احنا مش موجودين معاهن بكل الوقت، هاي اول نقطه. ثانيا، ممكن يكون تم سن قانون اللي هو ضد العرب، ممكن يكون قانون اللي هو ظالم بحقنا وتم تخفيف منه، او مثلا تم اسقاطه واحنا بنعرفش. فاحنا طبعا إلنا دور. بالاخر لما انت بتصوت فعندك احتمال ولو ضئيل ولو 1% يكون لك تاثير. بالعكس تماما، لما انت ما بكونش في لك اصلا دور ولا انك انت صوتت، فاحتمال 1% احسن من ولا اشي.
0: وهل هذا مش بخني انه الظروف اللي منمر فيها هي دافع حقيقي للتصويت اليوم؟
2: اكيد، لما انت تشوف الظروف زي ما قال عمر انه عن جد في 70% تحت خط الفقر.
0: بس عمر بيقول انه بسبب هاي الظروف في خيبه امل، يعني بقول لك مش بس هذا الخيار ممكن يكون مطروح.
2: صح، انه مش بس هالخيار يكون مطروح، بس كمان هذا لازم يكون خيار من الخيارات المطروحه. لما انت تشوف انه مش انه اذا احنا نحط خيار لازم نمشي بس هذا الخيار، احنا نمشي على اي خيار مفتوح بالنسبه لنا واي خيار ممكن يسعدنا. فهي الشغلات انت لما تطلع انه بتشوف انه في صوت لنا، في مين يساعدنا ساعتها بقلب الكنيسة، وفي مين يوصل هذا الصوت او ممكن يغير لو اشي بسيط، بس عم بيغير بالاخر. هذا المهم بالنسبة لنا.
0: طيب، ومن هاي النقطة يعني كمان ممكنكم التعقيب كمان تتداخلوا بين بعض وتعطوا اراء، بس بدي افهم منك

0: عمر، يعني في نهاية الأمر التصويت هو وسيلة كمان لتغيير واقع سيء. يعني الكنيست هو كمان منصة مهمة جدا لتغيير واقع سيء.
1: نعم صحيح، لا شك في ذلك. أنا بدي أوضح برضه جملتي مش شو عملوا النواب العرب أصلاً.
0: لا لا فهم عليك طبعا
1: مجتمع عربي، بدأت أصلاً أجت من المجتمع اليهودي.
0: نحن نسقط هاي المقولة يعني. مش معها
1: ولكن بطبيعة الحال بالمنظومة الحاكم الحالية وبرضه بالفاشية بين قوسين اللي تغلغى، صحيح لم تصل لقمتها حاليا، بس باللي تغلغى حاليا في كل الأنظمة الموجودة اليوم صعب جدا تأثير فقط في الكنيسة. هذه هي فكرتي.
0: شو بتطرح؟
1: بدون نضال شعبي حقيقي، بناء كوادر كيف لازم، يعني احنا في عنا طاقات شابة هائلة، طاقات من أطباء، احنا اليوم عم نمثل تقريبا نص الطواقم الطبية في البلاد هي عرب. طب في قوة كثير كبيرة بإيدنا، النضال في الكنيسة وحده هو شرعي جدا ولكنه غير كافي. بدون نضال حقيقي إنه القيادة اليوم ما تضلش في محل هو أكثر نخبوي، تنزل عن جد مع الشعب بنضال شعبي حقيقي ببناء كوادر وكل هذه الأمور، ساعتها منبلش عن جد نلامس فرق حقيقي إن كان في كل القضايا اللي طرحتها وأي نضال آخر.
2: والحراك الشعبي كمان لازم يكون كمان له بصمة وتأثير جدا حقيقي، وممكن يكون كمان دافع القضايا اللي احنا قاعدين بنشوفها إن كان في المجتمع العربي من ناحية الكتل والجريمة اللي قاعدة تبلغ اليوم ذروتها اليوم، كمان زي ما حكى وذكر هون إنه كمان ما فيش عنا مساحة يمكن للسكن، قاعدين منواجه صعوبات.
0: بس انتو كمان على مدخل الجامعة الآن، يعني على عتاب الجامعة، وأيضا في هناك نقطة في تراجع كمان لدور طلاب الجامعات على المستوى السياسي، على مستوى التمثيل، لجان طلاب العرب، تشكيل لجان طلاب العرب، دوركو كمان في المواقع. يمكن كمان الأوان بصرف النظر عن المعطى اللي قدامنا للمشاركة السياسية إنه كمان تبلشوا تعيد إعادة تنظيم هذا الدور السياسي في الجامعات.
3: وأكيد يمكن بشوف هالشغلة، بس إنه لما أنت تشوف إنه في بقلب جامعات في كثير أشياء للطلاب بتساعد وبتعطي منها من وقتها، يعني لما تشوف إنه زي يوم الطالب البديل، يمكن هي فكرة بسيطة بس هي فكرة بيعبر عن الطالب العربي بقلب الجامعات. وهي الشغلات إحنا عم نشوفها إنه يمكن أي واحد بيقدر يعطي من وقته للطلاب أو بيقدر يعطي وهو بالجامعة، بالعكس يعطي. أنا لما أفوت أكيد يمكن أكون واحد من هاي الشغلات، مش لازم أكون لحزب أو لازم أكون لأي مؤسسة ثانية، بس لازم أكون إنه إشي أفيد الطلاب فيه، اللي أفيد أي طالب أو أي واحد بيكون إن أنا بقدر أعطي إشي مني أو بقدر أعطي أي إشي اللي هو أعبر عن رأيه فيه، يعني أكون بهالمحل. بالعكس أكيد يمكن أنا عن نفسي كثير بحب إن أنا أكون بهاي المحلات.
0: بهاي النقطة إعادة التنظيم أنت طرحتها، ولكن يعني دائما يقال عمليا في أي نضال أو أي نضال سياسي يبدأ من طلاب الجامعات. عمليا إعادة هيكلة التنظيم السياسي في الحرم الجامعي هو كمان وسيلة مهمة جدا لتقدمنا.
1: صحيح، يعني حتى إذا بدك تطلع هيك بعطيها شوي كمثال، في الولايات المتحدة في حين وفي حرب فيتنام كله بدأ في الجامعات، أو حتى في حرب غزة مؤخرا، جميع النضالات إن كان في حروب أو أي قضية بدك إياها تبدأ في الجامعات وفي الطلاب الجامعيين. يعني حتى لجنة المتابعة في مرحلة معينة في يوم الأرض وفيما قبله ولجنة الدفاع عن الأراضي كان فيها طلاب جامعيين وطلاب ثانوية. هذا النقطة الجوهرية اللي أنا بحكي عنها، الاستثمار بالطاقات الشابة إن كان على فكرة ثانوي أو إن كان جامعي، إنه اليوم هاي الطاقات كلها نستغلها ونبلش تأثير حقيقي. وهذا يعني بقدر أطرح شوية، في عنا في عرابي بدأنا في هذه الفكرة في العنف يعني بشكل خاص.
0: طيب رنيم، اليوم لما بتسمعي أصدقائك صديقاتك اللي عمليا راح يشاركوا لأول مرة، هل المشاركة تبعيتهم جاي بسبب واقع سياسي ظروف أم بسبب حق في الاقتراع، يعني ممارسة هذا الحق لأول مرة؟
2: هو كمان مش بس مطالبة بحقوقنا، كمان الإشي إنه لما أنت بتطلع على واقعنا العربي زي ما حكينا واقع مؤلم، وقاعدين نصل لمراحل اللي هي جدا مزرية، مش قاعدين منشوف رادع للأمور اللي قاعدة بتصير بمجتمعنا العربي، ومننزل ومنسأل دائما مجتمعي إلى أين. طب ما إحنا بنسأل مجتمعي إلى أين، بس إذا نطلع على الخلفية تبعت الموضوع، طب ما إحنا طبعا دافع أساسي لهذا التغيير. لما إحنا بدنا نسأل لوين بدنا نغير، بس لما بيجي وقت الانتخابات وبدنا إنه إحنا نصوت ويكون إنه هذا الدور، إحنا قاعدين بالناشد بالمقاطعة وبدناش نعطي هاي الشرعية للكنيسة وتحقيق إنني يحققوا لنا هاي المطالب تبعتنا. وبنسأل كمان من ناحية

0: يعني انه مجتمع الى اين؟ طب من ايدينا.
1: تفضل. وتضيف شغله كمان على اللي بتحكيه، انه احنا لما نشوف انه مجتمعنا عن جد، اول شغله عن جد هالسؤال اللي احنا دائما نساله الى اين، انا بطلع على جيل الشاب اللي لسه، اللي هو احنا اللي احنا لسه نصوت، احنا جيل الشاب فينا كثير شغلات او كثير افكار اللي احنا بدنا نعملها، بس فيش يمكن مساحات امنه اللي احنا نعملها فيها، او فيش مساحات اللي بتستقطب.
2: شو بتقصد مساحات امنه؟
1: يعني مساحات امنه اللي هي اكثر زي، هتقول لك انه لما انت تعمل مساحه للشباب اللي هن يجوا يعطوا افكار، يعطوا مبادرات، يعطوا لاول شغله لبلدهن، يعطوا الهن اللي هن يبينوا او يبين اسمهن، وما يكونوش انه اذا فين شخصيه مثلا، او ما يكونش عندهم القوة انه يقدموا اللي عندهم. فاحنا بدنا مساحات امنه زي كثير مساحات اللي هي ممكن زي ما قلت، بل بالجامعات في مساحات اللي هي بيقدروا يعطوا فيها للطلاب، مثل جبهات الطلابيه وكل ما كل هذا. وكمان بالمدارس في المجالس الطلابيه بتاعتي، في مثلا اللي هي كثير شغلات وكثير فروع اللي هي بتاعتها المبادرات، فاحنا لازم نحسن المبادرات ولازم نستقطب كثير من جيل الشباب.
2: طيب بهي النقطه عمر، في خوف عند الجيل الصاعد تحديدا لما نحكي على جيلكم اليوم من القضايا اللي عمليا عم بيشوفوها، وهي اول ممارسه عمليا بعد الحرب على غزه، بعد 7 اكتوبر، بعد يعني قضيه عنف وجريمه، هدم بيوت بتشوفوها، هل هذا بولد حالة من الإحباط؟
3: يعني أنا كما ذكرت سابقا، يعني هو بولد حالة إحباط وبنفس الوقت ممكن يولد دافع. يعني أنت عم تحكي على 87% و13%، يعني بطبيعة الحال نعم يحبط، ونعم أنك أنت مش قادر تأثر في مرحلة معينة، هذا بيخلق إحباط، ولكن بنفس الوقت كيف حكيت لازم يخلق دافع معين عند جيلنا الشاب. بس بضل وين أنت لما جيلنا الشاب عم بيشوف بصيص أمل معين؟ وين عم بحكي على بصيص أمل؟ لما عم نشوف إنه الأحزاب العربية، وأنا اليوم عم بحكي بشكل شامل وجامع، على أقل له يكون في عنا وحدة. يعني أنا هاي بقولها، وقائمة مشتركة اللي هي اليوم جيلنا الشاب وجيل اللي هو الصاعد، هنقول يكون عنده شوية أمل إنه يعني على الأقل إحنا متوحدين رغم كل هذه الظروف. يعني بصيرش لبيد وبنت لاقوا وحدة ولاقوا أمور يتوحدوا عليها، وإحنا كعرب مش ملاقين شو نتوحد.
2: طيب هاي النقطة اللي عمليا رح نطرحها بعد الفاصل الإعلاني، وإحنا عم نستمتع معكم طبعا في هذا التحليل وبهاي المواقف بهاي الرؤية السياسية في هيك جيل. تعالوا نخرج مع بعض لفاصل إعلاني قصير، بعد الفاصل نواصل وإياكم في طاولة الجمعة.
4: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: الليلة مولعة بكأس العالم، إسبانيا لاعبة مع الإرجواي، بتوقع فوز سهل للإسبان 3-0. أنا هيك توقعت بمسابقة تطبيق الشمس.
9: بس الإرجواي فريق عريق ومش راح يكون سهل يفوزوا عليه. أنا متوقعها بالتطبيق 1-1.
8: أنا شايف فوز سهل للامين يامال وإسبانيا.
9: طيب أنا جاهز أتحداك بالتطبيق لنشوف شو النتيجة النهائية.
10: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم، وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

عدنا إليكم من جديد بعد الفاصل الإعلاني، نواصل إياكم في طاولة الجمعة حول استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، والذي أشار إلى أن أكثر من 87% من الشباب العرب الذين سيصوتون للمرة الأولى ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة للكنيسة طبعا. وكنا قد بدأنا الحديث النقاش حول كل التطورات مع ضيوفي مرة أخرى، رنيم أبو ليل، مجد مناع، عمر عاصلي، مرحبا فيكم. خلينا نكمل طبعا أكثر إشي اللي ممكن نسأله في هاي الفترة. 87% يمكن كانت هاي الاستطلاع كان خلال قبل شهر. السؤال قديش الخلافات بين الأحزاب ممكن تأثر على الجو العام، تحديدا على هذا الجيل اللي بيصوت لأول مرة؟ عم تفكري؟

0: بقدر انا اجاوب.
1: تفضل.
0: بشكل عام اللي اذا انت بتطلع انه الاختلافات اللي عم بتصير مش عم بتاثر بس بشكل عام على الجيل الشاب، بتاثر على الكل. لما تشوف انه اذا هن مش متوحدين احنا ليه نروح نصوت لهم بشكل عام؟ او اذا هاي الخلافات عم بتصير بيناتنا وبين بعض زي ما كان عم بيصير كمان بين العنف، مو بس خلافاتنا بينه وبين العرب، وهاي الشغلات اللي عم يعني مش بس في خلافات هون، عم بشوف انه في خلافات بالكنيسة،
1: بس خلافات خلاف راي لا يفسد للود القضية. ليش احنا لازم نحمل دائما مسؤولين انه في عنا خلافات خلافات خلافات؟
0: احنا مش عم نحمل مسؤولين، احنا دائما عنا خلافات. بس احنا لما نشوف انه كل خلاف مش عم نحل بالطريق الصح، كل خلاف عم بيصير عم بتفشى وعم بيصير اكبر واكبر دائما، وبيصل بيصل لمحلات اللي ولا حدا حابب انه يصلها، ولا مره بنكون احنا حابين نصل. نفس الشيء هو عندي الخوف بيضل انه اذا احنا مشاكلنا اسا هون قبل ما نفوت على الكنيسة اصلا، لما فوت على الكنيسة ممكن يكون في شغلات ثانية.
2: واللي بدي أضيفه على حكي مجد، إحنا فكرتنا مش مع اختلاف الأراء، بالعكس إن إحنا مع التعددية والتنوع وكل ذلك، بس لما عم تصل كانت لخلافات يعني حتى في الكنيسة نفسها وفي قاعة الكنيسة لمشادات كلامية ومشادات، يعني كان أمر مخجل في مرحلة معينة إن كمجتمع عربي، يعني أنتوا بالنهاية عم بتمثلوا المجتمع العربي ككل وصورة المجتمع العربي، وبالنهاية كان في هيك خلافات، فأي صورة عم نعكس برضو في مرحلة معينة.
3: صح، في الاخر احنا بدناش بس وجهات اجتماعيه، وبدنا بس ناس اللي هي اللي هي بس عم تعرض اشياء على السوشيال ميديا، ما نعرف شو منها حقيقي وشو منها لا. احنا بالاخر جيلنا اليوم بدور على تغيير حقيقي، بدنا نشوف لغه واضحه اللي هي عم بتمثل مجتمعنا ككل وبالاخص الشريحه العربيه، اللي احنا نشوف هذا التاثير بشكل واضح. احنا ما بندور على واجهة اجتماعية، ما بندور بس على حكي عم بنزل على السوشيال ميديا، رح نعمل ورح نساوي، فرجونا شو نقاط القوة اللي عندكم، شو نقاط الضعف بكل حزب، اعطونا هاي المساحة. احنا كجيل اللي احنا اليوم 18 او 19 سنة، اتوقع انه احنا عنا الوعي الكافي انه احنا نغربل الافكار الغلط، ونبلش احنا شوي شوي نفلتر الامور اللي احنا عم نسمعها اليوم بالمجتمع، ان كان من ناحية مقاطعة او اذا الاشخاص كمان المحزبة، شو نقاط القوة اللي عندك، شو نقاط الضعف، واعطيني اسبابك ليش انا اصوت لك، شو الدافع اللي بده يخليني اليوم انا اصوت لك.
1: وهي النقطة عمليا اللي بنحكي عنها مجد اليوم لما بنطلع عن الخلافات من جهة، ولكن في بعض الأصوات اللي بتقول يعني إذا ما توحدتوش لازم يكون في مقاطعة. مش خطر كمان هذا الخطاب؟
0: بالضبط، هذا كثير خطر بشكل عام، لأنه إذا أنت بتقول إذا ما توحدتوش أو توحدته يعني بشكل عام في مقاطعة، في ناس دا تقاطع حتى لو، لأنه عم بيشوفوا أنه فيش شغل، بس لأنه بشكل عام أنه مش بكل حدا ممكن يكون أنه مسيس، أو مش كل حدا ممكن يشوف إيش الشغلات اللي بتعملها بالكنيسة. إني بشوف الشغلات اللي بشكل عام كبيرة، يعني أنه غيروا قانون أو حطوا قانون جديد أو الشغلات اللي بتنشر، بس هن بشوفوش النزاعات اللي بتصير بالكنيسة اللي أعضاء الكنيسة بتمر فيها، بشوفوش مثلا لما العنصرية اللي كمان أعضاء الكنيسة بتمر فيها بس عشان يوصلوا صوتهم، أو عشان اللي عن جد يعملوا الشغلات اللي هي بتغير عشان العرب أو بتعطي إشي للعرب. هذا الإشي اللي بس اللي لازم نفهمه إحنا للي يعني للطبقة اللي بتقول إن إحنا بدنا نقاطع حتى لو مشتركة حتى لو مش مشتركة. وآه صح إنه في كثير ناس مع المشتركة، وأنا واحد من اللي مع المشتركة صراحة،
1: مع الوحدة طبعاً لما بنحكي مع الوحدة.
0: صح، إنه المشتركة قصدي اللي هي مشتركة مع كل الأحزاب، لأنه هي بالآخر وحدة، إحنا نتوحد عشان إشي واحد، عشان تغييرنا، عشان تغيير الجذري اللي لازم يصير بشكل عام من العنف، من كثير قضايا اللي إحنا بدنا نغيرها.
3: بدنا يكون إلنا صوت كمان بالبرلمان، بدنا يكون في إلنا حدا اللي عم بيوصل صوتنا احنا كعرب. اليوم شو دورنا؟ احنا اليوم كأقلية موجودين اليوم بالدولة، هذا الوضع القائم حاليا للناس اللي عم بتناشد بالمقاطعة، هذا الوضع الموجود، هذا الوضع القائم اليوم احنا كعرب، نقصنا كثير امور، في كثير فجوات اجتماعية فكرية موجودة عندنا اليوم بالمجتمع، بدنا نقلص منها، بدنا حدا يمثلنا بالبرلمان.
1: طيب، وهي النقطة عمر، اليوم خليني اسأل بشكل عام، شو اول دافع اللي بخلي شاب في أول مطلع حياته أو راح يصوت أول مرة، أول قضية اللي بتدفعه لصندوق الاقتراع؟
2: بطبيعة الحال في عدة قضايا إلنا، يعني أنا بتخيل أبرزها هي قضية العنف الجريمي. كان حتى يعني هي أمور اللي إحنا منلمسها، يعني شو هو البرلمان بالنهاية؟ يعني أنا حتى كان في عنا ندوة اللي نظمناها في السنة الفائتة في مركز مساواة، اللي هي ندوة بلورة الهوية بين الوطني والمواطني، كيف إن إحنا نوازن بين هويتنا الوطني والقومي ومنين إحنا جايين، وبنفس الوقت بين المواطني والتمثيل السياسي وكل النضال اللي إحنا عم نخوضه. بالنهاية أبرز قضية أنا بتخيل هي أولا بقائنا، هي قبل كل إشي. ثانيا
1: السؤال، بقائنا اليوم تحديدا بحد بقائنا اليوم مشروط عمليا في ابرز او اهم الملفات الجريمه والعنف؟
2: بطبيعه الحال نعم. ليه؟ لانه بالنهايه لما جينا الشاب مش عم بيكون عنده انتماء كافي، تمام؟ والانتماء منين بنخلق؟ بالنهايه من الفرص ومن كل الامور اللي احنا عم نعيشها. اسهل إشي اليوم شخص ما عندوش جذور كافي وانتماء كافي يمسك الشنطه، وما عندوش الجذور الكافي اللي تشد

0: ويضل هون بمسك الشنطة وبيطلع. فبنهاية المطاف احنا عم نسمع عن أزمة الهجرة اللي هي بشكل كثير كبير. كل هاي القضايا مع بعض هي بتكون دافع إن انه احنا نطلع ونصوت. ولكن اللي بيمنع في مرحلة معينة كيف حكوا اللي هي الخلافات, وبنفس الوقت انه اليوم مش عم منلاقي حل وسط برضو.
1: كمان المشاركة ممكن تعمل نوع من خيبة الامل, يعني 87% معطى رهيب في المقابل, يعني عمليا اذا كان في هناك فشل في حمل هذا المشروع السياسي للكنيسة ممكن يعمل احباط عند الجيل الصاعد.
2: ممكن يعمل إحباط, بس كيف ما حكى عمر قبل شوي ممكن كمان من هذا الإحباط نطلع على الكاس الملان كيف بحكوها. ممكن يولد دافع, ممكن يولد حافز إلنا إحنا دورنا بالتغيير. إحنا زي ما ذكرت سابقا إنه إحنا جيلنا عنا طاقات فلازم نغير. مش لازم إحنا نتوارث الأمور اللي أنا سمعتها من أبوي ومن عمي ومن من البيئة اللي حوالي. لا, يا من قاطع يا من نكون متحزبين لحزب معين وإحنا ماشيين على تأييد أعمى. مش لازم يكون في هذا التأييد الأعمى, إنما لازم أنا اليوم كشاب واعي عندي كينونة فأنا بعرف شو الصح شو الغلط, وبعرف شو إذا أنا شايف إنه أنا اليوم كدوري كشاب اليوم عمري 20 سنة أول مرة أنا اليوم بصوت, إنه يكون إلي هذا الدور إنه أنا أعطي لمجتمعي ولو إنه هو بصوت اللي هو ممكن يشوف إنه هو ممكن يكون لا يذكر, بس ممكن يكون له تأثير اللي هو ولو بسيط.
1: خلينا أسألكم سؤال مع بعض كمان بفع الجواب. قديش أنتو اليوم عمليا, يمكن عمركم 18-19 صح؟ يعني أنتوا جايين في أول مشاركة عمر في أول مشاركة عمليا اللي بعد الحرب صحيح؟
2: صح.
1: ليش الحرب أثرت عليكم وعلى قراراتكم وعلى الجيل لما بتقعدوا مع مجموعات مع أصدقاء, كمان لما بتشوفوا الجريمة والعنف اللي تفاقمت في السنوات الأخيرة وهدم البيوت, شو بيعملكم هذا؟
2: بيعمل لي أنا شخصيا حافز جدا رهيب إنه إحنا لازم نعمل ستوب لكل إشي قاعد بيصير اليوم بالمجتمع. لازم يكون في إلنا صوت اللي يوصل هاي الشريحة العربية. لازم نعمل زوم آوت كيف بحكوها شوي على الصورة, نطلع شوي بس على مبدأ إنه إحنا اليوم قاعدين منعاني بالمجتمع وما فيش إلنا تمثيل.
3: أنا معي باللي حكته, بس بشكل عام لما أنت تشوف إنه في ناس عم بتفكر هيك هذا إشي كثير منيح, عم بتفكر إنه إنه إحنا لازم يكون في لنا تمثيل, لازم نشد, لازم نعطي.
1: لا, لما تقعدوا مع أصحابك شو بتحكوا؟
3: هو الإشي أنا لما أقعد مع أصحابي أو لما أحكي أصحابي ما فيش عندي ولا, يعني مش بس أصحابي بشكل عام, أو لما أقعد شلة شباب أو مجموعة من الشباب هني فيش عندنا أهمية لأنه شو يعني تصويت ولا شو يعني أنا أطلع صوت ولا صوتي شو بدي يفرق. ولا في كثير شباب اللي هني بالنسبة لهم إسا يعني انه صوتي مش راح يفرق, ولا انا افيله نفسي مش راح افرق بشيء, ولا مش راح اغير اي شيء, شو انا تغير. هذا الاشي الغلط, هذا الاشي اللي لما انت تشوف انه الحرب خلت الشباب دايما زي مساحه كثير قليله صغيره, ما كبرتهنش, ما اعطتهنش يكبر, ما اعطتهنش يعطوا, صغرتهن يعني زي دائره كثير صغيره اللي هي خلتهن يشوفوا انه هن ولا اي شيء ولا بيعطوا اي شيء. وكمان بنفس الوقت ممكن اللي يعني المنظمات الثانيه او منظمات اللي بالنسبه للمنظمات الغلط صارت تعطيهن انه يروحوا من العنف ومن الجريمه ومن انه يعني زي لما تشوف شاب بقول لك انا اذا بمسك هيك ساعتها انا بصير زلمه قدام الناس.
1: بحكي لك او بدي اسالك سؤال عمر, كان في نوع من الشعور انه الجيل الصاعد, يعني كان يسموه حتى جيل الزد, يعني جيالكم عمليا اللي ما في اهتمام, ما في وعي, واهتمامات اكثر في السوشيال ميديا في التيك توك, ولكن الصدمة الاكبر كانت عمليا في هبة الكرام اللي كانت في عام 2021 والدور. السؤال مطروح, ليش هاي الفكرة عن هذا الجيل انه مش واعي للوضع القائم واهتماماته في امور اخرى؟
0: طلق بطبيعه الحال
1: بعدين بصدمنا في المعطيات, بصدمنا في المعطيات.
0: انا فاجاتني مثلا المعطيات والمعطيات تتضارب. هاي نقطه مهمه, يعني بتشوف مثلا استطلاع كاسم يوسف مقلد او قناه 13 او كل استطلاع برضه مرحله معينه عم بيعطي, يعني بتقدر تشرسه على بار بمرحله معينه. بطبيعه الحال وهي حقيقه انه احنا جين زي, يعني بين قوسين احنا بعيدين عن المشاركه السياسيه, والمشاركه السياسيه انا بقيسهاش بس انك انت تطلع
1: في فكره نمطيه انه هذا الجيل مش مهتم, يعني هو بعالم اخر وكانه يقارن في جيل السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات اللي كان عنده اكثر وعي سياسي واكثر مشاركه, بس عمليا في كل محفل سياسي بفاجئ هذا الجيل الطالع.
2: اليوم احنا بجيلنا اليوم مفتوحه مصادر السوشيال ميديا بشكل رهيب. صحيح. اليوم عندنا الاي اي واليوم عندنا الانستغرام والتسويق اللي بيصير التسويق السياسي هو عم بيطلع عن طريق السوشيال ميديا, واللي احنا اليوم اغلب وقتنا كجيل للاسف موجود على السوشيال ميديا. ان كان في له اضرار سلبيه, بس كمان في اشخاص اللي هي واعي كامثالنا اللي عندها هاي الرغبه بالتغيير, واعي كفايه تعرف شو الصح وشو الغلط. وانا برايي السوشيال ميديا هي عامل جدا مهم وحاسم

0: جيننا. أنا حكيتها لأنه في مرحلة معينة جيننا بطل يلاقي إنه هون التأثير، فهي هي الفكرة، فجيننا بطل هنا نقول في عنده هذيك المشاركة السياسية.
1: كمان جيلنا ان هن زي ما انت قلت ان هن عم بيحبطوا فيه دايما، لانه انه انتو لا تيك توك، انتو لا انستا، انه انتو بس للسوشيال ميديا، مش عم بيطلع منكو اشي. بس بالعكس لما انت تشوف جيل زي عم بيطلع منه كثير شغلات، زي ما قال ابن مال، زي ما قال انه جيل، يعني جيل زي اذا هو استا عم
2: يتسأل ليه بتستنوا انتو حدا يعطيكم المبادرة؟ القيادة يعني تولد لا تعطى، يعني
1: مش
2: لا تعطى لاحد، لا
1: كل واحد بيستنى المبادرة او بيستنى حدا يعطيه المبادرة. بس انت تطلع من كل جيل او من كل حدا بيستنى، في ناس اللي هي بتقول إن انا شو بقدر اعمل لما اطلع، لا بدي استنى حدا يجي يعطينا المبادرة، او بدي حدا بالضبط. اللي هي الاطر، انا قلت انا اني هاي الاطر بتفيد كثير. انا كنت مجلس طلاب بلدي كمان، وكنت كثير كنت اشوف كثير ناس اللي هي كان يقول عنها بتطلعش بتعملش بس قادل المشاكل، بس لما كانت تفوت على اطر هي كانت اكثر ناس تشارك واكثر ناس تحب هاي الشغلات.
2: سؤال، في خوف؟
0: في خوف وفي احباط كبير. يعني انا بدي احكيها، انا شخص اللي بيجي من كثير مجالس طلاب وعده حركات ثانيه وعده هاي، في كثير مرات عم بيتم افشال مشاريع. لا لا انا بحكيها، يعني عم بيتم افشالها. ففي مرحله معينه،
2: يعني بيتم افشالها من مين وكيف
0: بيتم افشالها؟ بطبيعه الحال يعني مش راح اخذ كثير في التفاصيل، ولكن في مرات الجيل الشاب بيستناش مبادره، واحنا في عندنا مبادرين ملان يعني وكثير، وفي عندنا طاقات، بس مرحله معينه مش عم بيتم احتضانها صح. وانا هذا اللي افتتحت فيه مداخلتي، مش عم بيتم احتضان صح، مش عم بيتم تأطيرنا بشكل ملائم وسليم، ولهيك برضو جيلنا عم بيروح على طرق اللي هي ثانيه. نقول
1: كمان انه لما تشوف انه الجيل الشاب لسه هني صح، هو قال عمر ومعه حق انه في كثير مبادرين، بس نفس الوقت عكس هاي الشغله في كثير ناس بتستنى حدا يعطيها المبادره او بتستنى حدا اللي هي يشجعها.
2: بس كمان في عليكم مسؤولين كنت تنظموا، يعني احنا عمليا لما بنيجي نحكي على لجنه الطلاب العرب اللي تشكلت في سنوات السبعينيات كانت بعد ظرف سياسي، لما بنيجي نحكي على لجنه تشكيل لجان الطلاب مجالس الطلاب تشكلت نتيجه ظروف وقاده مجتمع.
1: صح، بس مجلس المجالس الطلابيه اللي لسه هي انه رئيس مجلس طلاب بلدي، رئيس مجلس طلاب بلدي عنده قوة كثير أكثر من قديش بتتخيل، قديش أي حدا كان ممكن أتخيل. فبشكل عام إنه رئيس مجلس طلاب بلدي حاله كان بيقدر يغير، كثير شغلات للبلدي وللمدارس ولهي الشغلات كلها.
2: حسب رأيك هل يجب بناء أيضا أطر أخرى باستثناء أيضا تصويت للكنيسة والأحزاب اليوم كجيل صاعد كجيل شاب حتى في داخل البلدات العربية من أجل يعني مناقشة قضايانا كحراك شعبي كحركات؟
3: احنا لازم يكون في عنا أهمية لمعرفة هويتنا. كثير اليوم بالمدارس وبالقطر في كثير ناس اللي عم تجرب تحاول تنسينا احنا هويتنا. بس زي ما حكينا السوشيال ميديا ممكن تكون سلبية ممكن تكون إيجابية، بس بهاي المرحلة إذا احنا طلعنا على الجانب الإيجابي منها ممكن عن جد تذكر كثير من شخصيتنا. احنا بنفع، احنا كجيل واعي اليوم بنفع نشكل هاي الإطارات، نحتوي هاي الطاقات الشبابية ونطلع منها أشياء اللي هي عن جد ممكن تصنع تغيير جذري مش مجرد كلام.
2: انت طرحت نقطة إسا خطينا على محل تاني، وهنا كمان بدي أناقش معكم فيه. لما بطلع على المنهاج اليوم اللي بتتعلموا فيه في المدارس، هذا المنهاج كمان هو سلاح ذو حدين. في نهاية المطاف اللي مش واعي مش مدرك لإله ممكن يشكل عنده حالة نوع من الأسرة لي. كيف عمليا تتجاوزوا هاي المرحلة وممكن تمنعوا أصحابكم اللي بقول لك تعرف شو أنا ليش أصوت أصلا للأحزاب العربية؟ يا ما في عنا أحزاب يهودية بتحكي في قضايانا ومشاريعنا.
1: هو ملان في هيك وملان جيل شاب يعني بقول لك لا بصوت لهذاك من هيك هيك، هن اللي لسه بيقدر يعمل العرب مش عم بيعملوا إشي.
2: طيب شو المشكلة بالموضوع؟
1: هالمشكلة بالموضوع إنه الشباب مش مثقفة أكثر، ومش بس مش مثقفة مش مسيسة كمان.
2: شو حسب رأيك الخطر اليوم لما بيجي مثلا شاب يصوت لحزب يهودي أو حزب صهيوني؟
1: لما تشوف إنه لسه في جيل شباب بقول لك كثير أنا مع إن أنا أتجند أو مع إن أنا أعطي، مع إنه أنت عم بتشوف إنه أنت بدك تتجند للناس اللي هي مثلا زي امبارح مصمص راحوا هدوا بيت مرخص وهاي. ليش؟ عشان في 30 متر للشارع، أو بشكل عام هي خاوة بالنسبة لي إن هدوا هيك بيت. فلما انت تشوف انه جيل الشاب العربي اللي هن عم بيشوف اني عم بحق يعني عم اكثر كده فهمك، يعني انه بهجم على مستحقاتنا او مش عم بيعطونا كل الاشياء اللي احنا عن جد بتطلع لنا ها، وكمان كله في كثير عنصريه لنا. لما تشوف جيل شاب بقول لك انا بدي اروح جنة او بدي اروح اعطي لانه بدي اروح اصوت لهم.
3: هذا الحزب اللي انت بدك تصوت له عم تحكي انه هو فعلا عم بيناشد بحقوق العرب وعم بيطالب بحقوقهم زي ما انت بتحكي، بس في فرق بين لما شخص يكون فعلا هو من دمك، اذا هو بده يطلع بكره يحكي ولا بده يمثلك انت كعربي اليوم رح يطلع وهو دمه محروق عليك.
2: بس في كمان مرشحين بقول لك يعرف في هاي القوائم في هاي الاحزاب.
0: صحيح. اولا هيك كيف بيقولوا اهله مكه ادرى بشعبه، يعني ما حدا بيعرف يمثل وجع غير شخص اللي هو جاي من هذا الوجع وجاي من بيئه اللي هي
3: مارت
0: هذا الوجع. هاي اولا. ثانيا إن كان بديش أسمي أحزاب يعني، بس كثير أحزاب

0: اليوم صارت تفتح صفحات انستا باللغه العربيه وبيحكوا بالعربي وغيره. بس بعد الانتخابات وهي تقريبا كله بيحكيها اختصار اليوم بعد الانتخابات بيسالوش عنك. فاليوم بالنهايه النواب العرب هن بيضلوا باب مفتوح بين الجمهور وبينهن. يعني الاحزاب اليهوديه مش عن جد رح تكون باب اللي احنا كمجتمع عربي رح نضل نتوجه له، مش رح يكون باب مفتوح. عسيره المناهج التعليميه وهي نقطه انت مهم كثير ذكرتها. كنا في هذه الطاولة قبل شهرين مع دكتور جوني منصور وحكى نقطة كثير مهمة. إحنا الشعب الوحيد، المجتمع العربي هون في إسرائيل الشعب الوحيد اللي 70 سنة صلوا بتعلمش تاريخ عن نفسه. يعني حتى بتروح على المناهج اليهودية هن بتعلموا لحد إسا، يعني بتعلموا عن أوسلو بتعلموا كله، يعني تاريخ حتى كشعب فلسطيني.
1: إحنا بنتعلم تاريخ بس تاريخ على حسب المنهج اللي هن حطوه
2: بدهن.
0: إحنا بنتعلمش عن الأمور اللي هي مثلا فترة الازدهار فترة ظهر العمر. فإحنا مرحلة وين مش عم نزدهي بين قوسين يعني مع تاريخنا اللي هو تاريخ الازدهار، وكان في تاريخ ازدهار كبير هون عندنا في المنطقة إلنا كعرب. فبمرحلة معينة هذا برضو بيخلق عدم انتماء.
3: طب السؤال، انتوا واعيين لهي الأمور؟ غيركم كيف ممكن يتوعى؟ يعني شوفوا، يعني أنا اليوم لما بنحكي وبطلع على المنهاج التعليمي بالفترة يمكن اللي تعلمنا فيها كان يعني ديش أقول أقل أسرالي، بس اليوم أكثر خطاب الأسرالي.
2: صح، بس انه احنا لسه بشكل عام يمكن بالمدرسه لما تشوفها يمكن بيحكوش عن تاريخنا شيء الا اذا كان فيها كم من استاذ اللي هو
0: بيغضب صوت واطي.
2: بالضبط، بيغضب صوت واطي يعني عشان ما حد يسمع.
1: انا بفكر انه هون الدور برجع للاهل، انه صح احنا بنتعلم منهاج، احنا اليوم فاهمين انه مش كل شيء تعلمنا في اجنده واضحه اللي هي بتكون من
3: يعني اذكر التربيه كمان الوطنيه والسياسيه منيحه كثير مهم تيجي من البيوت
1: من البيت نفسه. اهلي ممكن بكره يشرحوا لي شو الصح وشو الغلط وشو الاشياء اللي هي،
3: وهي بتاخذني لنقطه مهمه اللي هي دور الاحزاب كمان واغلاق الفروع والنوادي اللي عمليا كانت في البلدات العربيه اللي كانت توعي جيل كبير مهم. خليكم متذكرين شو بدكم تحكوا وتعقبوا، لكن مجبورين نطلع لفاصل إعلاني قصير ونواصل بعد قليل.
4: عدة سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس بس في علامة من تيال سخنين بإدارة طارق أبو صالح. عبر الويز، علامة من تيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
6: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
7: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
7: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
6: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيوتو برين.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
11: الشمس دائما.
12: الليلة لعبة فرنسا مع النرويج، الصراحة الفريقين بجننوا. حسب رأيي فرنسا راح تفوز 2-0 وتحافظ على المحل الأول. اللي بده يحطها هيك بتطبيق الشمس راح يربح 3 نقط.
13: أنا شايف إنه هالاند راح يقود النرويج يتصدر هذا البيت، متوقع منتخب النرويج يفوز 2-1.
12: شو بتحكي؟ أصلا أنا متوقع فرنسا تفوز بكأس العالم.
13: تستهونش بالنرويج.
14: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
13: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة

وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عدنا إليكم من جديد في طاولة الجمعة. بس بدي أحكي لكم شغل إنه في مستمعين عم بيبعثوا كمان وبيحكوا لكم إنه أهم, وصديقنا اسكندر عطية طبعا بيحكي أهم ملف تناولناه كمان في هذا الجيل هو نكبة المناهج. سماها نكبة المناهج اللي عمليا مش سهل التعامل مع هيك ملف والحفاظ على هويتنا. بس كمان مرة طبعا بين المعطيات اللي بنحكي عنها 87% مش هوين كمان رنيم نقنع شاب كمان انه يصوت اليوم مشارك بالحياة السياسية, وبين شاب اللي عم بفكر او صبية انه بيقول لك تعرف شو, لا والله بدي اهاجر.
1: صح, زي ما حكى عمر قبل شوي أزمة الهجرة هي إشي كثير متفشي اليوم وبترجع لكثير أسباب وأنا بفهمها صراحة. جدا صعب اليوم إحنا نعيش بالدولة هون من ناحية الجريمة, عدم شعورنا بالأمان, كمان الصعوبة اللي واجهوها اليوم الأزواج الشابة من ناحية السكن التعليم, بكثير أسباب اللي هي بتدفع الواحد إنه هو يهاجر. بس لما الواحد بيكون متشبث عن جد بأرضه بيكون في عنده دافع بالتغيير وفي عنده أمل. وإحنا اليوم جيلنا عنا
0: ضد الهجرة, ضد الهجرة اليوم لما تشوف الطلاب بتطلع بتتعلم برا ولا بديش أرجع.
1: طبعا ضد الهجرة, انه واحد يطلع يتعلم برا هي بترجع لكثير اسباب اللي هي تعليمية ان كان
0: طبعا لا بصرفنا في ناس ده تهرب كمان من الواقع ولا قديش اتعايش انا.
1: صح, بس احنا مجبورين ان احنا نتعايش. بس في كمان من جهة ثانية احنا جيلنا اليوم بنفع انه هو يغير, بنفع اليوم احنا يكون في عنا هاي الاطر والمؤسسات اللي احنا ربنيها اليوم كجيل اللي نرفع احنا صوتنا, يكون في عنا هذا الحراك السياسي, لانه اليوم البرلمان والكنيسة طبعا هو جزء لا يتجزأ من التغيير, بس كمان احنا لحاله هو يعني كيف يحكوها ايد واحدة بتزقفش, كمان لازم يكون احنا عنا يعني مشارك اللي هي مباشرة دفكة احنا منها من جيلنا الشاب
0: بالذات. بهاي النقطة عمليا بإمكانك التعقيب, بس كمان نقطة أخرى, كيف ممكن تمنع جيل من الهجرة لما بيشوف هذا الوضع القائم والإحباط؟ تعرف شو, يمكن احنا اليوم كمان في عصر الماديات والاقتصاد.
2: صح, بس انت لما تطلع انه مش بس العنف والجريمة هو السبب الأصلي والأساسي كمان لأنه الناس تهاجر, الناس عندها كثير أسباب. أول سبب اللي انت قلته عن جد سبب كثير مهم اللي هي الاقتصاد. لما الاقتصاد انت لما تشوف انه في كثير ناس شايف انه حي الفقر هون, ولما يجي يطلعوا على السوشيال ميديا يطلعوا برا, تعال بيجي بيقول لك تعال دبي وعيش, وزي اللي كل ما واحد يطلع بيصير معاه مصاري ودغري وبتحلى الحياة معاه. فهي الشغلات دغري بتجذب كثير ناس من جيالنا ومن جيال اللي فوقينا كمان, ولما يطلعوا يتعلموا برا كمان ويشوفوا الحياة اللي هي كثير متغيرة عن هون, او فيها كثير شغلات غير, او كثير شغلات اللي هون كانت مثلا زي محرومة او هون ساكتة برا لا, او مثلا برا بيظهر يطلع صوته هون لا. هي الشغلات كلها اللي بتخليه يعني يتشبط برا او يقولوا انه خلص انا بدي برا, بديش ارجع. ليه ارجع على العذاب هذا ولا العنف اللي عم بشوفه كل يوم, ولا خايف على اخوي يطلع برا, ولا خايف على ابوي مثلا يتطور أكثر عشان ما يجوش عليه. هاي الشغلات كلها بتخوف.
0: تعرف عمر كيف نحافظ على هاي النقطة عمليا, اللي في الآخر احنا عارفين, كلنا عارفين انه الهدف من الإحباط ومن هاي السياسات انه هذا الجيل اللي قاعد هون على الطاولة يفكر في الهجرة. يعني خلينا نسميها الهجرة الشرعية او الطوعية كيف بسموها اليوم.
3: صحيح, اولا هيك انا بدي اذكره هي شغلتين اللي هي انا حكيت على قصة الانتماء بس بدي اتوسع شوي فيها اكتر, ويعني الحال اللي احنا وصلنا. انا بتخيل انه اهم اشي احنا اليوم رح نغذى شوي يخلق انتماء اكتر اللي هو مسألة التطوع بكل ما تشمل. يعني احنا بالنهاية عم نحكي مثلا زي بلد زي الناصر او كفر ياسيف او غيرهن, هن بنوا بمخيمات العمل التطوعي. يعني احنا بلداننا اصلا بنت بالتطوع وبالانتماء, نحس انتماء لبلدنا. يعني انا بدي اذكر مشروع اقامته العام في عرابي اللي هو عرابي قلب جليل النابض, اللي كان مشروع اللي هو اكثر يخلق انتماء اكثر للبلد, شو كان في تاريخها وليه كانت قلب جليل النابض في فترة ظاهر العمر. انا بتخيل لما احنا نعرف كيف كنا وبالازدهار اللي كنا فيه ونآمن عن جد انه بنقدر نغير. كيف من آمن؟ هذا هو السؤال, عن طريق شراكة للشباب. هي أولا الشراكة كيف حكى مجدي لاقوا مساحة إلهن. يعني مزبوط, شما إحنا اليوم الشباب هنا نقول بإقصاء بمرحلة معينة ومش عم بيكونوا عن جد في مواقع تغيير, هو بحاله

0: مش راح يأمن إنه راح يقدر يغير, ومش راح يكون عنده انتماء, وطبيعي بده يهاجر ويلاقي فرص إن كان عمل إن كان مكان أأمن من هون ببرا. أنا طبعا ضد فكرة الهجرة, ولكن يعني مش ببرر ولكن بفهم, مش بتفهم ولكن بفهم ليه هن بدهن يطلعوا.
1: السؤال هون عمليا بالظرف اللي احنا عم نمر فيه, بلشنا في قضية المنهاج, حالة الإحباط, الحرب اللي إلها انعكاسات خطيرة طبعا, القضايا الداخلية, الجريمة والعنف, مش حسب رأيكم كمان انتو لازم تكون في عمليا نشر دعوة لتوعية أكثر من بيت لبيت؟ لأن احنا بنشوف عمليا اليوم أي مناسبة ممكن تكون سياسية ما فيها مشاركة, أي مظاهرة فيها مشاركة أقل, حسب رأيكم مش لازم يكون في برامج توعية اللي ممكن تنقل من بيت لبيت؟
2: صح, أنا زي ما حكيت قبل بظل الأهل والبيت والبيئة إلها يعني إلها سبب اللي هو جدا جوهري ورئيسي. اليوم إحنا أغلب الشباب, وهذا الإشي جدا مؤسف, إنه هني عم بتطلعوا إنه هاي البيئة مثلا حكمت عن إنه لا مثلا ما تصوتش أو مثلا ما فيش إلين تأثير, فإحنا هاي الحركات السياسية أو مثلا مش إلكو, أو إنه يعني بحسسوك زي اللي أنت بعدك صغير على هاي الأمور. بس أنا اليوم كصبية عمري 19 سنة, طب ما بدوري أغير, ما دوري كمان أحط بصمتي بهاي الحياة. دورنا مثلا اليوم يكون في إلنا حدا اللي هو يمثلنا, ما احنا مش شباب, اللي احنا صغار, اللي احنا مش فاهمين
1: ليه بعد ليه في مجتمعنا بعد هاي الجملة انت بعدك صغير انت بهدير بالك.
3: بس شوي قبل ما هاي كنت ارد عليها بشغلي, انه لما يقول ليش عن الترباي او الاشي من العيلة, احنا عم نطلع مش كل العيلة مسيسة, مش كل ابو كان مسيس, مش كل ابو
1: انا هنا طبعا مش كل بيوت, يعني في بيوت محزبة مسيسة طبعا, في بيوت اللي هون بس كمان. كمان هم شويين الدور مش توعي البيت المسيس, البيت اللي لازم انت تحافظ عليه
3: بالضبط. بس قال ما فيها لازم يعني ننشر الشغلة زي ما كان في كثير شغلات بتنشر اللي هن بتصير زي عادات وتقاليد. المفروض انه قلما فيها انه يكون في اللي هي اصلا هي عادات, انه الابن يكون شوي فاهم بالسياسة او فاهم باصله بهويته.
2: لو بنعمل اشي على نطاق بلد محلي مثلا, اللي هني يعملوا لنا اطار اللي هو جمع فينا هاي الطاقات الشابة, تعال فهمنا 1 2 3, فهمنا كيف الاشي بيصير, فهمني انا شو تأثيري عشان انا اجي اصوت لهذا الحزب, شو النقاط اللي عندك, ليش اصوت لك, ليش لا, ليش اقاطع, تكون فاهم انت كل شيء, لانه بالاخر احنا بدنا ناخذ طيب. قرار وبدنا نغير.
1: عمر بدي توضحوا لي كمان نقطه, بتذكر في الفتره اللي احنا كنا فيها في جيلكو كان مطروح مشروع الخدمه المدنيه وكان خطير, يعني كان في بعض العقول اللي عمليا رسخت هاي الفكره انه مش غلط, يعني انت بتخدم مجتمعك وهيك. اليوم طبعا احنا في مرحله خطره موجوده عند الجيل, موضوع الخدمه, موضوع الخدمه المدنيه,
0: وتم إدخالها تحت مسميات أنعم شوي. يعني اليوم حتى صار في أماكن تطوعية كاملة وإحنا سمعنا عن عتيدنا وغيرها, اللي هي أصلا هي يعني هي عمليا شو بتقول لك, إنه إحنا أماكن تطوعية ولكن بتقعد معنا سنة التطوع اللي هي بتكون عمليا خدمة مدنية. يعني صاروا عم بدخلوها بطرق ثانية اللي جيلنا الشاب مش واعي عن جد. يعني من ناحية اسم خدمة مدنية مرفوض, وصار عم بيتم تنعيمه بمرحلة معينة اللي يتم برضو إدخاله,
1: وفيها عملية تطبيع خلينا نقول وغسل دماغ أو بطريقة أو بأخرى بغض الشباب اليوم لمحلات ثانية سياسيا
0: بطبيعة الحال. بس طلع أنا بتصور إنه إحنا صعب, يعني صعب يكون في تأثير عجيننا الشاب, يعني إحنا أوعى عن هيك, فيعني بطل بزبط زي كيف مثلا قبل 20 سنة أو أكثر, إنه اليوم يجي يعني بالذات يمكن بعد 2021 الاختراق تاع الوعي تاع جيلنا الشاب صار صعب ومش هوين. يعني هاي انا بقول في استهتار مرحله معينه بوعي جيلنا لا واعي اكثر بكثير عن هيك, وبتخيلش عن جد انه رح في امكانيه يتم اختراق وعيه بهذه البساطه. يعني
1: هذا ايش بتحسيه؟
2: ممكن يكون كمان لصالح الدولة اذا هو بده يجند مثلا العرب او هو بده يصبهن لصالحه. بالاخر احنا يعني انا بدي اروح معه او انا بدي اتجند على سبيل المثال, طب انا مع اهلي يعني رح اكون ضد اهلي, فمش رح يكون عندي انا هذا الدافع ان انا عن جد اقف واحارب الطرف الاخر. وصلت فكرتي انا بشكل صح؟ بس يعني ما انا عم بحارب حدا اللي هو من دمي من فصيلتي, فانا كيف ممكن اكون واقفه واعطيه عن جد كيف ما بعت الشخص اليهودي؟ فبعرفش هاي النقطه اذا رح تصب لصالح.
1: طيب في هاي النقطه كمان نقطه مهمه جدا بالوضع اللي احنا عم نمر فيه والحياة السريعة عمليا, الجيل الطالع كمان متهم انه بحب المال السريع, بحب كمان الاقتصاد السريع, الاولويات تغيرت.
3: هو صح, وهذا الشغل اللي هي يعني زي انتشرت اكثر بقلب المدارس, انه الطلاب اللي اسا هني طالعين على الثانوية او بالثانوية طالعين اسا لبرا, اللي طالعين يعني على تقدر تقول سنة انتقالية للحياة عشان يشوفوا الحياة, لما يجي هن يقولوا لهن تعالوا مثلا تطلعوا لكم طلعوا بتاخذوا مصاري, او تعالوا مثلا هنا بتاخذوا كثير

0: مصاري او هاي الشغلات، او بتكبر او بصير مبطل حدا يحكي معك. هاي الشغلات بتجذب الشباب، بتجذب الناس اللي مثلا الشباب اللي يعني بيكونش عندها اللي هي قوة شخصية او ثقة بالنفس او ان هن غير ينجحوا ولا غير يعطوا. وهذا كمان كثير يعني مبني على كثير اسباب، مش سبب واحد. منها الاسباب انه يعني لما تشوف انه هن بحبطوه، زي ما احنا قلنا انه في كثير بحبطوا جيل زد، في كثير ناس بتحبطهن، او كثير ناس بتقول انتوا تبع السوشيال ميديا وايش الشغلات، فهو بده اي طريقة اللي هو يثبت حاله، يثبت نفسه قدام الكل. وكمان لما يشوف انه في عن جد طريقة سهلة بقدر اجيب مصاري، فيش حاجة قاعد اتعب وقعد سنة وسنتين بالتعليم واصير ميالك هذا هون وليك هذا هون.
1: هاي الشغلات كمان انه فيش إلهن رادع العمل الدولي، في تقصير من ناحية الحكومة، في تقصير من ناحية عمل الشرطة، لأنه ما فيش إلهن رادع. إذا إحنا اليوم قاعدين نطلع حتى على نطاق العنف والجريمة، لما أنا بروح مثلا بتخو على إكس فلان، أو مثلا هني كمان قاعدين بوثقوا لهاي الدرجة المهزلة اللي واصلة بالمجتمع، هنا قاعدين بوثقوا الفعالية نفسها اللي هني قاعدين بيعملوها، ولأنه ما فيش إلهن رادع.
2: السؤال كل الجيل هيك في كل المجتمعات اللي بدور على الربح السريع، يعني إذا بنخد الأردن أو الضفة وهي كلها، بس احنا
3: هاي الفكرة. يعني احنا بالنهاية لما بنطلع على حوالينا، اولا هيك العولمة خلقت هذا الاشي، احنا صرنا نطلع على هاي اللايف ستايل بين قوسين وبدنا نعيشه، وبنفس الوقت جيلنا بدوش يكون بإطار ويتعب وكل الأمور، فصار عم بدور على الربح السريع. بس بدك تطلع حتى على العنف والربح السريع حوالينا، يعني اذا احنا عم نحكي انه هاي التربوت تاعتنا او الثقافة تاعتنا كما يدعون يعني طبعا. طب اطلع عندك على الضفة الغربية، حتى مناش نبعد أكثر على الأردن، النسبة يمكن 2.8، طب إحنا 12.3. فعمليا الفكرة هي مش فكرة اللي هي ثقافتنا أو هيك إحنا تربيتنا أو دمنا عنيف،
2: بلكي إحنا تغيرنا كمان داخليا.
1: الإشي كمان برجع للمقارنة الاجتماعية اللي عم بتصير أصلا على السوشيال ميديا، زي ما ذكر حاليا ماجد، إنه اليوم إذا أنا بطلع على السوشيال ميديا بشوف واحد راح على دبي يومين وثلاثة وصار معه سيارة وصار معه مصاري، فأنا بصفن إنه ليش أنا أنزل وأشقى وأتعب كل هاي الفترة عشان بالآخر أنا يا بنفع
2: هاي النقطة. يعني المشكلة فينا مش يعني صحيح متفقين موضوع الدولة
1: وغلاء المعيشة، ففي أسباب اللي هي كمان اقتصادية، اللي هي كمان زي ما حكينا تقصير من جهة الحكومة والدولة، اللي هو عم بدفع الشباب اليوم إنها تروح على الطرق اللي هي غير شرعية.
2: تعقيبك على السريع عشان أنت
3: في جزء مننا يعني برضو بزودش. يعني مثلا نعطي مثال، لما طالب إحنا عم نحكي اللي كان الحادث في كفر قرع الله يرحمه اللي طعن زميله، وانا احنا مش عم نحكي على شرطة ولا على دولة ولا عم نحكي على الجريمة اللي هي منظمة، احنا عم نحكي على طالب اللي وصل لهذه المرحلة وفي سبب وراها. اذا احنا عم نحكي على هيك السبب كيف حكيت هو العولمة والتغير السريع، وانه احنا لازم دايما نواكب كل هذه الامور، بس فيش مصدر ربحي، وبالذات انه احنا 70% تحت خط الفقر وضع مجتمعنا، فعشان هيك عم بلجأ لهذه الطرق. هذا يمكن التغير اللي صار، اللي هي سرعة تغير حياتنا بالمقابل بدهن مال معين. هن نقول
2: بصراحة استمتعنا معكم كثيرا، هناك الكثير من التعقيبات وصلتنا أيضا، والتحيات لكم. كان نقاش ممتع ورائع جدا، وارتقى إلى مستوى يعني جميل جدا، وندعو طبعا أن يستمر أو تستمر هذه النقاشات. بدي أتشكرك رنيم أبو ليل على المشاركة، ومجد مناع أيضا، وعمر عاصلي. ومن هنا قد وصلنا إلى نهاية طاولة الجمعة، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: لشاتيمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل

0: أصليين. اكبس وغني.
1: عالشمس دائما.
2: الليلة مولعة بكأس العالم، إسبانيا لاعبة مع الإرجواي، بتوقع فوز سهل للإسبان 3-0. أنا هيك توقعت بمسابقة تطبيق الشمس.
3: بس الإرجواي فريق عريق ومش راح يكون سهل يفوزوا عليه. أنا متوقعها بالتطبيق 1-1.
2: أنا شايف فوز سهل للامين يامال وإسبانيا.
3: طيب أنا جاهز أتحداكي بالتطبيق لنشوف شو النتيجة النهائية.
4: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أقام عشرات الأهالي من مصمص وأم الفحم والمنطقة صلاة الجمعة الموحدة على أنقاض منزل عائلة أبو شهاب في قرية مصمص استجابة لدعوة مجلس طلعت عارة واللجان الشعبية في وادي عارة. وأوضح المجلس والمشاركون أن ذلك يأتي تأكيدا على رفض سياسة هدم المنازل والتهجير والتمسك بالحق في السكن والعيش الكريم. في حوادث الطرق أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة في 60 من عمرها حالتها خطيرة وغير مستقرة، فيما أصيبت سيدة أخرى في 60 من عمرها بجروح متوسطة إضافة إلى 2 طفيفتين جراء حادث تصادم بين مركبتين على شارع رقم 98. ووصف الطاقم الطبي الحادث بالعنيف للغاية مشيرا إلى أن المركبتين اشتعلتا بعد الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. في حوادث العمل أصيب عامل في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء سقوطه في حفرة بعمق نحو 4 أمتار داخل مصنع في كريات بيالك. وأفادت الطواقم الطبية بأن طواقم الإطفاء والإنقاذ انتشلت العامل باستخدام معدات خاصة بعد أن كان محاصرا داخل الحفرة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة خطيرة مع فقدان جزئي للوعي. وجهت النيابة العامة في القدس لائحة اتهام إلى 6 مستوطنين بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية في قرية دير دبوان بمنطقة رام الله في الضفة الغربية في 14 الجاري. ووفقا لتحقيقات الشرطة وصل المتهمون إلى القرية ملثمين حيث أضرموا النار في المركبات وألحقوا أضرارا بمسجد وهاجموا منازل السكان ورشقوا المركبات والمنازل بالحجارة بدافع عنصري. إلى إيران، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عمان، مشيرة إلى أن ما تم الاتفاق عليه في البند 5 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيكون الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في المضيق. إلى لبنان، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسعي إلى تشكيل تحالف دولي يتعلق بآلية ما بعد انتهاء مهام القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. وقال عون إن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية من شأنها تعزيز قدرات الجيش اللبناني ومنع تحول البلاد إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. في أخبار الاقتصاد، قالت مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم إن تدفقات النفط الخام بدأت تتعافى ببطء عقب الاتفاق المبدئي الهادف لإنهاء الحرب مع إيران، لكنها أشارت إلى أن وصول هذه الإمدادات إلى أوروبا سيستغرق بعض الوقت. وأوضحت أن وضع السوق النفط الخام مستقر في الوقت الراهن، مرجعة ذلك إلى حد كبير إلى السحب من المخزونات العالمية خلال الأشهر الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية

0: محسني حشمال،
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو خلال ساعات النهار صافيا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 29، طبرية 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 27، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

تحياتي لكم أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم مع هذه الحلقة من المجلة الرياضية المونديالية. شكر موصول للزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، والميكروفون معكم في الإعداد والتقديم نبيل سلامي. اليوم هو الجمعة 26 من شهر يونيو حزيران، والمونديال يسير بخطى ثابتة نحو انتهاء دور المجموعات، ومن خلال ربما بعض المفاجآت هنا وهناك سنستعرض ما كان حتى الآن، وينتظرنا هذا المساء ويوم غد والأيام القليلة القادمة مع انتهاء دور المجموعات وعن الفرق المتأهلة. سنتحدث عن قضية التحكيم ووجود العنصر النسائي في مباراة مونديال، ليست مباراة دوري إنما في المونديال نفسه نساء يعني يشاركنا في التحكيم، وهذا أمر أعتقد لافت. سنكون مع خسارة المنتخب الألماني يوم أمس خيب أمال الجماهير ويخسر أمام الإكوادور، يعني هذا الفريق الميتادور الذي استلحم في هذا اللقاء وسجل هدفين لواحد. المنتخب التونسي يودع 3 خسارات متتالية أمام منتخب هولندا. اليابان مع السويد 1-1. الباراغواي تأهلت، أستراليا تعادل كان سلبي 0-0. تركيا فازت في اللحظات القاتلة من المباراة في الوقت بدل الضائع دقيقة 98 على الولايات المتحدة التي تقدمت، نتيجة كانت 3-2. مباراة سريعة، المنتخب الأمريكي تأهل، التركي روع على البيت، والولايات المتحدة فريق مذهل بالفعل، أنا أعتقد أنه أسرع منتخب في المونديال. الليلة هذا المساء رأس برأس النجم الرائع الهداف هولندا ابن النرويج سيلتقي بمباراة فاصلة حاسمة المنتخب الفرنسي المرشح ربما الأكبر والأقوى للفوز باللقب. منتخب النرويج سيلتقي منتخب فرنسا، وهذا سيكون أيضا عنوان أيضا لهذا المساء، تكهناتكم أيضا في هذا اللقاء، سنكون أيضا مع الاتصالات فيما بعد. مباراة أخرى ستكون هذا المساء في نفس المجموعة، السنغال والعراق. العراق حتى الآن 2، قد تحدث المفاجأة اليوم وتفوز العراق، نحن سنتابع، نحاول التحدث مع أحد الصحفيين في بغداد لكن الاتصال غير متاح للأسف. بعد 10 يعني ينتصف الليل، وعند 3 فجرا انتبهوا، مصباح السبت الأوروغواي أمام إسبانيا، مباراة مهمة للطرفين. كيب وردي الرأس الأخضر يلتقي السعودية، تحاول على الأقل حفظ ماء الوجه وأن تفوز في هذا اللقاء، ممكن تتأهل عند نقطة. نيوزيلندا أمام بلجيكا هذا الصباح غدا صباحا عند الساعة 6، وفي نفس التوقيت مصر وإيران.

0: سنستعرض المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، نجمل بعد لحظات. سنحاول نتحدث مع أحد الحكام المرموقين عندنا في الدوري الإسرائيلي حول يعني منظاره، كيف يقرأ قضية التحكيم حتى الآن. ألمانيا، سنكون في ألمانيا أيضا. الخسارة يوم أمس جلجلت وهزت من الثقة في النفس في المنتخب الألماني، انتقادات يعني لاذعة وجهت للدفاع الألماني وخاصة الحارس المبدع ابن 40 عاما نوير. الرياضي العاشق لكرة القدم والمنتخب الأرجنتيني طارق شبايطة يجمل لنا الجولة الحالية وما ينتظرنا أيضا من الجولات القادمة. طارق، سلامات.
1: يعطيك العافية أستاذ نبيل.
0: دعنا نتوقف عند ما كان الليلة الماضية. هل قرأت أنه كان في مفاجآت نوعا ما، أنه كانت مباريات يعني متوقعة؟
1: كانت مباريات متوقعة. تركيا قبل المونديال كانت ممكن أن النتيجة تكون متوقعة،
0: صحيح،
1: لكن الأداء اللي شاهدناه بالمباراتين الأولى والثانية، أو بالأحرى مش الأداء، الإنهاء أمام المرمى،
0: صحيح، كان برافو. مشكلة نعم. الأداء كان، أنا حسب رأيي كان راقي، وأنا فريق موهوب الأتراك، خيبة أمل بالنسبة لي شخصيا، على الأقل كان لازم يصل للربع نهائي.
1: 62 فرصة أمام المرمى ولا جول منها إجا. امبارح نفك النحس بس حينما لا ينفع الندم، يعني بعد أول مباراتين اللي خرجوا من المونديال، تسع ضربات كانوا على المرمى جاء منهم 3 جوال.
0: والخسارة أعتقد شوي كانت ظالمة يمكن للمنتخب الأمريكي، منتخب اللي بتمتع وكأنه بيلعب ألعاب قوة، يعني وكأنه بركض بالأولمبياد مسافة 100 متر، منتخب سريع جدا وأدى أداء رائع جدا. شفت خيبة الأمل على وجوههم في نهاية المباراة، رغم أنه أنت أهل للدور القادم، لكن كانت خيبتهم كبيرة جدا خاصة مع جمهور حماسي كمان. نعم، وكانوا متفوقين وين. صحيح،
1: وإنهم متصدرين كمان رغم الهزيمة. بوتشيتينيو يمتلك فريق ممتاز، هو كمان مدرب مش سهل، اللي شفناه بتوتنهام شفناه بتشلسي، ومدرب وباريس كمان سنة من السنين مدرب مش هوين، وبالقدرات اللي عنده بيقدم أداء ممتاز، يعني بنقدرش نحكي عن أدائه. الهزيمة كانت مخيبة للأمل، بس فينتهن بعد بكير نحكي عنهن. منتخب قوي وعنده لعيبة وبقدر يتقدم بالمونديال هاي السنة.
0: طارق، حتى لا عندنا معلومات عن الأوائل والثواني عمليا، برأيك مين المنتخبات اللي ممكن تتأهل من المراتب الثالثة عمليا؟ صار في صورة يمكن شبه واضحة بتخيل.
1: لحد إسا تأهلوا 3 منتخبات بشكل رسمي، اللي هن
0: أي منتخبات؟
1: السويد والإكوادور والبوسنة والهرسك،
0: من المراتب الثالثة. صحيح،
1: مظبوط. لحد إسا هن مسكوا التأهل. الباراغواي كانت فرصة منيحة إنه يتأهلوا، بس ممكن إنه يخسروها بسبب فارق الأهداف، يعني عندهم ناقص 2. عندنا الجزائر ممكن تتأهل من المنتخبات العربية كمان، غير مصر والمغرب.
0: السعودية مش عندها نقطة،
1: والسعودية كمان، السعودية فرصتها صعبة بس في عندها إمكانية.
0: لا، لحظة، ليش صعبت على السعودية مع كيب فاردي، يعني هذول الرأس الأخضر، ليش صعب يعني المباراة؟
1: كاب فيردي مقدم مونديال بجنن، منتخب مش سهل بالمرة، معروف من أفريقيا من أيام أمم أفريقيا، منتخب مش سهل، وإن شاء الله السعودية بتقدر تغلبه. مش
0: ممكن مشكلة السعودية ما بيسجلوا، ودفاع انهش وأخطاء يعني فردية صبيانية لا تليق لمنتخب في المونديال.
1: الأفراد منتخب السعودية شايفين حالهم بالأحرى، وعلى رأسهم الكابتن سالم الدوسري اللي هو شايف حاله بزيادة على الفريق، واللي شفناه باخر مواجهه لما نقامت الايام عليه من اللعيبه ومن الطاقم، حتى من الجماهير السعوديه، انه انت شايف حالك على المنتخب، يعني مش محلك بالسعوديه. سالم الدوسري بانه لاعب من ناحيه، اذا بده يقدم لعبه بيكون واحد من احسن لعيبه العالم سالم.
0: مزبوط.
1: بس مشكلته مشخصنها يعني.
0: نعم. ماذا ينتظرنا من مباريات يعني اللي ممكن تكون فيها إثارة الليلة أو الفجر للغد؟
1: فرنسا والنرويج طبعا هي أحلى لعبة نقدر نحكي.
0: ليش يا طارق؟
1: منتخبين اللي عندهم قوة هجومية ضاربة، إن كان فرنسا إن كان النرويج، ومدربين باسمه، يعني مفيش عندهم إنه يدافعوا فكر دفاعي، بالعكس جايين على المونديال فكر هجومي.
0: فيها إشي جذاب الأتراكتيا، يعني ما يسمى إنه وجود هالاند كرأس حربة، ووجود إمبابي مع مش بس إمبابي طبعا بالمنتخب،
1: وليسي
0: وعندك ديمبلي، أعتقد هاي مباراة يعني لا يمكن

0: احد يفوتها يعني، مش ممكن.
1: اكيد مباراه حتكون مليئه باهداف، واتوقع انه تكون حتى تعادل 2-2 حتى، انه مش راح يكون مباراه لو احنا طرفين.
0: بتصور راح تكون مباراه استعراضيه بدون استلحام وجليتش على الارض، ويعني التسبب باصابات. بتخيل انه كمان يمكن يلعبوا تشكيله مش اساسيه الفريقين.
1: تمام، وخصوصا انه ديشام مش موجود حتى، مدرب فرنسا بعد حياه وفاه امه، مش راح يكونوا متجد.
0: مين هو؟
1: ديشام.
0: صحيح مزبوط،
1: توفت امه قبل يومين، مش راح يكونوا متواجد على دكه البدلاء بفرنسا. ممكن نشوف مباراه اكثر ميه من الطرفين، خصوصا ان بيمتلكوا افراد النرويج، بيمتلكوا افراد بتجنن، ان كان اوديجارد، ان كان سولرز، وان كان هالاند، ونوسا كمان لاعب بجنن بيلعب بلايك زيك. فاحنا مستنين وجايين على نلعب بتجنن ان شاء الله.
0: المنتخب المخيب حتى الآن من الجولات الثلاثة اللي انتهوا برأيك، واللي ما حقق أي إنجاز؟
1: بلجيكيا اللي قدمت مباراتين سيئتين،
0: توقعنا أكثر من هيك. صحيح
1: مظبوط، وكمان نقدر نحكي كان البرتغال بس صلحت حالها بالجولة الثانية بالعكس أكثر يعني. وطبعا تركيا كانت مأساة صراحة.
0: كان عندنا خيبة أمل طارق من المنتخبات العربية تحديدا، يعني قطر وتونس أعتقد، يعني على الأقل توقعناش أنه يعني يتأهلوا، بس على الأقل نشوف كرة قدم.
1: قطر ما كنتش مستني منها كتير، تونس خيبة أمل كبيرة جدا، يعني ثلاث مباريات سيئة جدا ومشاركة كارثية بتعتبر. أول شيء إقالة المدرب، بعدين النتائج الكارثية، لا دفاع ولا هجوم، فريق بيفتقد للكثير. والمشكلة هي من الاتحاد، متجزئة من الاتحاد، ما فيش دوري اللي هو بيطلع نجوم زي السابق.
0: اها طارق، نروح على الابليكيشن عنا بالتليفون، تطبيق الشمس، شو وضعك انت بالتدريج
1: اليوم؟ انا 46 نقطة حققت امبارح لعبة الكوت ديفوار، 48-46 اسف، المركز 56. وجبت امبارح 3-0 تاعت الكوت ديفوار وجبناها
0: صح. يعني بدك تكمل للاخر، التطبيق مسلي اكيد وهيك ممتع، فيه نوع من المتعه هيك والسباق، يعني عمليا صار في عنا الاف المشاركين بتطبيق الشمس، وبننصح كل واحد ينزل تطبيق الشمس ويشارك بالبطوله وان كان متاخر نوعا ما.
1: تطبيق واعد وهي المسابقه حلوه، بتعطي
0: ضربه معلم كانت من قبل اذاعه. صحيح طارق شويطة، شكرا، سعيد بهذا اللقاء معك عزيزي، تحياتي، الى اللقاء، باي باي.

0: خليني أروح على فاصل إعلان يا جماعة، بعدين نرجع ومنتابع بعد الفاصل مباشرة.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربية. بيت البن، حكاية وفن.
5: الشمس دائما.
6: الليلة لعب فرنسا مع النرويج، الصراحة الفريقين بجننوا. حسب رأيي فرنسا راح تفوز 2-0 وتحافظ على المحل الأول. اللي بده يحطها هيك تطبيق الشمس راح يربح 3 نقاط.
7: أنا شايف إنه هالاند راح يقود النرويج يتصدر هذا البيت، متوقع منتخب النرويج يفوز 2-1.
6: شو بتحكي؟ أصلاً أنا متوقع فرنسا تفوز بكأس العالم.
7: تستهونش بالنرويج.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
0: نعود ونتابع ازاي. اذا كنا مع محلل تحليل طارق شبيطة عن قراءتي للمرحلة الحالية والمرحلة القادمة. نحن الآن كما ذكرنا في المقدمة قضية التحكيم، أنا لفت نظري التحكيم، ولفت نظري كمان وجود عدد كبير من الحكام من العالم العربي ومن العالم الأفريقي والآسيوي، وأنا بحسب رأيي الحكام كانوا على قدر كبير المسؤولية، ما شفنا أخطاء كبيرة. الحكم نائل عودي حكم الدرجة العليا انضم لي الآن. كابتن نائل يسعد مساك.
9: إن شاء الله أوقاتك يا أبو فارس.
0: يعني من النافل القوم إن نقول كنت أين كنت تتمنى أن تكون اليوم، في البيت ولا في كاليفورنيا، في نيوجيرسي، في نيويورك؟
9: والله سؤال منيح. اللي بحب اللي بحب الرياضة أكيد، واللي بحب كرة القدم والحدث الكبير اللي هو كأس العالم أكيد، يعني دائما بتكون الرغبة واللهفة إنه نكون متواجدين مشاركين.
0: أكيد
9: أكيد. وإن شاء الله الأيام الجاي. أنا يعني أستبعد مشاركة حكم إسرائيلي بالفترة القريبة.
0: أكيد لا لا، المنتخب ولا. أنا عايز أسألك، لو أنت كنت اليوم حكم بالمونديال وشفت أنت الملاعب، عمليا شفت الملاعب، غريبة الملاعب، ملاعب غريبة، مش تصميم ما مش شايفه لكرة قدم، بس هي حلوة فيها نوع من الأكشن، وتعرف الأمريكان بيحبوا الشو. لو سألتك يا نائل أي ملعب كنت بتحب تكون فيه من مشاهداتك، بتحب تكون فيه تقود مباراة في المونديال، أي ملعب من الملاعب ذكرني؟
9: مبدئيا اللي بتحكيه صحيح، يعني ما في شك اللي بتطلع بالتلفزيون على الملاعب
0: شكلها يا زلمة تصميم غريب، الأطوار يعني مش حتى في قسم منها مش مغلق كمان، ومعمولة للبيسبول، معمولة لكل الرياضات الأخرى مش بس لكرة القدم. ما بعرف إذا الجمهور بيستمتع هناك وبشوف المباريات عن قرب، أنا مش قادر أفهم يعني، بعرفش إذا ما سمعتش شو رأي الناس، بس أنا بسألك أنت أي ملعب كنت تختار؟
9: أنا من ناحية تحكي يعني مستعد أكون بأي ملعب، بس الواحد يكون هناك وبيشارك أكيد ما في شك.
0: واو واو، يعني ما بتختار ملعب خاص، يعني كل الملاعب هي بالنسبة لك هي المنصة يعني الأهم.
9: صحيح.
0: نائل تقديرك قراءتك للتحكيم حتى الآن، إحنا بدور المجموعات ولسه ما انتهى.
9: إيه صحيح، هو مبدئيا يعني احنا ممكن نميز يعني كأس العالم هاي السنة بعدة شغلات، واحدة منها موضوع التحكيم. أول شيء التحكيم كحكم كشخص، صرنا نشوف أن الحكم صار في عنده تعليمات خاصة من الفيفا اللي بتعتمد على عدة أمور، خاصة بالذات موضوع إدارة الوقت. يعني بنشوف أيوة. انه الهدف الاساسي من التعديلات الاخيره اللي كانت في القوانين هي انهم يعطوا للعبه اكثر
0: سرعه وعدم اضاعه الوقت.
9: السرعه يعني في عندك يعني شغلتين مهمات. واحد موضوع السرعه، صرنا نشوف ان الحكام بطلوا يسفروا على كل استلحام او على كل ملامسه مع المنافس. والشغله الثانيه هي موضوع الوقت. يعني المعدل عاده من 90 دقيقه في المعدل الدولي، احنا ممكن نلعب 60 دقيقه، يعني في عندنا تقريبا نص ساعه للعب واقفه. فهذا واحد يعني هذا كان واحد من الاهداف الفيفا انه بدهن يزيدوا عدد دقائق المباراه. هيك احنا عم نشوف،
0: وانت احنا كمتفرجين بنلاحظ عمليا صرنا نشوف لعب اكثر، يعني زمن اطول. مزبوط
9: صحيح. مثلا يعني اذا في عندنا بنحكي على الضربة الركنية، في حالة الفريق المهاجم بيكون في عنده ضربة ركنية خلال عدد ثواني اللي هو قليل، ما بضربها طابة يعني راح تحول لضربة خمسة. نفس الشيء العكس، ضربة تماس كمان في حالة الفريق ما جدد اللعبة خلال خمس ثواني فالمفروض الطابة تنتقل للفريق الثاني. نفس الشيء يعني بخصوص التبديلات، اللاعب ملزم خلال عشر ثواني يطلع من الملعب بأقرب نقطة قريبة، وإلا الفريق طبعا راح يلعب بعشر لعيب لمدة دقيقة لحد ما يستكمل التبديل.
0: والحراس كمان تنساش، ذكرتش الحراس انت ممنوع.
9: الحراس يعني طبعا هو الواحد اذا بيحكي إسا على موضوع الأوقات، يعني في كتير حالات اللي ممكن بالفعل يعني المشاهد بالبيت هو ما بيشوفها، ولكن
0: أنا
9: يعني من بتواجدوا بقلب الملعب، وبالذات احنا يعني عندنا هنا الحكام اللي عم ناخذ التعليمات. طبعا ما ننسى احنا عندنا كمان قسم كبير، مش كله راح يكون قسم كبير، معظمها تعال نقول راح تكون هون بالدوري عندنا المحلي
0: الموسم القادم.
9: ناخذ الاستكمالات طبعا، يعني احنا عندنا كمان شهر نبلش كأس التوتو. طبعا انت شوف الفرق من كأس العالم.

0: من كاس التوتو. راح نبلش عندنا الموسم، فراح يكون في قسم كبير من التعديلات اللي راح تكون
1: بضل في تغيير. انا مستغرب من الفيفا ليش ما جربوش بالمونديال نفسه، يمكن كما يبدو هذا البايلوت يعملوه بالدوريات الاوروبيه. قضيه التسلل هاي على الخط الواحد اللي الاجر مثلا بتكون خارج الخط اللي بيعملوه برسموه بالفار ويحتسب وكانه يعني تسلل، هذا بيفقدنا كثير من المتعه وبيحب يعني بيحذف اهداف كثيره ما فيش منطق فيها. انا ما عارف من ليش ما غيروش، هل في عندك فكره سياسه الفيفا بهذا الموضوع؟
0: احنا هون عندنا يعني مش بس الفيفا، في عندنا كمان مؤسسه اللي اسمها الايفاب اللي هي الاتحاد الدولي المسؤول عن عالم قوانين كره القدم كل العالم، اللي هني كمان بيفحصوا الامر لمده 3 سنوات على الاقل. انا من يعني من متابعتي للموضوع في عندك 3 دوريات بالعالم اللي عم بيفحصوا حاليا هاي الاشكاليه، طبعا بفحصوا بدور اللي هو صغير، دور اللي هو متوسط من ناحية السخم تبعه، ودور اللي هو كبير. فحاليا الموضوع بالفحص، أظن يعني بمونديال السعودية سنة 2030 أكيد راح يكون
1: أكيد موجود. أكيد بتخيل حتى قبل ذلك. خذني لمباراة الأمس، أنا شفت فاول واضح وأنا مستغرب لسه بسأل نفسي الفار ليش ما دعاش الحكم تسجيل الهدف الأول لألمانيا، كان فاول واضح، الحذاء البوز البوت أصاب وجه اللاعب الخصم، كيف الحكم ما عملش فاول وكيف الفار ما وقفوش للحكم؟
0: السؤال منيح، أفكر كمان 90% من المستمعين بيسألوا حالهم نفس السؤال. هذا بقول إنه يعني لو حتى إحنا متواجدين بأهم بطولة في العالم بضل في عنا أخطاء بالفار، ما بعرف الفار على أي يعني الزاوية هو اختار انه يركز او يعتمدها في الملعب، ولكن ما في شك انه بكل الزوايا يمكن ما عدا زاوية واحدة اللي ممكن نشوف شوي في بعد بين الرأس لكفة الرجل تبعت المهاجم الألماني، بس كل الزوايا الثانية كنا نشوف انه في عنا مخالفة واضحة، بالذات انه في عنا هنا هدف. فكان المفروض برأيي طبعا انه يكون في مراجعة على تقنية الفار ويلغوا الهدف طبعا مع بطاقة صفراء.
1: نائل، اللي بدي أسألك إياه كمان ملاحظة أنا شفت مبارح وأنت يمكن لاحظتها، العامل العنصر النسائي بالمونديال ما كانش بهذه الكثافة، يعني مبارح يمكن مبارتين أو ثلاثة كان فيهن حكمات رئيسيات وفرضوا شخصية رهيبة جدا بالملعب، وحتى شفت حكمة رابعة وحكم بعرفش إذا كمان بالفار، بس وجود العنصر النسائي هل فكرك أضاف؟ كانوا قد أخطأوا؟ كيف تصف شخصية النساء اللي حكموا مبارح أول مبارح من أكم مباراة؟
0: أول شيء تعال نحكي على 3 نقاط. بالمونديال الأخير كان في عنا الحكم الفرنسي اللي خلصت هي بسنة هاي السنة، يعني شهر واحد الويفا أعلن أنه هي اعتزلت التحكيم وعطوها وظيفة لتطوير كل موضوع النساء والتحكيم في الويفا. هاي السنة في عنا بالفعل كيف أنت شفت وكيف أنت حكيت في عنا حكمات تنتين اللي هني جايات من أمريكا اللي حكمت امبارح لعبة الإكوادور وألمانيا.
1: والله قد عمل الزلامة أنا شفتك إياه.
0: هي صراحة يعني فجأتني.
1: أنا فجأتني بشخصيتك اللي عندها. برافو، اللياقة كانت رائعة جدا، غريب.
0: صحيح، هي بلشت هاي السنة تحكم يعني بكأس العالم والأول مرة حكمت لعبة التشيك وجنوب أفريقيا. في عنا كمان حكم من المكسيك اللي كمان حكمت تونس وهولندا، وفي عنا كمان طبعا 4 حكمات مساعدات، وفي عنا كمان كيف تفضلت في عنا كمان حكمة الفار اللي جاي من دول يعني أقول نسبة صغيرة. النقطة الثالثة والأهم إنه ليش إحنا عم نشوف أكثر تمثيل نسائي، طبعا يعني إحنا بنلاحظ الإشي يعني مش بس محلي كمان عالمي
1: صحيح،
0: إنه عم بحاولوا كمان يفوتوا الجنس اللطيف طبعا على عالم كرة القدم ويعطوهن فرصتهن. ما في شك انه في قسم من اللعيبة ومن الفرق ومن الجمهور اللي هن مش كتير بحبوا هاي الفكرة، ولكن بالاخر الفيفا كمؤسسة في عندها الاستياسة الداخلية تبعتها وهي مجبورة كمان بالاخر تنفذها.
1: كمان لفت نظري نائل، اكيد انت كمان انتبهت انه في عدد كبير من الحكام العرب واللي قادوا مباريات اللي فيها فرق كبيرة مثل مباراة البرازيل، مباراة السعودية، يعني حكام الوطن العربي، واعتقد انه قبلوا بلاء حسن صراحة.
0: صراحة في الحكم الأردني اللي هاي السنة والأول مرة بوصل هو والمنتخب تبعه، طبعا فيش علاقة يعني بين التحكيم وبين المنتخب، بس في عنا الحكم اللي حكم لعبة إسبانيا مع منتخب الرأس الأخضر إذا مش غلطان،
1: مع منتخب لا نعم نعم

0: كمان هناك كان حكم تحكيم ممتاز، كمان كان في عنا الحكم المصري، بس مبدئيا في عنا تحكيم جاي يعني اللي تعم نقول بتمثيل اوسع من كاس العالم اللي كان بقطر. كان في عنا الحكم المصري طبعا، او تعم نقول حكمين اللي جايين من مصر، في عنا كمان الجزائر مصطفى الغربال، في عنا
1: غربال
0: من
1: صحيح.
0: المغرب، في عنا من قطر، في عنا كمان تنساش انه الحكم اللي هو بالاصل اصول ايرانيه بس
1: صحيح.
0: عقد لجوء وجنسيه استراليه،
1: نعم أسترالي كان رائع
0: وكان
1: جدا
0: كمان
1: وعنده
0: طبعا
1: شخصية. نعم
0: صحيح، في عنا كمان حكم اللي هو عربي بس مع جنسية أمريكانية إسماعيل الفتح، وفي عنا كمان حكم إضافي اللي حاليا هو بيحكم ضمن التمثيل المكسيكي.
1: نعم الأدوار الجاية يعني أنا كيف بيتم النظام اختيار مثلا حكام النصف نهائي وحكم النهائي عمليا حسب إنجازاتهم ومقدرتهم والفحوصات اللي بيجريها الاتحاد الفيفا ورابطة الحكام بالمباريات اللي خاضوها مسبقا بدور المجموعات بالثمن النهائي بدور ال 16؟ كيف بيتم اختيار حكم أم إنه بكون حاطين عينين عليه مسبقا؟
0: لا اكيد لا، يعني لو حتى ممكن يختاروا حكم معين هن حاطين عليه العين بما يسمى هيك بالفصحى، ولكن او تعمل بالعاميه وخلال مباريات محدد اللي هو ما يعطي تمثيل او تعمل اداء زي ما لازم، فاكيد لا. الاشي هيك، اول شيء كيف بختار الحكام؟ احنا عندنا هذا كاس العالم، فبختاروا من كل قاره، يعني كل اتحاد بختار من القاره تمثيل على حسب العدد المسموح فيه. طبعا احنا عندنا مثلا الويفا اللي هي بتختار اذا مش غلطان تقريبا 18 ل 20 حكم اللي هن تابعين للويفا، فبختاروا اكيد من الدول اللي هي اكثر جاي من عالم كره القدم زي ايطاليا اسبانيا المانيا وغيره وغيره. نفس الشيء هون الفيفا بيكونوا في عندهم لجنه اللي طبعا يراسها كولينا، اللي في لهم متابعه لكل الحكام المتواجدين ضمن المعسكر في كاس العالم. طبعا اكيد دور المجموعات هو كتير كمان بيأثر على التقييم المستقبلي على اللعب الحساسه اللي راح تكون كمان كم من يوم، فاكيد يعني بيكون في عندك حكام اللي هن اكثر متابعه. بالاضافه لهيك بخطب عن الاعتبار موضوع القاره اللي انت جاي منها مع مين المنتخبات اللي متواجده، فبحاولوا يعني يلائموا مين
1: جنسيات
0: الفرق.
1: كمان مزبوط صحيح. صارت بالماضي بعرفش لسه ما صارتش، بتامل ما تصيرش انه حكام اخطاوا كثير وعروا نقول وارسلوا للبيت، ممكن بصيرش على شكل؟
0: ما في شك، ما في شك اكيد بعد دور المجموعات الحالي راح بكثير من الحكام الهند راح يروحوا على البيت، ما في شك.
1: السؤال، هل يعني كل دوله مشاركه بيطلع لها حكم او حكمين؟ انا يعني في دول مش مشاركه في حكام من دول المارتينيك موجود مع انه بولندا برا ولا لا؟
0: صحيح. لا بس ما يعني ما في علاقة
1: ما
0: طبعا،
1: في علاقة
0: يعني
1: آه. حسب الرزومية تبعت الحكم، مش مهم دولته مشاركة ومش مشاركة، إذا كان حكم على مسؤولية عالية ومعروف عالميا بيدعوك طبعا بيحكم هناك ولا لا؟
0: صحيح طبعا، بعد ما يكون في متابعة بالمباريات اللي بيحكمها ضمن الاتحاد اللي هو تابع لها، يعني إن كان دوري أبطال أوروبا أو كل البطولات الثانية اليورو وغيره وغيره، فعادة كل حكم وصل كأس العالم هو بيكون متابعة بين 3 ل 4 سنوات عشان يكون جاهز. يعني مثلا الفيفا إذا بخلص كأس العالم ببلشوا كل اتحاد يهتم انه يعني يرسل حكام لكأس العالم الجاي.
1: لا هو من لسه توقعاتك نايل؟
0: والله شكله هذا مونديال المفاجآت. صعب الواحد للأسف.
1: أسألك سؤال، الفكرة اللي كانت سائدة قبل ما يبدأ المونديال 48 منتخب ودول مغمورة ولعش جايبينها، كان عندنا فكرة، واليوم احنا بعد الجولتين الثانية والثالثة تقريبا صار بتخلص، نفس الفكرة عندنا ولا لا غيرنا من أرانا؟ سمعتك بتقول مونديال مثير وفيه مستوى ولا لا؟
0: فيه مستوى ما في شك، تنساش كمان هيك الزخم الجماهيري والمنشآت الموجودة بتضيف، يمكن لو تنقل يعني فرق اللي هي أول مرة بتشارك تحطها ملاعب تاني فممكن شوي هيك الأداء يكون يختلف. بس ما في، أنا برأيي شخصيا يعني الجولة الأولى أو تعامل دور المجموعات كان تسخين معين للفرق.
1: وش بيقولها؟
0: أنا برأيي يعني كأس العالم راح يبلش من ال من الجولة القادمة.
1: نعم من الجولة. غيرت عن فكرتك مين راح يكون بالكأس أم أنه عندك نفس الفكرة ما غيرت؟
0: تعرف يعني تعال أنا أسألك سؤال عكسي. هل أنت بتقدر تعرف مين ممكن يوصل؟ بديش أحكي لك للمباراة النهائية.
1: لا صعب.
0: للربع النهائي.
1: لا عندي ست فرق أو ثمان فرق، أنا مرشح فرق الكبير على المنطق هيك بقول، نظريا بقول هيك، بس ما بعرفش يمكن تكون

0: الحكم ابن الناصرة نائل العودي حكم درجة عليا، بنتمنى انه يصل للمستويات هاي الدولية، ولكن يعني كمان المسألة بدها حظ مرة. طيب خلينا نطلع فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل
1: على المفرق كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
3: طه عربية وأولاده للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.
4: الشمس دائما.
5: الليلة لعبة فرنسا مع النرويج، الصراحة الفريقين بجننوا. حسب رأيي فرنسا راح تفوز 2-0 وتحافظ على المحل الأول. اللي بده يحطها هيك بتطبيق الشمس راح يربح 3 نقط.
6: أنا شايفة إنه هالاند راح يقود النرويج يتصدر هذا البيت، ومتوقع منتخب النرويج يفوز 2-1.
5: شو بتحكي؟ أصلا أنا متوقع فرنسا تفوز بكأس العالم.
6: تستهونش بالنرويج.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
0: أهلا بكم من جديد أعزائي، نحييكم أجمل تحية. تحدثنا قبل الفاصل مع الحكم ابن الناصرة نائل عودي عن قراءته لمستوى التحكيم حتى الآن في المونديال، ونحن سنواصل. إذن تونس تخسر المباراة الثالثة تغادر المونديال مبكرا. تونس تخسر بالنتيجة 3-1. اليابان تعادلت مع السويد 1-1. الباراغواي أمام أستراليا 0-0 كانت النتيجة، وتركيا فازت بالوقت بدل الضائع في مباراة مهمة كانت سريعة على المنتخب الأمريكي. لم تؤثر على المنتخب الأمريكي، ولكن كانت في خيبة أمل على الأمريكيين. 3-2. عمالقة كرة القدم أفضل مهاجمي العالم الليلة على مسرح واحد عند 10:00 النرويج أمام فرنسا، وفيما بعد أيضا نفس التوقيت من نفس المجموعة السنغال والعراق. نحاول أن نتحدث إلى الزميل مرتضى أحمد من العراق، حتى لم ننجح بالتواصل معه، ونذكركم بمباريات بعد منتصف الليل عند 3:00 فرجا، الأوروغواي أمام إسبانيا، كرة القدم اللاتينية أيضا هذا المساء، وهي مباراة مهمة عند الفجر. وفيما بعد أيضا بنفس التوقيت من نفس المجموعة رأس الأخضر أمام السعودية، مباراة مهمة للطرفين. الفائز أعتقد الفائز في هذا اللقاء يعني قد يرتقي. مباراة صعبة يعني مجموعة كثير صعبة، المتاح يعني عمليا مراتب أولى ثاني وثالث ممكن يطلع من هاي المجموعة. نيوزيلندا عند 6:00 صباحا أمام بلجيكا، وفي نفس المجموعة مصر مع إيران.

0460-10-101 بإمكانك التواصل معنا ونتحدث ندردش عن المونديال حتى الآن وعن نتيجة مباراة الليلة بين المنتخبين، بين إيرلينغ هالاند النجم الرائع هداف بالفطرة في منتخب النرويج، وبالمقابل راح يكون خصمه مش بس إمبابي، لا مش بس إمبابي.

0: 0460-10101. نواصل، آمل أن ننجح بالتواصل مع الزميل مرتضى أحمد وكذلك مع بروفيسور سامي السويد المتواجد حاليا في ألمانيا عن ردود الفعل في ألمانيا بعد خسارة الليلة الماضية أمام الإكوادور. وطبعا نذكر بالمباريات التي ستكون آخر مباراة أعتقد ستجمع بدور المجموعات منتخب يوم 2 منتخب الياباني مع المنتخب البرازيلي. الزميلة ليلى القيش تنضم لي الآن. سلامات ليلى.
1: سلامات أبو فارس، شو أخبارك؟
0: أهلا، أنا من نيوجيرسي، أنت ولا من نيويورك؟
1: أنا استفزيتني أنت.
0: ليه؟
1: استفزيتني.
0: ليه؟
1: يعني

0: خلص هيك حسيت في كلامك عم تتوقع انه هالاند اليوم يفوز على مبابي واوليفي.
1: لا اذا انا حكيت انا الشكل لسه بدفع غرامي لإلك او للمسؤول، انا حكيت انه راسي حربة عالميين اثنين راسي براسي اليوم هالاند افضل مهاجمي العالم اليوم بدهم يلتقوا مع بعض. لا لا لا ما
0: اليوم البي بس تذكرت
1: يعني بدي اذكر الناس لانه ليلى فرنسية مع الديوك وبتحب امبابي وبتحب حقك طبعا، ولكن مباراة صعبة جدا، منتخب النرويجي مخيف ومرعب صراحة، مباراة تجمع مهاجمين من أفضل مهاجمي العالم، هذول خلفاء لميسي ولرونالدو أكيد لسنوات ما نعيش
0: معهم. على فكرة أنا توقعات لما سألت من سيكون الحصان الأسود توقعت النرويج
1: بذكر مزبوط
0: باعتقادي عن جد ممكن يقارع كبار الـ الـ الـ الـ
1: كبار القوم كبار القوم
0: كبار القوم
1: نعم
0: بالضبط. لكن يعني لحد الآن وبدون تحيز وبحيات كامل يعني المنتخب الفرنسي واضح جدا انه اثبت نفسه اداء مقنع في المباراتين، وباعتقادي على كل ما كبر التحدي كل ما اعطى ايضا افضل ما عنده. ما في هذه شعرنا فيها في فرنسا، في هدوء في يعني في غرفه ملابس هادئه، مبابي مركز، هو يعني جلب الى في نفس كاس العالم هو عم بيجيب نفسه بافضل طريقه ممكنه مقارنه باليورو او حتى مع ريال مدريد، باعتقادي هي افضل نسخه لا. له وعندك على الجانب الآخر القرش هالاند، يعني هالاند شخصية اللي هو عن جد قائد قوي من ناحية أيضا حضور وقامي
1: حضور شخصية فرد شخصية مرعب للدفاع، أي دفاع إن كان مستعد يربك أي دفاع. هل عدم وجود المدرب ديشام بيأثر على المنتخب الفرنسي ولا المنتخب الفرنسي مش بحاجة لمدرب أصلا؟
0: يعني هو أكيد يؤثر، أنا ضد هاي النظرية مش بحاجة لمدرب. هو طبعا ترك المنتخب بسبب وفاة أمه، في حديث أنه ممكن أن يعود سريعا يعني ممكن أن يحضر، لكن باعتقادي أنه هناك يعني لما نتحدث عن منتخبات بهاي المستوى أبو فارس احنا نتحدث أكيد أنه في بدائل وفي قدرة على أنه تمر الأمور عن بعد، يعني سبق وشفنا مدربين اللي بيتم طردهم من أحد المباريات والفريق بينزل وبيعطي أفضل ما عنده، لكن كنت بتمنى أنه يكون موجود لأنه في الشوط الثاني هو دائما شوط المدرب، ولا شك أنه ديشامب قامي في التدريب وهو له طبعا.
1: خليني أبدأ وقفك عند ديشامب، أنا بذكر يمكن كمان أنت يمكن كنت واحد من اللي انتقدوا ديشامب وكتير انهالوا عليه بالانتقادات وبالمونديال السابق واللي قبله لازم يترك، وانه حتى وصفوه بانه عنصري وحط احتاطه لبنزيما، نحن شعب عاطفي. يمكن اعظم مدرب بتاريخ فرنسا هو ديشامب، صار له يمكن من سنة 2012 اذا مش غلطان، وحقق انجازات على الصعيد الاوروبي وعلى الصعيد العالمي ولا مدرب حتى في العالم حصل عليها.
0: هو اولا يعني القضيه العنصريه لا شك انها موجوده في شخصيه ديشامب، لكن تداركها الاتحاد العام لكره القدم الفرنسي.
1: انا مش فاهم كيف ممكن تفسريها عنصريه، خلينا افهم، انا مش قادر احطها بقالبها كيف
0: هي مع بنزيما ظهرت في طبيعه الحال.
1: اي من اي منطلق عنصريه دينيه قوميه ايش؟
0: اعطيني فكره. جذوره عربيه عنده معه مشكله.
1: كم لاعب عنده من جذور عربيه ومسلم وافريقي وسيخي
0: لا افريقي شيء ثاني، جزائري ما فيه، من اصول يعني عربيه ما فيه في المنتخب الفرنسي
1: ولو.
0: يعني مبابي ظاهره كمان حطها على جنب لانه من جهه الام.
1: بن شرقي منين هو؟
0: ما بعرف.
1: جزائري
0: جذوره
1: الجزائري مالك.
0: انا لاقول لك شيء في مع قضية بنزيما كمان.
1: لا هي راح كان الجانب، انا بتصور انه كان في حين الجانب الاخلاقي كان في قضية بدناش نعيدها كمان مرة، بس انت بتعرفيها انه خان صديق له وعمل صور بحاول يبتزه شغلات بتنعملش، يعني الكود الاخلاقي اشتغل هنا شغله، ويعني كان بنزيما يمكن فترة هيك شوي واطي نوعا ما متدني،
0: وضع في خانة أيضا، يعني كان عنده عليه اتهامات اغتصاب.
1: مزبوط صحيح.
0: فعمليا يعني تم ربط الأمور في بعضها، لكن ديشامب بالأساس الانتقادات عليه كانت بسبب أسلوب اللعب الدفاعي المبالغ فيه، وأنه دائما بيلعب لعب دفاعي متحفظ برجماتي، يعني رغم امتلاك وفرة من ألمع المواهب.
1: أسألك سؤال، الطريقة
0: وهذا النهج أبو فارس، هذا النهج بيقتل متعة كرة القدم،
1: واضح
0: من الفريق من استغلال إمكانيات الهجومية.
1: شو اللي تغير الآن؟
0: تحرر منها وصل، يعني قديش انتقدوا بال 2018 كيف حصل على كأس العالم.
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: البعض قال انه غير مستحقة هاي النسخة، بينما
1: انا واحد من اللي انا نفسي قلت هيك. السؤال شو اللي تغير بفرنسا؟ هل المدرب تغير ام انه طاقم اللاعبين هاي المواهب هي اللي غيرته؟
0: انا بعتقد تم يعني وفرة اللاعبين في الهجوم فرضت جو اخر على ديشامب،

0: انا موافقك، انا بوافقك، مع انه خاطر عمليا، ولكن كمان مره بتشوف اليوم انه دفاع فرنسا متين، برضه مش مهمل هو الجانب الدفاعي اذا بتنتبه.
1: انا باعتقادي هذا الاهم، وهذا ذكاء اليوم في عالم كره القدم.
0: انا يبدو لي انا حكيت جمله قبل كم يوم، وكانه فرنسا حتى يعني خاصه من المره الاولى ماشي غير اول وثاني، وفرنسا وكان جاي يعني وزي الارجنتين، كمان ارجنتين عندها دفاع متين وكل اللعيبه تبعونهم بجيل متقدم نوعا ما، المنتخب المانيا كله من 30 وطالع مثلا، وكانوا جاي يحافظ على الفاينل، بده يصل الفاينل بدفاع حذر نوعا ما.
1: طلع اذا ما نرجع لورا في البطولات الاخيره، كل من يحافظ على دفاع متين استطاع تحقيق البطولات.
0: صحيح، صار بايدك، حتى في الدوريات حتى اذا بتنتبه بالدوريات
1: ارسنال يعني اكبر دليل على ذلك.
0: برافو برافو برافو. توش توقعاتك اليوم نرويج وفرنسا ست ليلى؟
1: انا اتوقع انه راح يكون في عندنا تعادل، شعوري
0: غزير غزسانة شوي. اي تعادل بس اي تعادل اي تعادل
1: يعني الاكيد راح يكون في اهداف يعني.
0: هذا اللي بدنا اياه، بدنا اسمع منك 2-2 3-3 خليها تولع من مره.
1: 2-2 بس انا بدي اخذك لبكره لمباراه ميلان ومصر اللي عم
0: تعمل كبيره. نعم نعم.
1: انت بتعرف ازمه الفيفا، يوم امس اعلنت بشكل رسمي بانه يعني اللجنه التنظيميه في سياتل التابعه لامريكا يعني هي اللي اختارت بان تكون هذه مباراه الفخر لدعم مجتمع الميم او المثليين.
0: يعني هذا يعني هذا وقته مع دولتين اسلاميات بحياتك.
1: بالضبط. فعمليا طبعا اللجنه بتقول انه تم اختيار المباراه بغض النظر مين سيشارك، وبطريقه انه قبل ما يكون في قرعة حتى وهذا التوقيت، لكن طبعا مصر وإيران طالبوا ما قبل بدء المونديال حتى الفيفا بتغيير هذا التوقيت، لكن الفيفا يعني تملصت. ويوم أمس كان واضح أنه شارع المصري يعني منتفض بطريقة جدا كبيرة، عم بيطالبوا المنتخب بالانسحاب من هاي المباراة. في سياتل مستمرين ورايحين للآخر، يعني ما فيش ولا أي تغيير حتى الآن في هذا الموضوع، ما في اعتبار لأي قيم دينية أو إسلامية أو لمنتخبات يلي هي تابعة لمجتمع يلي هو يرفض هاي النقطة. وهذا طبعا عم يعرض يعني هذا اللي عم يشعل السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة أكثر من توقعاتنا مين رح يفوز في المباريات أبو فارس، وكأنه يعني هذا مساس لمشاعر
0: موقف محرج. الموقف محرج جدا،
1: وقد
0: الموقف محرج وقد يكون فيه تدخل سياسي على المستويات بتخيل.
1: طبعا يعني اختيار بالذات انه ايران طرف.
0: نعم.
1: يعني هذا ما بتقدر تتعامل معه كأنه عن جد اختيار عشوائي. وبالمناسبة يعني حتى نوضح هيك للمستمعين شو يعني ان تكون هناك مباراة فخر، يعني رايات الركنيات تبدل الاعلام الصفراء الى اعلام المثليين، شارة الكابتن تبدل الى شارة علم المثليين، اعلام في الملعب بتكون كل الوقت موجودة، وايضا الجماهير يتم اختيارهم من هاي الفئة. فعمليا هو يعني تطبيع لعالم كرة القدم كأنه في موقف جماعي وهو غير جماعي في قضية شائكة من هذا النوع، وتمس في مشاعر الكثير حول العالم.
0: آخر خبر إيش بقول إن المباراة يعني بنفس النظام المثل المنهجي اللي تبعته الفيفا راح يقوم هناك في رفض، أو ممكن ما بعرفش إيش ممكن يصير بين المباراة، ممكن تتأجل يعني ممكن ما تقامش،
1: ممكن ان نرى لا طبعا مدرب منتخب مصر اكد انه هذا الموضوع هو لن يتعامل معه، هذا قرار الاتحاد كره القدم المصري،
0: بيتركوا للاداره والمسؤولين اكيد هو
1: طبعا، لكن في الاصوات الناس تطالب بالانسحاب. لكن هون لازم نوضح شغله، في حال انسحاب اي منتخب من كاس العالم بس بيختفوا كل النقاط تبعه في كاس العالم، يعني مش انه بيتم احتساب اي فوز لاي حدا، بيختفوا كل نقاطه وبيدفع غرامه ماليه كبيره للفيفا.
0: يعني هذا وجع راس، هذا وجع راس،
1: كأنك انت يعني هون لاعب بدرجة العليا وتغيبت عن الذهاب الى مباراة. ابدا لا.
0: واضح.
1: هاي عليها مسؤوليات جدا كبيرة ودفع غرامة وعقوبات مستقبلية، ممكن مشارك منع مشارك الى
0: اشغلت بالنا ليلى بهذا الخبر الاخير، انا رفعتني هذا ما انتبهت اللوشي، وانت اشغلت بالنا بالمستمعين، المباراة يعني عليها علامة سؤال وعليها اشكالية وفيها احراج لكل الاطراف. عزيزتي ليلى شكرا. النتيجة تعادل قلتي لي؟
1: أنا أتوقع اليوم تعادل 2-2.
0: أنا بقبل يكون 2-2، يا الله، وأنا بدي أروح على 2. كيف أنتوا التطبيق ليلى؟
1: أنا ما أدري مش منيح بالتطبيق.
0: أنا دائما تفايتيني بنقطة بس بالآخر أنا بتحلف لكم بالآخر.
1: تراجعت. في يوم نسيت عبي عبالي يا تلقائي أعطى انتصار لقطر، حسيت حدا عم يشتغل ضدي في التطبيق.

0: أنا أشكرك ليلى القيش، تحياتي عزيزي زميلة ليلى، خلينا إياك، باي باي، إلى اللقاء. والله بنحب هيك كمان نهني على ذكر المونديال الشاب الرائع جبر اللي بمناسبة خطوبته على الدكتورة رنا رائف سعيدي، يعني وصلتنا هي من الحاج جبر فريد وكل أبناء العالي في أم الفحم، ألف ألف مبروك للشاب الوسيم جبر وللعروس الدكتورة رنا رائف سعيدي. صفر 64 10 101 نرويج، انتبهوا، ليلى القيش بتقول تعادل 2-2 وانا شخصيا بتمنى المباراة تطلع 2-2، يعني يكون تعادل او يكون في اهداف، حتى اذا كان 3-3 4-4. اذكركم المونديال الماضي 5-3 كان بعد التمديد وركلات ترجيح وجاي غلمان جاي، 3-3 كان فيه. إذا إشكالية مباراة مصر، يعني الفيفا الله يسامحكم يا الفيفا، يعني قضية يعني التعامل مع المثليين بمثل هاي المباراة، روحوا مباراة هايتي وسلفادور مثلا وحطوا الإعلام تبعون المثليين، احنا مش ضد، انا مش ضد يعني، بس شو منه يعني. كابتن هشام زعبي، سلامات.
1: سلامات لك وجميع المستمعين.
0: تقوليش انك مش مستمتع بالمونديال؟
1: لا
0: شو؟
1: لا
0: مش مستمتع.
1: لا لا.
0: طب ليه؟
1: طلع انا بشكل عام مجال الحياه كلياتها حياه اليوم يوم ما بحبش الظلم وبحبش التفرقه وبحبش العنصريه.
0: طيب.
1: وبحبش الواحد يكيل مكيلين.
0: طيب.
1: الفيفا بتعاقب مشي الامور كيف بدها، يعني كيف بدها وكيف مصلحتها بدها تتطلب. طبعا دخل لي ميسي اخر واحد، نبلش من غانا وانجلترا. 87 انفراد للاعب من غانا، ضرب جزاء 11 متر.
0: ما والله صحيح،
1: للاعب من غانا معطوش. فينيسيوس بالمباراه الاولى رفض انه يحكي، اللي يعطوني بين الشوطين، انا يعطوني شو اسمه هذا غرامه ماليه انا ادفعها عن الاتحاد. فبيجي فينيسيوس بسجل الهدف الهاتريك تبعه مباراه الى حد الان، يعني انت وانا وكل يعني حفيدك وحفيده وحفيده وحفيده بيعرفوا انه هذا الهدف قانوني 100%. نرجع لمباراة جنوب افريقيا.
0: لا حتى مباراة امبارح المانيا كمان، وهذا كان فاول واضح، يعني راسه على البوت واضح، استغربت انا. نعم.
1: نرجع منيجي لمباراة جنوب افريقيا، اللاعب انطرد على عمل مخالفة، حط حبات البوت عاليات على اعساق اللاعب، 3 مباريات انطرد من المجموعات ما لعبش. ليونيل ميسي مباراة جزاء بدقيقة 30 طرد 3 مباريات، ودرب جنوب افريقيا بيحكي انه نفس المخالفه كانت. لعبنا 3 مباريات وميسي كمل المباراه حتى انذار ما اخذش. هاي الاشياء هي اللي بتعمل مشكله وبتعمل
0: لوثت الطعم، طعم كره القدم اللي بنحبه الشريف نضيف بتخربها. انا معك في الموضوع.
1: اذا ميسي بيطلع له احمر بياخذ احمر، اذا رونالدو بيطلع له احمر بياخذ احمر، اذا فينيسيوس بيسجل الهدف قانون لازم يكون هدف قانوني. مش فاهم هاي بشكل عام في منتخبات اللي فاجأت. مباراة ألمانيا كانت ممتازة امبارح، الإكوادور تعالوا على أنفسهم أعطوا مباراة كبيرة ضغط عالي، كانوا ممتازين واستحقوا التأهل. المونديال راح يكون له قدامي، راح يكون مستويات المباريات أفضل، الفرق اللي مش لازم تكون بالمونديال هذول 12 قديش
0: روحوا بحق، ما عدا تركيا بتخيل، ما عدا تركيا شوي كانت مظلومين.
1: كان عندنا كان تركيا في المباراتين
0: كانوا ملاح،
1: في المباراتين 30 تسديد.
0: أنا شفت المباراة الأولى خاصة، يعني غريبة الفريق بدل ما يفوز 4 على نعم صحيح مظبوط.
1: يعني امبارح كمان فاز تركيا. اما هاي المنتخبات الزياده ال 14 منتخب الزياده هسه راح يروحوا وراح نشوف مباريات ممتعه. شوي فيها ظلم، لقاء المغرب مع هولندا
0: وايوه
1: شوي ظلم، اذا اسبانيا بيخسر اليوم بالاخر الارجنتين كمان مش هو الشيء. بس راح نشوف مستوى، راح نشوف مستوى المنتخبات الزياده اللي حكيت لك عنها اللي فازت المونديال روحت. وإجمالا كمان الأجواء في المونديال في عدة دول، ساعات متأخرة، عواصف،
0: دبحونا بالمونديال، يعني أنهكونا صراحة، يعني متعب هذا المونديال. ولا مرة كان هيك مونديال إلا لما كان بالمكسيك وبالأرجنتين بزمانه، كنا صغار بعدنا كنا نتحمل، بس اليوم لا يا هشام، اليوم المباراة تكون على توقيت السهرة ولا لا. مباراة اليوم مباراة اليوم شو رأيك فيها؟
1: نقسم اليوم، تنام بالنهار 4 ساعات، 3 ساعات المغرب، ساعتين بين المغرب والعشاء.
0: ما أنا أول امبارح حضرت 8 مباريات أنا أول امبارح.

0: من بديت من 8 بالليل للصبح الساعه 6 بقى، يعني مش معقول هذا الكلام.
1: إيه؟ بعين الله
0: بعين الله. اليوم نتيجه اليوم كابتن،
1: اي مباراه بدك؟
0: هي هاي النرويج وفرنسا.
1: نسيت. نتيجه يعني مين
0: شو النتيجه راح تكون برايك؟
1: نتيجه يعني طلع انا بتوقع مباراه اهداف. فريقين بنلعب بطريقه هجوميه،
0: بنلعب حلو واستعراض كمان، مجبورين لانه متاهلين
1: طبعا. عندهم لاعبين ممتازين، بيلعب بطريقه هجوميه رائعه جدا. انا بشتري 2-2 هالاند.
0: 2-2 وانا مشتريها منك، انا كمان مشتريها منك. السؤال الاخير لابد منه، ديشام مش موجود بحداد على والدته الله يرحمها. سؤال وعدم وجود، وانت مدرب يعني كنت لاعب، عدم وجود المدرب بيأثر على المنتخب ولا فيش حاجه لمدرب لمنتخب فرنسا اصلا؟
1: بحالات من هالنوع حسب رايي لا. ما هو طبعا اليوم بكل مدرب عنده 4-5 مساعدين بيشتغلوا على كل النقاط دفاعيا هجوميا وضربات ثابته وكل الامور هاي، عارف يعني حافظين الدرس منيح. ولاعبين فرنسا كمان متعودين على المدرب اللي صار له سنين معاهن، لاعبين بمستوى عالي جدا. وطلع ممكن هذا الشيء يعطي نتيجه ايجابيه انه اللاعبين راح يعطوا اكثر على اساس انه يحاولوا يفرحوا المدرب
0: بفوز. بدي منك تعقيب، بدي منك كلمه، رايك بالمدرب ديشام؟ لانه كان لنا حديث انا ولين عادي شاب.
1: انا مشجع فرنسا من 82.
0: اوه ديك انت ديك.
1: هذا غامض جدا، مش عارف احطه
0: والله.
1: بحطه مع الكبار
0: من اي منطلق؟
1: زي اللي فيش عنده شخصيه المدرب اللي بوحي لك انه هو مدرب فذ.
0: تيجي على يعني لو مفريك مش لامع.
1: يعني تيجي على الامريكي
0: على السكت
1: بتشوفه مفريك هيك. بيعطيش أفكار، بيعطي شغلات حلوة، بيعطي إبداعات. أما ديشام نتائجه
0: أرقامه بتحكي،
1: وصل المونديالين للنهائي، أخذ نهائي، أخذ
0: يورو
1: مونديال، عمل نتائج ممتازة مع فرنسا بكأس الأمم كمان. بتحسه إنه ممكن هو عنده هاي القدرات، عنده تكتيك عالي جدا. بس زي ما حكيت لك هيك مش مورينيو ولا انريكي، هيك بتحس عنده مش مفريك زي ما حكيت لك. انت بتدي جمله صح. اما حسب رايي الظاهر انه في عنده شيء اللي احنا مش قادرين نكتشفه، ومش هو مش معطيه مش مبينه. لا
0: انا اليوم بيحكوا كمان على مدرب المنتخب المغربي محمد الوهيبي، اعتقد يعني بقول لك عنده راس فوتبول مش طبيعي.
1: من اول مباراه مع البرازيل انا حكيت للكل موجودين، حتى حضرتنا والشباب عندهم البيت، انه هذا المدرب عنده افكار، عنده خطط لعب، عنده اسلوب، مش بالشانس بمدرب. هذا المدرب اتوقع له، يعني هو مدرب منتخب المغرب، منتخب المغرب هنا طبعا حلم لعده كثير مدربين، بس ما تستبعدش اذا ما راحش على فريق
0: اوروبي
1: جيد في اوروبا.
0: ذكرت لي انت هولندا والمغرب، تخشى على المغرب من هاي المباراه؟
1: كثير، على الرغم انه هولندا شوي دفاعيا
0: مهزوز نوعا ما، كل المباريات اكل هوال صحيح
1: مضبوط. بس مع كل هذا بضلوا هولندا هم المنتخبات اللي دائما بيوصلوا مراحل متاخره في كاس العالم، بيخسروا او ضربات جزاء او بيخسروا ب 120 مره مع اسبانيا باليورو. هاي كانت
0: الغريب انه كل الكبار اللي بنحبهم موجودين، فرضوا حضورهم بالمباراه الثانيه والثالثه، هذول النجوم الكبار ولا لا؟
1: طبعا كان ناقصه بس رونالدو.
0: لا دفنوه باول مباراه، خاصه المعلقين الاسرائيليين، يعني مش معقول يا اخي، عيب هذا الشختر والشختر يا زلمه. هذول
1: لاعب هذا التاريخ وهذا الماضي وانا مره
0: ما راحلوش بالمباراه الاولى، كان ممسوك والفريق ما اعطاه خطوات، دفنوه الناس.
1: تعرف بالمباراه الاولى طبعا مش مدافع عن رونالدو، المباراه الاولى خط وسط البرتغال اللي هو نقطه القوه تبع البرتغال خسروا طبات كثير في وسط الملعب، ضغطوهم الكوغو منيح، خسروهم طبات كثير، ما قدروش يوصلوا طبات كيف لازم. يعني شفت هاي المباراه الاخيره لما برونو تحرك صح مع طامي، رونالدو فتح له على اليمين وبعدين اخترق للعمق، مرره بالتوقيت ما سجل الهدف. يعني رونالدو هو هداف، مش انه اللاعب اللي بقدر بطل يقدر يصنع اهداف زي ما كان هو صغير، ياخذ كره من 40 متر يراوغ ثلاثه.
0: انا كابتن ادركني الوقت، اشكرك كابتن هشام، تحياتي لك، سلامات.
2: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بيتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسي من ناصر الصفافري. طه عربية اسم برتكان عليه.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. حذر وزير الأمن إسرائيل كاتس إيران من تداعيات أي هجوم محتمل على إسرائيل، وأشار كاتس في تغريدة له إلى أنه في حال هاجمت إيران فستكون قد ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها على حد قوله. جاء تصريحات كاتس ردا على تهديدات قائد فيلق القدس والذي أكثر من تهديدات لإسرائيل في الأيام الأخيرة كما جاء في كتاب تغريدة كاتس. أفاد التلفزيون الإيراني بفتح خط اتصال بين واشنطن وطهران لمنع وقوع أي حوادث في مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين. وأكدت المصادر الإيرانية أن خط الاتصال جاء تنفيذا للبند الخامس من مذكرة التفاهم بين البلدين. أعلنت مصادر مطلعة عن تمديد المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة بيوم إضافي بهدف التوصل لاتفاق بين الطرفين. وجددت كتلة حزب الله البرلمانية رفضها التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. بدوره هاجم وزير الأمن إيتمار بن غفير الاتفاق مع لبنان، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر على حد تعبيره. جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين ميدانيين وجنديين بجروح إثر اشتباكات وقعت في جنوب لبنان. في السياق، قالت مصادر لبنانية إن منشورات إسرائيلية تهدد الأهالي تلقيها مسيرة فوق المنصور جنوبي لبنان رغم الهدوء الحذر الذي تشهده المنطقة. قالت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى في بيان مشترك صادر عن نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى إن السجون الإسرائيلية تحولت إلى إحدى الساحات المركزية لتجليات الإبادة الجماعية من خلال ممارسات التجويع والإذلال والحرمان من العلاج وإلحاق معاناة جسدية ونفسية بالأسرى والمعتقلين كما جاء في البيان. وأصدر البيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق 26 من حزيران يونيو. أدى المئات من أهالي قرية مصمص ومنطقة وادي عار صلاة الجمعة في ساحة منزل عائلة أبو شهاب في البلدة تضامنا مع العائلة بعد يوم واحد من هدم منزلها من قبل السلطات الإسرائيلية. وهدمت الجرافات المنزل الذي تعود ملكيته لعائلة أحمد صالح أبو شهاب رغم امتلاكها التراخيص اللازمة، وذلك بذريعة أن دائرة أراضي إسرائيل تملك جزءا من الأرض. أصيب 4 أشخاص من بينهم سيدة تبلغ من العمر 60 عاما وصفت حالتها بالخطيرة، وذلك جراء حادث تصادم بين مركبتين وقع على شارع رقم 89 قرب قرية حرفيش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج. النشرة الجوية.

0: برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
3: تحياتي لكم من جديد، أهلا بكم أعزائي في مجلتنا الرياضية، ونحن بصدد توقعات مباراة النرويج وفرنسا هذا المساء عندها 10:04 16:10 101 لليان حاشف الهندسة والإنتاج أيضا.

0: اتصال اول. سلامات يا عزيزي.
1: سلامات سلامات خالد الفارس لك يا ولد
0: ابراهيم، كيف حالك
1: يا جميع المشجعين؟ الحمد لله خالد.
0: بقدر اوصفك انك برشلوني يعني محترق، وما عرفت ارجنتيني كمان مع ميسي ولا مع مين انت؟
1: لا انا جاي مع الارجنتين من ايام مارادونا، اخر باخر مونديال لمارادونا بسنه 1996 يا 95 لما خسروا الارجنتين ضد المانيا بالبندل.
0: بندل واحد صحيح مظبوط.
1: انا كان عمري 15 سنه خالد ابو الفارس، انا اخذت على حالي عهد انه اضل مع هذا المنتخب
0: لاخر
1: نفس مع ميسي، ولما ميسي بيطلع من المنتخب كمان.
0: في اعظم من ميسي برايك؟
1: لا فيش اعظم من ميسي
0: خلص،
1: مع احترامي له فيش ولا مبابي ولا هالاند ولا فيش اعظم من ميسي من رونالدو.
0: معك انا على طول.
1: صعب يطلع بعد ميسي لاعب كره قدم.
0: شو رايك مباراتنا اليوم نرويج فرنسا؟ في اصعب منها
1: مباراه اليوم؟
0: سبحان الله.
1: اتوقع انه يكون فيها اهداف كتير،
0: هيك المفروض.
1: اتوقع يا اما تعادل يا اما النرويج يغلب.
0: ولو شو السبب يعني النرويج افضل برايك ولا انه يعني انا عارف شو كيف تفسيرك ليه؟
1: بعرفش، اتوقع انه هالاند اليوم يفوز على مبابي.
0: هالاند على امبابي، ما في اذا ما كانش امبابي موجود بيجي لك ديمبلي دوي اوليسي هاي عندنا
1: هذول خالي هذول كلهم اللي ذكرتهم انا بحبنش. بعرفش
0: شو بتحبنش، هذول لعيبه فوتبول، هذول لعيبه من الطراز الاول اللي انت بتحبهم بتحبنش، شو الفارق يعني؟
1: انا هيك نظرتي بالفوتبول بحبنش.
0: غلط يا ابراهيم، انت رياضي، شو بحبنش بس
1: يعني بدك تحترمني. مش غلط، انا بس بحب ميسي، بس بحب الارجنتين.
0: يا الله دخيلك يا الله.
1: بس سمعتش خالي بدي الفت
0: نعم
1: نظرك لشغلي الله ينعم عليك، ما سمعتش التقرير اللي حكيها ميسي لما قال انا جيلي صرت اتعب، زملائي بالفريق هن
0: اللي
1: بيساعدوني بدعموني عشان اعطي اكثر واكثر. بعدين انت ما شفتش هذا المونديال كثير صعب تتوقع فيه شغلات، ما شفتش الارجنتين ضد النمسا كم من مره كانت الطابه بجنن اللعيبه تاعون الارجنتين حزكات كدور.
0: بلى صحيح،
1: منتخب الارجنتين منتخب عنده خبره، منتخب
0: بس هذا يعني انك تستحوذ على الكره مش شرط انك تكون الاقوى، يعني استحواذ على الكره
1: لا
0: يعني
1: شيء. انا بالنسبه لي ما اخذ فكره لما انت اليوم تستحوذ على الكره بالملعب بتنقل الكره من اجر لاجر اكثر من 20 30 مره هذا

0: يعد فريق انه بيلعب كره قدم.
1: نعم صحيح، انا معك بهذا الموضوع. يعني شو توقعك اليوم؟ اهداف 2-2 ولا النرويج؟
0: انا بتوقع انه النرويج 3-2.
1: بتحبش فرنسا؟ لانك
0: انا بحبش فرنسا
1: اصلا. انا العواطف تشتغل، مش انا على كره قدم، انا كنت
0: رياضي. لا انا انا خالي انت بتعرفني، انا فيش عندي عواطف. انا بالمونديال السابق مع احترامي لكل المشجعين واللي بيحبوا كره القدم كانوا يشجعوا البرازيل، بس روحت البرازيل صاروا يشجعوا المغرب. انا بغيرش خالي، انا هيك عقيدتي بغيرش.
1: نعم مرحوم افندي، تستمتع بالمونديال ولا بعدك ما استمتعت بالادوار القادمه؟ راح يكون المتعه ولا لا؟
0: المتعه راح تكون بالادوار الثانيه، راح يكون لها قوانين اكثر من الدور الاول، لانه كل الفرق بتصير تخاف على حالها محسن ما تروح يلعبوا بالفريق. يعني الارجنتين ضد الاردن لاعب بالتشكيل الثاني مش بالتشكيل الاساسي،
1: بدبروا حالهم ما تخافش عليهم.
0: بدبره حالي.
1: إبراهيم
0: إن شاء الله خير، وبالنجاح لكل.
1: تسلم يا غالي، شكرا لك.
0: لكل المنتخبات خالي.
1: أشكرك على الاتصال، سلامات حبيبي، سلامات. 0-64-10-101

0: معنا اتصال كما يبدو. الو
1: السلام عليكم ورحمه الله. محمد ابو فارس.
0: هلا هلا بهلا هالاخوان
1: الحبايب. ما احتيالات حبيب قلبك العقيد. الله يهديك.
0: صوتك برن دائما بالراديو.
1: انت الاعلامي وانت الرياضي رقم واحد بدون منازع.
0: لا لا لا لا لا لا دخيلك.
1: احترامي للجميع. انا بحترم كل الناس وانا انسان رياضي. يعني التواضع.
0: الكل خير وبركه حبيبي عماد. تحياتي.
1: لا لا سمح الله.
0: ما اوكي يلا هات. اوكي شو مشكور عزيزي. مشكور. شكرا لك.
1: الله يسعدك. اول شيء كنا لاعبين 49 مباراه سجل 162
0: لحد
1: اليوم. يعني 162.
0: انت شو بتعمل احصائيه؟ شو بتفيدك هاي؟
1: والله ما ادري. هيك خلص. انا شيء بحبه يعني من كل قلبي. انا انسان بموت على الرياضه وبحب الرياضه نظيفه وبحترم كل المنتخب.
0: المعدل 3 أهداف وثلث تقريبا. يعني هالمرزات. اوكي ممتاز حلو.
1: زي ما حكينا الاسبوع المنصرم.
0: ممتاز.
1: في شيء يلفت النظر. المنتخبات الوحيده اللي ما دخل في شباكين اهداف هنا منتخب الارجنتين.
0: صح.
1: منتخب المكسيك ومنتخب اسبانيا.
0: صحيح ممتاز.
1: واللي عنده العلامة الكاملة هو الوحيد منتخب المكسيك. ثلاثة عنده 9 نقاط.
0: ممتاز.
1: يعني
0: ممتاز. صحيح معلومة.
1: منتخب البرازيل عندهم دفاع وهم من أحسن دفاع بالعالم.
0: أوكي أعطينا عشان في اتصالات. أعطينا توقعك اليوم. فرنسا مع الأورجو مع أسف مع النرويج.
1: لا بس أنا زعلت من كم ناس قبل شوي. الأخ اللي قبل احترامي نحترم كل المنتخبات إن كان المغرب كان البرازيل كان فرنسا.
0: إحنا إذا
1: البرازيل تروح أنا ما بعيد أي منتخب. خلاص بشاهد مباريات وبستمتع.
0: عبر عن مشاعره.
1: بس إحنا لازم نحترم بعض. هاي رياضة وحضارة. لازم نكون حضاريين. مش مع المنتخب اللي ينجح إحنا مع الحيط الواقف. أنا برازيلي حتى كريت 7-1 وباكل 10-1 بالفرح وأنا وعدت. أنا عن كلمة إذا خليك في خروفين
0: بعد بعدك عند وعدك. أنا معك.
1: وداعي كل الوسط العربي وإذاعة الشمس مسجلين البرازيل.
0: سجلنا.
1: بالنسبة لمباراة اليوم كل الاحترام أحلى فريقين موجودات. أنا بتوقع زي ما توقعت أنت والأخت ليلى كيس 2-2 أو 3-2 للمنتخب الفرنسي.
0: 3-2
1: أنا متوقع.
0: يعني مباراة غزيرة المفروض تكون الأهداف. بتأمل ما تكونش مخيبة للأمانة.
1: 100%. في في مروان الحسن كمان دز رسالة بيقول لي 3-2 للمنتخب الفرنسي كمان.
0: سجلنا. أوكي سجلنا. عماد حبيبنا أشكرك يا عماد. نهارك أسعد. في عندي فاصل إعلاني وعلى السريع بعدين بنطلع نستقبل اتصالاتكم. خليكم معنا.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت

0: الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: الليلة مولعة بكأس العالم، إسبانيا لاعبة مع الإرجواي، بتوقع فوز سهل للإسبان 3-0. أنا هيك توقعت بمسابقة تطبيق الشمس.
6: بس الإرجواي فريق عريق ومش راح يكون سهل يفوزوا عليه. أنا متوقعها بالتطبيق 1-1.
5: أنا شايف فوز سهل للامين يامال وإسبانيا.
6: طيب أنا جاهز أتحداك بالتطبيق لنشوف شو النتيجة النهائية.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
8: يا أبو الحروف، شفت؟ صابو بندل بندل.
9: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
10: الشمس منحط النقط على الحروف.
11: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
12: 17 دقيقة تمام هذا الساعة الرابعة في مجلتنا الرياضية. 0460-1101 نرويج فرنسا هذا المساء. اتصال. ألو ألو ألو، مين معي؟ اتصال آخر. ألو
13: ألو،
12: أهلا، مين معي؟
13: مصطفى هيبي من كابول.
12: مصطفى؟
13: نعم.
12: اهلا يا مصطفى، قد عمرك مصطفى؟
13: 10 سنين.
12: يا سلام، اليوم عندنا مباراة مع مين؟ مين اللي حكينا عنه؟ نحن اهم المباريات اليوم
13: فرنسا والنرويج.
12: انت مع مين عادة؟ مع مين؟
13: انت عشان مصابي.
12: اوكي بقى، انت بتحبي بقى. شو النتيجة برأيك اليوم يا مصطفى؟
13: متوقع 5-3 لفرنسا.
12: واي واي واي، 5-3 لفرنسا. مصطفى واو،
13: لفرنسا. انا هيك
12: سجلنا امامنا يا مصطفى، الله يخليك، شكرا لك مصطفى. قبول

0: ناخذ كمان اتصال على 0460-101. الو
1: الو، يعطيك العافية ابو فارس.
0: يا هلا هلا هلا هلا،
1: الله يسعدك. انا بتوقع فرنسا 4-2.
0: يا سلام، يا الله، 4-2. مين هاي سعيدة الحظ اللي معي؟
1: ميسر.
0: اهلا، كيفك يا ميسر؟ اه والله مستمع داي. بتتابع المونديال ولا صعب السنه هذا؟ صار اجانا صعب شوي ولا لا؟
1: انا بتابع على السمع
0: مين فريقك المنتخب المفضل عندك عاده يعني بهذا المونديال؟
1: عاده البرازيل.
0: البرازيل، شفت لعب البرازيل ولا لسه؟
1: لا ما شفتش.
0: اما انت بترشح اليوم مين كمان مره؟ فرنسا تغلب النرويج 4-2.
1: عندي عبد الرحمن خليل 3-2.

0: 3 2 على عبد الرحمن. سجلنا، شكرا يا ميسر، الله يخلينا اياكي. كمان اتصال. الو
1: ابو غش.
0: هلا هلا، مين معي؟
1: فؤاد الشامي. شو
0: فؤاد افندي، كيفك؟ شو اخبارك فؤاد؟ مباراه اهلا، مباراه راس براس اليوم، رؤوس فيها.
1: السؤال، التركيب الكامل للفريقين بيلعبوا؟
0: انا برايي بغض النظر الاسم يعني كل شيء، وحتى التشكيله الثانيه تبعت فرنسا ما هي كلها نجوم، بتعرف مين بيلعب ومين بيلعبش؟ ما انت عارف 24 26 واحد.
1: لا
0: كله.
1: انا بحكي شو اسمه،
0: نرويج.
1: نرويج فرنسا فرنسا تجيب من الشارع البقلين. شو قال على علي علي هذا مدرب فرنسا ابو فارس؟
0: شو علقت ليش
1: هذيك المره كان على بين سبورت يحكي مش عارف شو بدي احط، مش عارف مين.
0: الله يعينه، هذا هذا وجع راس لكل مدرب، انت عارف هاي النجوم.
1: بس هذا كيف بقولوا وجع راس بريء
0: بريء بالضبط، كيف
1: على وافي بكل الفرق.
0: كل المدربين بيدوروا على هذا الوجع الراس. طيب تقديرك شو التقدير؟
1: 2-0 ان شاء الله فرنسا.
0: فرنسا انت مش فرنساوي انت ولا لا؟
1: لا انا برازيلي.
0: انت برازيلي، يلا سجلنا امامنا، شكرا لك. كمان اتصال. الو
2: الو، مرحبا.
0: مرحب،
2: كيف الحال؟
0: هلا يا عيني،
2: بحكي معك بلي اسعد من كسرى.
0: اهلا من كسرى.
2: ايوه
0: الله خلينا اياك واهل كسرى بالشمال. اهلا اهلا، هات نسمع منك، شو رايك فرنسا مع النرويج اليوم؟
2: 3-1 لفرنسا، وانطلي حكى.
0: ولو ليش يعني هيك متاكد؟ حاسك مع ثقه بتقولها
2: متاكد منها لان هويد هولندي يعني.
0: انت هولندي؟
2: هولندي حبيبي.
0: وعندكم علقه صعبه مع المراكش؟
2: والله
0: لازم نغلبهم. انت بتعرف هذا اللي تكهن المونديالات الماضيه ونجح اخر 3 مونديالات، كليمنت هذا الالماني، بقول انه هولندا راح تاخذ الكاس، معقول؟
2: والله راد راح تاخذها.
0: ولو
2: طلع فيني هولندا خبر عثمان يعني لعيبه بيلعبوا حلو،
0: بيلعبوا حلو بس كل لعبه بوكل جول. طلع الارجنتين، طلع اسبانيا، هاي مشكله كمان، دير بالك.
2: يعني فريق لحد هسه ما كانش جول.
0: ايه اسبانيا ارجنتين
2: ها بطلوش مع الفرق
0: الأولية والمكسيك. إذا أنت بترشح اليوم فرنسا 3-1. أنا أشكرك حبيب قلبي، شكرا لإلك. كمان اتصال. ألو ألو
3: ألو
4: ألو،
0: أهلا أهلا، مين معي؟
4: جود من نجد الكوب.
0: جود يا جود، جود علينا يا جود، مين بغلب اليوم فرنسا ولا النرويج؟
4: فرنسا.
0: قديش؟
4: 3-2.
0: 3-2. انت بشكل عام بتأيد فرنسا ولا منتخب تاني جود؟
4: بشجع فرنسا.
0: انت بتتمنى ياخذوا الكاس كمان يعني؟
4: باخذوا الكاس
0: السنة. باخذوه؟
4: باخذوه.
0: انك بتحب امبابي، انت كنك بتحب امبابي لا؟ يلا سجلناك يا جود. في اتصال كمان اخر بتنتظرنا. الو
5: مرحبا ابو فارس.
0: هلا مرحب،
5: كيف الحال؟
0: اهلا اخ باسم،
5: شو الوضع؟
0: الوضع بده ردع، الوضع هذا بده ردع. انت بتتابع كرة القدم اكيد وشغال دائما نون ستوب، هات نسمع.
5: سجل 1-0 للنرويج.
0: واو واو، 1-0 للنرويج،
5: 1-0 وسكر اللعبة
0: وخلاص.
5: هيك النرويج شفت بيلعبوا
0: منيح. واو، وفرنسا؟
5: وفرنسا ما بفتكرش،
0: ما بفتكرش
5: بيعملوا عليهم حصار اللي ما يضربوا جول.
0: يلا سجلنا 1-0 للنرويج، نتيجة مثيرة فعلا. كمان اتصال عنا ليلين. الو
6: مساء الخير
0: سنور،
6: معك رياض حسنين.
0: رياض ابن شفا عمر، كيف حالك رياض؟
6: الحمد لله، كيف حالك انت يا ابو؟
0: شو جابك انت جلمة كاراتيه؟ انت ابو الكاراتيه وبتحب الكاراتيه، بس بعرف انه محبتك لكرة القدم تفوق كل شيء، وبعرف انه بيتك كله برشلوني. يمكن
6: انا لا، في اخوي عندي ريال مدريد وانا
0: ما انا عارف. لا بيتك انت الخاص.
6: انا برشلوني بي بي بي يعني بي من البدايه، من ملعب مع كرويف.
0: واو، بايامات كرويف الثمانينات.
6: وي لما ما كانش في تلفزيونات كمان
0: يعني كان اسود وابيض.
6: بعشق برشلونه للنخاع.
0: وبالمنتخبات؟
6: من المنتخبات انا بعيد الارجنتين كمان اسبانيا عشان لامين يامال.
0: يا الله يا الله. كان عندك ملاحظة قضية العروبة وقضية العنصرية وما إلى ذلك يعني، وكأنه اللاعبين عرب، إن كان زيدان وإن كان
6: زيدان وبنزيما هني مش عرب، هني من أصول بربرية،
0: البربر بربر شمال البربر أفريقيا والأمازيغ، هني مش عرب صحيح مظبوط،
6: أمازيغ هني ما بيحكوا عرب بالمرة حتى، هني ولا حتى ولا بيحبوا العرب
0: يعني. جزء بيحبوش حتى بيحكوش عربي اللي بعرفه أنا، بيفهموش عربي
6: سمعت. ما بيتحدثوا بالعربي بالمرة، بيعرفوش عربي يعني.
0: واي واي، منين لك المعلومات يا أخي؟
6: أنا

0: أمي من أصول جزائرية.
1: أمك؟
0: أمي من أصول جزائر، أخوالي الجزائر يعني.
1: بتحبش الجزائر يا أخي؟
0: لا بحب الجزائر، بس الجزائر منتخب بهاي المونديال شايفه متواضع جدا يعني. ما عنده ما هو الجزائر اللي كان مرة اللي فاز على ب 82 فاز على ألمانيا.
1: عنده فرصة بعد، عنده مباراة يمكن يتأهل ويفاجئ.
0: بتأمل إنهم يفوزوا.
1: عنده نجوم بناتنا يا أخي رياض، والله عنده نجوم.
0: بتأمل
1: حبيبنا رياض.
0: كمان بحب مصر يعني، كمان مصر بحبها كمان تفوز، والمغرب كمان يعني. من مشجعين من منطلق اللي يعني، كمان انا اصولي مصري، ابوي مصري.
1: شربكنا انت شمال افريقي يعني، كل شمال افريقيا لك صارت. افحص لي كان عماتك منين، مش بس الوالد والوالده. خلي لك رياض. شكرا رياض على الاتصال، تحياتي لك، سلامات. ينضم الي الان الزميل الرائع ادهم حبيبي، والله سلامات ادهم.
2: سلامات لك ولكافه المستمعين.
1: كمان رياضي وبتتابع رياضه وبتقدم رياضه والى ذلك. قراءتك للمونديال حتى الان مع قربنا لانتهاء الجوله الثالثه.
2: مونديال جميل من حيث الأداء الكروي، النتائج
1: أممي شايفه أممي 48
2: دولي. أول شيء في متعة كرة قدم،
1: بس إعلام المثليين هاي اللي بتخرب الطابق علينا بين إيران، ومش فاهم ما لهاش محل هاي الشغل
2: اللي هي
1: إعلام المثليين. مدين اليوم قال يعني
2: طبعا طلع شوف هذا المونديال يعني، كنا تحدثنا كثيرا عن تداخل السياسي والقضايا الأخرى وتعامل مع منتخب إيران وهيك، بس في أمر لافت جدا لفت انتباهي في المنتخبات العربية، تحديدا منتخب مصر.
1: هتسمع هاي
2: منتخب مصر سر نجاحه اللي منشوفه في غرفة الملابس واللي عم ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا اتحاد كرة القدم المصري.
1: ايش بتشوفه هناك؟
2: عائلة واحدة، وسبب فشل مصر في المسابقات الأخيرة اللي كانت
1: غرفة الملابس،
2: كانت غرفة الملابس. اعطاء محمد صلاح ثقل أكبر كان خلال أدائه في ليفربول وعودته لمصر، وكان دائما ينعكس الانتقادات اليوم مصر، انتقادات
1: اليوم اندمج، اليوم صار واحد منه.
2: بدي أنصحك تفوت على الانستغرام تبع منتخب مصر أو اتحاد كرة القدم وتشوف الأجواء، وبتعرف كيف بنعكس على أرضية الملعب. اللعيبة مبسوطين، في حب، كانوا في الشوارع مع الجمهور، أغاني رائعة في داخل غرف الملابس.
1: شفت جمهور مصر بنيويورك الشارع الخامس هذا مش معقول اللي شفته.
2: منتخب مصر اولا لاول مره في التاريخ بلعب كره قدم من وبعتقد دور كبير للمدرب حسام حسن بهذا الموضوع. كره قدم جميله
1: صحيح.
2: ما فيش فيها تكتيك، ما فيش فيها دفاع كثير، فيها انضباط، فيها هجوم، فيها لمسات كرويه،
1: ينساب
2: وعدم الاتكال فقط على محمد صلاح كانه النجم المخلص هاي المره، والاعتماد اكثر على المنظومه. محمد صلاح هو جزء من منتخب مصر، مش منتخب مصر هو محمد صلاح.
1: برافو.
2: والنقطه الثانيه اللي بنشوفها كمان، بتخيل منتخب المغرب عم بدهشنا في الكرة.
1: صحيح.
2: متعة. أنا ما شفت منتخب عربي بلعب هاي اللمسات الكرة.
1: أنا هاي المواهب، هذا الكم من الهواء من المواهب مش شايفه إلا بفرنسا وبإسبانيا وبالبرتغال.
2: حتى على فكرة
1: هذول المنتخبات
2: وبيلعبوش في نفس المستوى.
1: صحيح.
2: يعني في
1: بيجي لك واحد من دوري.
2: بالضبط.
1: من وستهام يونايتد.
2: يعني أحكي لك الصراحة، اليوم باستثناء لاعب واحد حتى الآن في منتخب المغرب مش عم بيقدم الأداء المطلوب منه في المستوى اللي بليق فيه في مكانته في ريال مدريد.
1: دياز.
2: يعني بصراحة في عنده، هو لاعب رهيب.
1: تصور طبخ جول أو جولين.
2: بس لحد لسه ما بتشوفش يعني
1: شوف ملامع بالتسجيل.
2: بالضبط. عنده مشكلة في التسجيل، بس شوف أشرف حكيمي في المباراة الأخيرة أثبت أنه أفضل ظهير أيسر على مستوى أيمن على مستوى العالم.
1: مزبوط.
2: يعني اللمسات وطريقة اللعب، التحرر من الكرات ممتازة، وهذا بتحكي على المنتخب اللي في المباراة الأخيرة كان فيه 3 أو 4 لاعبين على ما أعتقد، أو 2. بعدي ما لعبش وبعدي بيصنع الفارق في المباريات. بس شوف عم ترتقي المنتخبات العربية من منتخبات اللي امسك الطابة وزيت لمنتخبات اللي عم تلعب كرة قدم بشكل جميل، عم بيمتعنا.
1: نعم.
2: واعتقد كمان اليوم البرازيل رجعت للصوره، بس كمان مجموعه هوينه. الاختبار الحقيقي للبرازيل راح يكون في الدور القادم، بس سجل عندك اليوم راح تكون ممكن مفاجاه كبيره. خساره لمنتخب اسبانيا اليوم من منتخب الاورجواي.
1: واي واي واي واي واي واي واي.
2: مع مين دي يلعبوا؟
1: اي
2: لمين يمال ضد مين؟
1: مع جماعة
2: مع الأرجنتين. يعني ممكن إحنا نكون في دور 32 في لقاء ممكن يكون بين الأرجنتين وإسبانيا إذا خسرت الليلة إسبانيا.
1: إذا خسرت إسبانيا أنت بتحكي.
2: إذا خسرت إسبانيا بس مش راح تخسر لأنه في مشاكل في داخل غرف الملابس.
1: صورنا مباراة بالنسبة للنهائي يعني اليوم النهائي ولا يفوتوا النهائي بكير مع ويخسر.

0: قالوا يروحوا مع الأرجنتين.
1: من أفضل لاعب لليوم هيك لفت انتباهك في هذا المونديال؟
0: بضلش أحكم على واحد.
1: أولا لهذا المونديال فيه إشي رهيب، إذا أنت تابعت النجوم الكبار حاضرين،
0: اللي حكيناه حضروا بقوة
1: مش طبيعية،
0: وحكينا وانتقدنا، وكمان مع الزميل زهير بهلول قبل يومين قضية إنه دفنوا كثير خاصة الصحافة الإسرائيلية ميسي، شو اسمه هذا، رونالدو.
1: لا رونالدو
0: حكموا عليه بالمباراة الأولى اللي المنتخب ما وصل لفرص، ما حطوا له مان تو مان وما أهدر، ما وجدش هذاك النهار، يعني كان فاتر مش خلص كازو.
1: صحيح، شوف غير كريستيانو رونالدو وميسي اللي هني بياخذوا الأضواء، بس شوف يعني لأول مرة حضور كبير جدا لأرلينغ هالاند اللي عمليا بشوف حضوره وقوته البدنية كمان مع المنتخب، بتشوف اليوم فينيسيوس اللي هو حاضر بقوة مع منتخب البرازيل كمان
0: موجود،
1: كيليان امبابي اللي عمليا في صراحة أرقام، يعني كمان المنافس مش مقتصر على لاعب أو لاعبين، يعني كمان الدور الثاني المنافس اللي هو عمليا خليفة ميسي وكريستيانو اللي بيلعبوا والأضواء عليهم في أوروبا جايين حاضرين، وبيعرفوا أنه هاي المسابقة كمان هي جزء من المنافسة، عودة لامين يامال اللي كانت مع منتخب
0: جزء من كتاب التاريخ لهذول الشباب
1: كثير، يعني بصراحة أي مباراة ممتعة، بس هذا الكاس مشكلته شيء واحد، تعرف شو
0: هي؟
1: الساعات، يعني التذمر إنه على الساعات إنك أنت تواصل، بس فوتبول مفتوح ممتع، بيجيك منتخب زي منتخب هايتي اللي لعب ضد منتخب المغرب بيفتتح أول أهدافه وبيلعب فوتبول وجوال
0: كرة قدم،
1: يعني أنت بتستمتع عم تحضر لعبة، مش بس بتطلع فريق، كمان الفريق اللي أنت ما عندك توقعات منه بيفاجئ،
0: نفرح لفرحة الفقراء هذول بنسميهم خسارة، بس إنه المنتخب القطري ما كان قد المسؤوليات،
1: بس هي منتخب كمان لازم هيك شوي، مع إنه راح يودع بس بصراحة هو أنغش جمهور وأمتع جمهور، وحتى بتشوف بالشارع عندهم هيك السخرية والانتقادات وهيك، جمهور النشامة المنتخب الأردني أعطى لون حلو هاي المرة،
0: والفرقة الملكية هناك فرقة موجودة،
1: والجمهور والأدعية في الشوارع
0: والملك والعائلة كلها،
1: والتيك توك اللي بتابعهم على التيك توك، يعني لأبو ليلى حارس المرمى كان خطف الأضواء هاي المرة.
0: آخ أدهم، متعة الحديث معك، شكرا عزيزي، تحياتي لك. بهذا الحديث مع الزميل الرائع أدهم حبيب الله نختتم هذه الحلقة من مجلتنا الرياضية، على أن نعود ونلتقيكم غدا في تمام الساعة 2:30 مع مزيد من اللقاءات المثرية، وال يعني فشلنا بالتحدث إلى دكتور سامي السويد موجود في ألمانيا، نسمع ردود الفعل بعد خسارة ألمانيا ويعني حظوظ المنتخب الألماني في التقدم لمراحل الأخرى. شكر موصول أيضا الزميل الرائع أيضا ليليان حاج، كنت أنا معكم نبيل سلامي، أجمل تحية وإلى اللقاء.
2: لشتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك،
3: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني،
4: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش، خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس، لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة، اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري، طه عربية اسم برتكان عليه.
5: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة، مش صدفة، برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة، للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989، خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد، عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
4: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح، عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط، نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
4: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاع، كل اللي بدك اياه واكثر بتلاقيه بس عند طه عربي واولاده. جودي، خدمه واسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصره الصفافري. طه عربي واولاده.

0: ربي بيت البن حكاية وفن.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء واحد قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026 بالويز. كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
0: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
2: الليلة لعب فرنسا مع النرويج، الصراحة الفريقين بجننوا. حسب رأيي فرنسا راح تفوز 2-0 وتحافظ على المحل الأول. اللي بده يحطها هيك بتطبيق الشمس راح يربح 3 نقط.
5: أنا شايف إنه هالاند راح يقود النرويج يتصدر هذا البيت، ومتوقع منتخب النرويج يفوز 2-1.
2: شو بتحكي؟ أصلاً أنا متوقع فرنسا تفوز بكأس العالم.
5: تستهونش بالنرويج.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز. What?

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. حذر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران من تداعيات أي هجوم محتمل على إسرائيل، وأشار كاتس في تغريدة له إلى أنه في حال هاجمت إيران فستكون قد ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها. جاءت تصريحات كاتس ردا على تهديدات قائد فيلق القدس والذي أكثر من تهديداته لإسرائيل في الأيام الأخيرة كما جاء في كتاب تغريدة كاتس. أفاد التلفزيون الإيراني بفتح خط اتصال بين واشنطن وطهران لمنع وقوع أي حوادث في مضيق هرمز ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين. وأكدت المصادر الإيرانية أن خط الاتصال جاء تنفيذا للبند الخامس من مذكرة التفاهم بين البلدين. أعلنت مصادر مطلعة عن تمديد المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة بيوم إضافي بهدف التوصل لاتفاق بين الطرفين. وجددت كتلة حزب الله البرلمانية رفضها التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. بدوره هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير الاتفاق مع لبنان مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر على حد تعبيره. جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين ميدانيين وجنديين بجروح إثر اشتباكات في جنوب لبنان. في السياق قالت مصادر لبنانية إن منشورات إسرائيلية تهدد الأهالي تلقيها مسيرة فوق المنصور جنوب لبنان رغم الهدوء الحذر الذي تشهده المنطقة. قالت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى في بيان مشترك صادر عن نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى إن السجون الإسرائيلية تحولت إلى إحدى الساحات المركزية لتجليات الإبادة الجماعية من خلال ممارسات التجويع والإذلال والحرمان من العلاج وإلحاق معاناة جسدية ونفسية بالأسرى والمعتقلين كما جاء في البيان. وأصدر البيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق 26 من حزيران يونيو. أدى المئات من أهالي قرية مصمص تضامنا أو منطقة وادي عارة صلاة الجمعة في ساحة منزل عائلة أبو شهاب في البلدة تضامنا مع العائلة بعد يوم واحد من هدم منزلها من قبل السلطات الإسرائيلية. وهدمت الجرافات المنزل الذي تعود ملكيته لعائلة أحمد صالح أبو شهاب رغم امتلاكها التراخيص اللازمة، وذلك بذريعة أن دائرة أراضي إسرائيل تملك جزءا من الأرض. أصيب 4 أشخاص من بينهم سيدة تبلغ من العمر 60 عاما وصفت حالتها بالخطيرة، وذلك جراء حادث تصادم بين مركبتين وقع على شارع رقم 89 قرب قرية حرفيش. تم نقل المصابين إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 21 إلى 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير.

0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: الشمس دائما.
3: الليلة لعب فرنسا مع النرويج، الصراحة الفريقين بجننوا. حسب رأيي فرنسا راح تفوز 2-0 وتحافظ على المحل الأول. اللي بده يحطها هيك بتطبيق الشمس راح يربح 3 نقط.
4: أنا شايف إنه هالاند راح يقود النرويج يتصدر هذا البيت، متوقع منتخب النرويج يفوز 2-1.
3: شو بتحكي؟ أصلاً أنا متوقع فرنسا تفوز بكأس العالم.
4: تستهونش بالنرويج.
5: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز. What?

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الإجراءات التنفيذ القانونية.
1: الشمس دائما.
2: الليلة مولعة بكأس العالم، إسبانيا لعبة مع الإرجواي، بتوقع فوز سهل للإسبان 3-0. أنا هيك توقعت بمسابقة تطبيق الشمس،
3: بس الإرجواي فريق عريق ومش راح يكون سهل يفوزوا عليه. أنا متوقعها بالتطبيق 1-1.
2: أنا شايف فوز سهل للامين يامال وإسبانيا.
3: طيب أنا جاهز أتحداكي بالتطبيق لنشوف شو النتيجة النهائية.
4: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

نهاية هذه الرحلة الغريبة جدا. خرجنا بعد الدروس، بعد الجروح، والكثير الكثير الكثير من الجلد السميك، وهيك شغلات. فشكرا لاستماعكم، وشكرا لكل ما حصل. يلا.

0: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم. مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل. شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل. شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل. شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل. وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مقابل مقام النبي زكريا.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسي من ناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه.
3: الشمس دائما.
4: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
5: خلي سر بيني وبيني. المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
6: الشمس منحط النقط على الحروف.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. استهدفت مسيرات للجيش الإسرائيلي سكانا في قضاء النبطي جنوبي لبنان أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين ميدانيين وجنديين بيج

0: جروح إثر اشتباكات في جنوب لبنان. في السياق قالت مصادر لبنانية أن منشورات إسرائيلية تهدد الأهالي تلقيها مسيرة فوق المنصور جنوبي لبنان رغم الهدوء الحذر الذي تشهده المنطقة. أعلنت مصادر مطلعة عن تمديد المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة بيوم إضافي بهدف التوصل لاتفاق بين الطرفين، وجددت كتلة حزب الله البرلمانية رفضها التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. حذر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران من تداعيات أي هجوم محتمل على إسرائيل، وأشار كاتس في تغريدة له إلى أنه وفي حال هاجمت إيران فستكون قد ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها. جاءت تصريحات كاتس ردا على تهديدات قائد فيلق القدس والذي أكثر من تهديدات لإسرائيل في الأيام الأخيرة كما جاء في كتاب تغريدة كاتس. أفاد التلفزيون الإيراني بفتح خط اتصال بين واشنطن وطهران لمنع وقوع أي حوادث في مضيق هرمز ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين. وأكدت المصادر الإيرانية أن خط الاتصال جاء تنفيذا للبند الخامس من مذكرة التفاهم بين البلدين. في السياق تلقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي في تطور لافت رغم التوتر القائم بين البلدين، وبحث الجانبان مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. قالت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى في بيان مشترك صادر عن نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى إن السجون الإسرائيلية تحولت إلى إحدى الساحات المركزية لتجليات الإبادة الجماعية من خلال ممارسات التجويع والإذلال والحرمان من العلاج وإلحاق معاناة جسدية ونفسية بالأسرى والمعتقلين كما جاء في البيان. وأصدر البيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق 26 من حزيران يونيو. أدى المئات من أهل قرية مصمص ومنطقة وادي عار صلاة الجمعة في ساحة منزل عائلة أبو شهاب في البلدة تضامنا مع العائلة بعد يوم واحد من هدم منزلها من قبل السلطات الإسرائيلية، وهدمت الجرافات المنزل والذي تعود ملكيته لعائلة أحمد صالح أبو شهاب رغم امتلاكها التراخيص اللازمة، وذلك بذريعة أن دائرة أراضي إسرائيل تملك جزءا من الأرض. أفادت نجمة داود الحمراء بتعرض شاب للغرق يبلغ من العمر 20 عاما في شاطئ عتليتة، وقامت الطواقم الطبية بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله للمستشفى وهو بحالة خطيرة. لقيت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما من سكان قرية حرفيش مصرعها بعد حادث طرق عنيف وقع على شارع رقم 89، فيما أصيب 4 آخرين بإصابات متفاوتة. جراء الحادثة تم نقلهم إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليلة على 16، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 21 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: الليلة مولعة بكأس العالم، إسبانيا لاعبة مع الإرجواي، بتوقع فوز سهل للإسبان 3-0. أنا هيك توقعت بمسابقة تطبيق الشمس.
1: بس الإرجواي فريق عريق ومش راح يكون سهل يفوزوا عليه. أنا متوقعها بالتطبيق 1-1.
0: أنا شايف فوز سهل للامين يامال وإسبانيا.
1: طيب أنا جاهز أتحداكي بالتطبيق لنشوف شو النتيجة النهائية.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: عدة سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس بس في علامة ميتايل سخنين بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة ميتايل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. هذا الشروط والتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. استهدفت مسيرات الجيش الإسرائيلي سكانا في قضاء النبطي جنوب لبنان أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم. جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين ميدانيين وجنديين بجروح إثر اشتباكات وقعت في جنوب لبنان. في السياق، قالت مصادر لبنانية إن منشورات إسرائيلية تهدد الأهالي تلقيها مسيرة إسرائيلية فوق المنصور جنوبي لبنان رغم الهدوء الحذر الذي تشهده المنطقة. أعلنت مصادر مطلعة عن تمديد المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة بيوم إضافي بهدف التوصل لاتفاق بين الطرفين، وجددت كتلة حزب الله البرلمانية رفضها التفاوض المباشر وطالبت السلطات اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق

0: منطقة تجريبية شمال نهر الليطاني. حذر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران من تداعيات أي هجوم محتمل على إسرائيل، وأشار كاتس في تغريدة له إلى أنه في حال هاجمت إيران فستكون قد ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها. جاءت تصريحات كاتس ردا على تهديدات قائد فيلق القدس والذي أكثر من تهديداته لإسرائيل في الأيام الأخيرة، كما جاء في كتاب تغريدة كاتس. أفاد التلفزيون الإيراني بفتح خط اتصال بين واشنطن وطهران لمنع وقوع أي حوادث في مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين. وأكدت المصادر الإيرانية أن خط الاتصال جاء تنفيذا للبند الخامس من مذكرة التفاهم بين البلدين. في السياق، تلقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي في تطور لافت رغم التوتر القائم بين البلدين، كما بحث الجانبان مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أدى المئات من أهالي قرية مصمص ومنطقة وادي عارة صلاة الجمعة في ساحة منزل عائلة أبو شهاب في البلدة تضامنا مع العائلة بعد يوم واحد من هدم منزلها من قبل السلطات الإسرائيلية. وهدمت الجرافات المنزل الذي تعود ملكيته لعائلة أحمد صالح أبو شهاب رغم امتلاكها التراخيص اللازمة، وذلك بذريعة أن دائرة أراضي إسرائيل تملك جزءا من الأرض. أفادت نجمة داود الحمراء بتعرض شاب للغرق يبلغ من العمر 20 عاما في شاطئ عتليته، وقام الطاقم الطبي التابع لنجمة داود الحمراء بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله للمستشفى بحالة خطيرة. لقيت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما من سكان قرية حرفيش مصرعها بعد حادث طرق عنيف وقع على شارع رقم 89، فيما أصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة جراء الحادثة، تم نقلهم إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: الليلة لعب فرنسا مع النرويج، الصراحة الفريقين بجننوا. حسب رأيي فرنسا راح تفوز 2-0 وتحافظ على المحل الأول. اللي بده يحطها هيك بتطبيق الشمس راح يربح 3 نقط.
1: أنا شايف إنه هالاند راح يقود النرويج يتصدر هذا البيت، متوقع منتخب النرويج يفوز 2-1.
0: شو بتحكي؟ أصلاً أنا متوقع فرنسا تفوز بكأس العالم.
1: تستهونش بالنرويج.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: الشمس دائما.
2: الليلة مولعة بكأس العالم، إسبانيا لاعبة مع الإرجواي، بتوقع فوز سهل للإسبان 3-0. أنا هيك توقعت بمسابقة تطبيق الشمس.
3: بس الإرجواي فريق عريق ومش راح يكون سهل يفوزوا عليه. أنا متوقعها بالتطبيق 1-1.
2: أنا شايف فوز سهل للامين يامال وإسبانيا.
3: طيب أنا جاهز أتحداكي بالتطبيق لنشوف شو النتيجة النهائية.
4: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: استهدفت مسيرات الجيش الإسرائيلي سكانا في قضاء النبطي جنوب لبنان أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم. جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين ميدانيين وجنديين بجروح إثر اشتباكات وقعت في جنوب لبنان. في السياق، قالت مصادر لبنانية إن منشورات إسرائيلية تهدد الأهالي تلقيها مسيرة إسرائيلية فوق المنصور جنوبي لبنان رغم الهدوء الحذر الذي تشهده المنطقة. أعلنت مصادر مطلعة عن تمديد المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة بيوم إضافي بهدف التوصل لاتفاق بين الطرفين، وجددت كتلة حزب الله البرلمانية رفضها التفاوض المباشر، وطالبت السلطات اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. حذر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران من تداعيات أي هجوم محتمل على إسرائيل، وأشار كاتس في تغريدة له إلى أنه في حال هاجمت إيران فستكون قد ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها. جاء تصريحات كاتس ردا على تهديدات قائد فيلق القدس والذي أكثر من تهديداته لإسرائيل في الأيام الأخيرة كما جاء في كتاب تغريدة كاتس. أفاد التلفزيون الإيراني بفتح خط اتصال بين واشنطن وطهران لمنع

0: وأي حوادث في مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين. وأكدت المصادر الإيرانية أن خط الاتصال جاء تنفيذا للبند الخامس من مذكرة التفاهم بين البلدين. في السياق، تلقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي في تطور لافت رغم التوتر القائم بين البلدين، كما بحث الجانبان مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أدى المئات من أهالي قرية مصمص ومنطقة وادي عارة صلاة الجمعة في ساحة منزل عائلة أبو شهاب في البلدة تضامنا مع العائلة بعد يوم واحد من هدم منزلها من قبل السلطات الإسرائيلية. وهدمت الجرافات المنزل الذي تعود ملكيته لعائلة أحمد صالح أبو شهاب رغم امتلاكها التراخيص اللازمة، وذلك بذريعة أن دائرة أراضي إسرائيل تملك جزءا من الأرض. أفادت نجمة داود الحمراء بتعرض شاب للغرق يبلغ من العمر 20 عاما في شاطئ عتليت، وقام الطاقم الطبي التابع لنجمة داود الحمراء بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله للمستشفى بحالة خطيرة. لقيت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما من سكان قرية حرفيش مصرعها بعد حادث طرق عنيف وقع على شارع رقم 89، فيما أصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة جراء الحادثة، تم نقلهم إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه اللي